0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. عن عبد الله بن مسعود قال: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عماد حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة أف أم.
1: عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع قال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت واقض ما فاتك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. عن أنس بن مالك يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايانا.

علنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم ارفع درجتهم، اللهم كافئهم باليد الطول التي لهم علينا.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 86.
1: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الحديث 940. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الحديث 941. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. الحديث 942. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب. الحديث 943. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. الحديث 944. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا. الحديث 945. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. باب المباشرة للصائم. الحديث 946. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. الحديث 947. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، الحديث 948 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت؟ قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. باب الحجامة والقيء للصائم. الحديث 949 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. باب الصوم في السفر والإفطار. الحديث 950 عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. الحديث 951 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن، أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل، فاتباع بالمعروف مدام صار في عفو وصلح وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله أنت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآية 179 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة المجادلة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، مع أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بالكلمة الطيبة، جاءوا بالكلمة فغيروا وجه الأرض، جاءوا بالكلمة فأقاموا مجتمع العدل، جاءوا بالكلمة فسعد الناس بكلمتهم، ولكن حينما تبتعد الكلمة عن الواقع، وحينما تكون الكلمة في واد والواقع في واد آخر، يزهد الناس بالكلمة ولا يعطونها حقها بل ويسخرون منها. في مثل هذه الأحوال الاستثنائية، حينما يكفر الناس بالكلمة ولو أنها صادقة، لأن هناك مسافة كبيرة جدا بين الكلمة وبين الواقع، يحتاج الناس إلى عمل، يحتاج الناس إلى أن يعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك يمكن، والمسلمون في أشد الحاجة إلى الدعوة، المسلمون قبل غيرهم، رواد المساجد قبل غيرهم، يحتاجون إلى دعوة صحيحة، يحتاجون إلى تصحيح عقائدهم، ويحتاجون إلى تصحيح سلوكهم، ويحتاجون إلى أن يعرفوا المهمة الكبيرة التي أنيطت بهم، يحتاجون إلى معرفة هويتهم، يحتاجون إلى أن تكون حركتهم وفق منهج الله عز وجل. لذلك ما من حاجة تشتد في هذه الأيام كحاجة المسلمين إلى دعوة صادقة، ولأن هناك مسافة كبيرة بين الكلمة وبين الواقع، لا بد من دعوة صامتة. هذه الدعوة الصامتة أساسها القدوة، السؤال الملح ماذا نعمل؟ فنحن بحاجة ماسة إلى أن نعمل، وقبل أن نعمل ينبغي أن نعرف من نحن؟ ما هويتنا؟ لماذا نحن على وجه الأرض؟ أذكركم دائماً أن الذي يسافر إلى بلد وينزل في أحد الفنادق ويستيقظ في صبيحة اليوم الأول ويرتدي ثيابه ويسأل إلى أين أذهب؟ ألا تعلم إلى أين تذهب؟ لماذا جئت إلى هنا؟ إن كنت جئت طالب علم فاذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجراً فاذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحاً فاذهب إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح الحركة إلا إذا عرفت السبب، لماذا أنت هنا؟ لو وسعنا هذا المثل، لماذا نحن على سطح الأرض؟ لماذا نحن في الأرض؟ لماذا خلقنا في الدنيا؟ أجابنا خالقنا العظيم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي مسلم هذا يفقه حقيقة العبادة ويوطن نفسه أن يكون عبدا لله، ويشكل حياته وفق عبادة الله، ويجعل مهنته وحرفته وكل نشاطاته وكل مناسباته وفق منهج الله؟ أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى العمل. الناس رجلان: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد بالدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهج الله وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. وقمم البشر قمتان: أنبياء وأقوياء. الأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، والأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم، والناس جميعا أتباع لنبي أو لقوي. أيها الإخوة الكرام، الواقع يؤكد أن من البشر من هو تابع ومنهم من هو متبوع في كل حقول الحياة، في عالم الصناعة والتجارة والسياسة والقوة، وفي عالم العلم تابع ومتبوع. هؤلاء المتبوعون، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء الممكنون في الأرض، لهم عند الله سؤال كبير: ما مكنهم إلا ليقيموا الصلاة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فأي واحد منكم
مكنه الله باختصاص معين، بفكر معين، بطلاقة لسان، بقوة تأثير، بإتقان حرفة، بإتقان صنعة. يجب أن يضع هذا التفوق في خدمة المسلمين، وهذا نوع من الجهاد. هناك جهاد نقطف ثماره بعد 50 عاماً، وقد لا يتح لمن يجاهد بهذه الطريقة أن يرى ثمرة جهاده، لكنه أرسى لبنة في بناء الأمة. أيها الإخوة، مقومات كثيرة نحن في أمس الحاجة إليها. قال علماء الشريعة: هناك فروض عينية وفروض كفائية. الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الكل، أما إن لم يقم به البعض أصبح فرضاً عينياً على الكل. فنحن في أمس الحاجة إلى أن نكتفي بذاتنا. من منكم يصدق أن كل شيء يؤكل بذاره مستورد؟ هذه حقيقة وإن كانت مؤلمة. فحينما نبني أمتنا، نبني أبناءنا بناءً صحيحاً، هذا نوع من الجهاد، لأن محصلة الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، في الأمد البعيد نصر محقق. ذلك أن النصر أنواع ثلاثة: نصر استحقاقي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما النصر إلا من عند الله. هذا النصر الاستحقاقي ينزل على أهل الحق حصراً، لكن الله سبحانه وتعالى كريم، جعل هناك نصراً آخر، إنه نصر تفضلي. فقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الروم وقتها كانوا أقرب إلى الله من الفرس، فنصرهم لا يعني نصراً استحقاقياً، لكنه يعني نصراً تفضلياً. وإذا سألنا الله النصر فمن هذا الباب، نسأله أن ينصرنا نصراً تفضلياً. والنصر الثالث هو النصر التكويني، يعني فئتان لا تعرفان الله إطلاقاً، الأقوى ينتصر، صاحب السلاح الأكثر دقة ينتصر، صاحب الإعداد المتقن ينتصر. فهناك نصر تكويني بين أهل الكفر، وهناك نصر تفضلي بين من هو أقرب إلى الإيمان على من هو أبعد من الإيمان، وهناك نصر استحقاقي يتنزل على المؤمنين الصادقين. أيها الإخوة الكرام، عود على موضوع سابق، على موضوع الجهاد. جهاد الأعداء فرع من جهاد النفس والهوى، وأنا أعني ما أقول. يا أيها الإخوة، كل واحد منكم في موقعه، إذا أتقن عمله، إذا نفع بعمله المسلمين، إذا نصح المسلمين، إذا ساهم في بناء صرح المسلمين، إذا نصح، إذا صدق، إذا أتقن، إذا كان أميناً، قد يكون الطالب وهو على مقعد الدرس مجاهداً، إذا أتقن دراسته ونوى أن يكون علمه في خدمة المسلمين، والتاجر إذا جلب بضاعة جيدة وباعها بسعر معتدل ونفع بها الناس فخفف عنهم متاعب الحياة، هذا التاجر وهو في دكانه مجاهد. والمعلم الذي يبني نفوس الصغار بناء صحيحا على منهج الله وعلى قيم الدين وهو في صفه مجاهد. لا تدع ملايين الأعمال المتاحة أمامك، والتي تقربك إلى الله، والتي ترفعك عند الله، والتي تسهم في بناء أمة، لا تزهد بهذه الأعمال وتتطلع إلى نوع من الجهاد ليس متاحا لك الآن. لا تقل: ماذا أفعل؟ قل: أفعل هذا أم هذا؟ لا بد من أن توازن بين فعلين. سيدنا عمر حينما كان على مشارف الشام وعلم أن في الشام مرضاً طاعوناً فأحجم، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين،
أفرار من قضاء الله؟ قال نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أن واديين أحدهما معشب والثاني مجدب، أين ترعى غنمك؟ إن رعيتها في الوادي المجدب رعيتها بقضاء الله، وإن رعيتها في الوادي المعشب رعيتها بقضاء الله. فينبغي أن تفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فإذا كان الجهاد القتالي غير متاح للمؤمنين في شتى بقاعهم، فلا أقل من أن يبنوا أمتهم، لا أقل من أن يتقنوا أعمالهم، لا أقل من أن يكونوا عادلين مع خصومهم. حينما تبني نفسك بناء صحيحا، وحينما تبني أسرتك بناء صحيحا، يمكن أن تكون عند الله مجاهدا. وحينما تخلف غازيا في أهله بخير، وحينما تجهز غازيا لا بد من أن تكون مجاهدا. وحينما تتبنى طالب علم، وحينما تقيم الإسلام في بيتك، لا بد من أن تكون مجاهدا. أبواب الجهاد مفتحة مصاريعها على أوسع زاوية. ينبغي أن نعمل. لغة العمل أبلغ من لغة القول. لذلك أنا أدعو إلى دعوة صامتة، أدعو إلى دعوة أساسها أن تكون قدوة لغيرك. إن كنت أبا ينبغي أن تكون قدوة لغيرك، وإن كنت معلما ينبغي أن تكون قدوة لغيرك، وإن كنت صاحب متجر ينبغي أن تكون قدوة لغيرك. الشيء الثاني، لا بد من عمل متميز. حدثتكم مرات عديدة عن رجل فقير جدا، ورث أرضا، يعني أراد أن يبيعها، جاء من يشتريها منه ولم يدري أنها تشترى لتكون مسجدا. وهذا الذي ورثها فقير فقرا مدقعا، عنده 8 أولاد، فجاء محسن كبير ليشتري هذه الأرض وليجعلها مسجدا. أعطاه دفعة أولى، سأله أين الدفعة الثانية؟ قال عند التنازل. قال أي تنازل؟ قال ينبغي أن تتنازل عنها في الأوقاف لتكون مسجدا. مزق الشك وقال أنا أبيع أرضا تكون مسجدا؟ أنا أولى أن أقدمها منك إلى الله عز وجل. يقول هذا المحسن الكبير، ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الإنسان الفقير الذي قدم أرضا لتكون مسجدا ولا يملك غيرها. أيها الإخوة، أنت بعملك المتميز تكون أكبر داعية في الأرض. لو لم تكن طليق اللسان، لو لم تكن فصيح البيان، لو لم تحصل علوما شرعية طويلة، يكفي أن تعمل عملا متميزا حتى تكون من أكبر الدعاة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى بطولات، نحن في أمس الحاجة إلى التعاون، نحن في أمس الحاجة إلى التعاضد، نحن في أمس الحاجة أن يحب بعضنا بعضا، نحن في أمس الحاجة أن نتقن عملنا، نحن في أمس الحاجة أن نبتعد عن الترف. لأنك إن كنت تشكو ضيق دخل، لك بيت تسكنه ولبيتك سقف يغطي. أما هذا الذي فقد بيته وهو في العراء، هو في أمس الحاجة إلى معونتك. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، في هذا الزمن الصعب أبواب العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. والمؤمن الصادق لا يطلب عملا مستحيلا ويقعد، لا، يقوم بفعل آلاف الأعمال كلها متاحة لك. أليس متاحا لك أن تربي ابنك؟ لأن ابنك هو المستقبل. إن كنت غيورا على مستقبل هذه الأمة، فمستقبل هذه الأمة بيد أبنائك الصغار. ألا تستطيع أن تربيهم تربية صحيحة؟ أن تربي عقيدتهم، أن تربي خلقهم، أن تربي أجسامهم، أن تربي نفسيتهم، أن تربي عقولهم؟ تربية الأولاد من أعظم الجهاد في سبيل الله. إتقان العمل وخدمة المسلمين. يعني أذكر لكم، لو أنك استوردت حديداً سيئاً في شوائب فحمية، أو استوردت حديداً جيداً، يمكن أن تستخدم الحديد الجيد بنصف الكمية، أما الحديد الذي فيه شوائب
المهندس يضطر إلى أن يضع ضعف الكمية لينام مستريحاً. فإذا كنت أنت في مصنع الحديد ولم تتقن عملك، كلفت الأمة ضعف ما تستحق دون أن تشعر. والله أيها الإخوة، أرى أمامي أعمال لا تعد ولا تحصى تجعلنا أمة قوية. هذه القوة التي يتمتعون بها حصيلة مئات السنين، حصيلة انضباط، حصيلة إتقان عمل، حصيلة فريق عمل. ما في تنافس أبداً، عندهم إيجابيات يجب أن نقر بها. نحن عندنا تنافس، ليس عندنا تعاون. لا يصلح أكثرنا أن يعمل كعضو في فريق عمل. تنافس لا بد من أن تحطم من حولك كي تبقى وحدك. هذا أكبر خطر يهدد مستقبلنا. لو أردت أن تجلس وتكتب، ما هو الذي متاح لك أن تفعله وتكون عند الله مجاهداً؟ والله متاح لك أن تفعل أشياء لا تعد ولا تحصى، بدءاً من أن تعتني بصحتك. فهذا الذي يدخن هو يهدم أمته ويهدم وطنه ويهدم دينه. الأموال التي تنفق بلا جدوى لا تعد ولا تحصى. لو وفرت هذه الأموال لبناء وطننا، بناء أمتنا، أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نعد. أنا أضع لكم مشروعاً واقعياً، كل واحد أن يعد نفسه في حرفته، في موقعه. طالب، إتقان دراستك إعداد لعدوك. صانع، إتقان صنعتك إعداد لعدوك. تاجر، أن تنصح المسلمين وأن تبيعهم بضاعة جيدة بسعر معتدل هو جهاد لعدوك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: حياة FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا صحابته جميعا، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. قال تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذا مبدأ من المبادئ الإسلامية العظيمة، وهو أن الله تبارك وتعالى نهانا أن نتعرض لعبادات الآخرين. نعم، نحن ننكرها ونحن لا نرضاها، لكن لا نعرض لها بسوء. هذا هو المسلم دائما يترفع عن الدناية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا آلهتهم، لا تسبوهم. لماذا؟ لأنهم إن فعلتم ذلك سيسبون الله عدوا بغير علم، اعتداء وجهلا. ولذلك يا أخوة، إن المسلم دائما ينبغي أن يكون رفيقا بالآخرين. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويعلمنا بقوله: لكم دينكم ولي دين. وبقوله: فإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول ربنا تبارك وتعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم فرضوا به. والله سبحانه وتعالى يا أخوة يزين الخير دائما، لكن الشيطان هو الذي يزين السوء ويزين الشر. ولكن كل واحد لا بد أن يجازى بفعله، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ويحدثنا القرآن الكريم عن أولئك الذين كانوا يقترحون الآيات على الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. يقول سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. يقسم هؤلاء مجتهدين في قسمهم، حريصين على أن يغلظوا هذا القسم وهذه الأيمان: لئن جاءتنا آية لنؤمنن بها. الله سبحانه يقول إن الآيات إنما هي من عند الله تبارك وتعالى، لا يملكها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول سبحانه: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه الجملة الكريمة قيل هي خطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين كانوا يحبون أن يجاب هؤلاء الكافرين لما اقترحوه رغبة في إيمانهم. كان المؤمنون يحبون أن يؤمن الكافرون ويدخلوا في الإسلام، فكانوا يحبون أن يجابوا إلى ما اقترحوه من آيات. فقال الله تبارك وتعالى لهم: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما يعلمكم أيها المؤمنون أن الآيات إذا جاءتهم سيظلون على كفرهم ولن يؤمنوا بها. وقيل إنه خطاب للكافرين. وهذا الذي نرجحه يا أخوة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومعنى هذه الآية أننا إذا أجبناهم للآيات التي طلبوها فإننا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كأنهم لم يروا هذه الآيات، أي حينما نأتيهم بالآيات وإذا أرادوا الإيمان ولن يريدوه نقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلبها رأسا على عقب، فيصيرون كأنهم لم يؤتوا الآيات، وتصير هذه الآيات كأنها ليس شيئا مذكورا عندهم، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا يا أخوة لا تظنوا أن الله تبارك وتعالى يكره إيمانهم ولا يريده، لا والله أبدا، ولكن الله علم أن القوم كاذبون وأنهم معرضون وأن قلوبهم عليها أكنة، جعل الله على قلوبهم أكنة، لأن الله علم فسادهم وإفسادهم وإضلالهم وضلالهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، حائرين لا يعرفون أين يذهبون ولا من أين يأتون. ثم يبين الله تبارك وتعالى أنهم لن يؤمنوا مهما أعطوا من آيات، وأن قولهم إنما هو كذب وزور وبهتان. يقول سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي لو أننا نزلنا إليهم الملائكة فشهدوا لك بالصدق وكلمهم الموتى من قبورهم وشهدوا أنك رسول وحشرنا عليهم كل شيء، انظروا إلى كلمة كل شيء يا أخوة، حشرنا عليهم الأشياء كلها قبلا تقابلهم وتقول لهم إن محمدا رسول الله، لو أننا فعلنا هذا كله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي إلا إذا شاء الله ذلك، والله قدير على كل شيء. وبعض المفسرين من المحققين يقول إلا أن يشاء الله معناه تأكيد لعدم إيمانهم، لأن الله تبارك وتعالى ما شاء إيمان مثل هؤلاء، ما شاء إيمانهم، فقوله سبحانه إلا أن يشاء الله معناه إنهم لن يؤمنوا لأن الله لم يشأ إيمانهم. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قالوا إن قوله إلا ما شاء الله تأكيد لعدم نسيانه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أكثرهم يجهلون، نعم يجهلون، أنهم مهما أعطوا من آيات فإنهم لن يؤمنوا. وبعضهم يرجع الضمير إلى المؤمنين، أي أكثر المؤمنين يجهلون أن هؤلاء الكافرين مهما أعطوا من الآيات لن يؤمنوا، والأول هو الذي نرجحه إن شاء الله. ثم يسلي الله نبيه عليه وآله الصلاة والسلام بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي لست وحدك أيها النبي، لك أعداء وخصوم ومخالفون. كل نبي من الأنبياء الذين أرسلوا قبلك كان لهم عدو شياطين الإنس والجن. وبدأ بشياطين الإنس يا أخوة لأنهم أخطر من شياطين الجن، إن شيطان الجن إذا ذكرت الله يخنس لكن شيطان الإنس لا يتأثر، بل ربما يزداد طغيانا وتمردا. ومن هنا جاء في كثير من الآثار بأن شيطان الإنس أشد فتكا وأشد تأثيرا من شيطان الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، والوحي هو الإعلام بخفاء، أي يسر بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كلاما مموها، كلاما مزخرفا، لكنه كله غرور. يقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، دعهم وافتراءاتهم فإنها لا تجديهم شيئا وستكون وبالا عليهم في الدنيا والآخرة. وهكذا كان. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. ترتيب بديع يا أخوة، كيف لا وهو كلام الله تبارك وتعالى. التمويه أولا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إذن كلام مموه أولا. هذا الكلام المموه هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تميل إليه قلوب مريضة، قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الثالثة: وليرضوا، أي بعد هذا التمويه وبعد أن مالت إليه قلوب هؤلاء الكافرين، هذه القلوب المريضة، رضوا به وليرضوا. ثم تأتي المرحلة الأخيرة: وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا الكلام المموه، هذا الشيء الذي غروا به، مالت إليه قلوبهم ورضوه، ونتج عن ذلك كله أنهم اقترفوا السيئات واقترفوا الأعمال التي ليس فيها خير. وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير

0: أفغير الله أبتغي حكما؟ أأخرج عن الحق فأبتغي غير الله حكما؟ والفرق بين الحكم والحاكم يا أخوة أن الحكم لا يكون إلا عدلا، وأن الحكم هو الذي تعود الحكم، أما الحاكم فليس كذلك. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا فصل لكم فيه كل ما تحتاجون إليه في دنياكم ودينكم وآخرتكم، ثم يقيم القرآن الدليل على أن هذا الكتاب حق من عند الله، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وإن أنكروا هذا فلشيء في قلوبهم ونفوسهم. فلا تكونن من الممترين بأن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربك وأن هذا الكتاب هو من عند الله. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك، في هذا القرآن وفي هذا الكون كله صدقا وعدلا، أمران اثنان، إنها صادقة أولا وإنها كلمات فيها العدل. وهل الحياة يا أخوة الفاضلة تقوم إلا على هذين المبدأين، الصدق والعدل؟ الصدق يمكن أن يحيا به الناس في أعمالهم كلها، والعدل يمكن أن يرضى كل إنسان بما حدث له، لأنه يعلم أن هناك عدلا، صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهذا يا أخوة تطمين للمؤمنين بأن الله تبارك وتعالى سينصر عباده وسينصر الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهو السميع العليم، السميع لكل ما تقولون، العليم بكل ما تفعلون أو تخفون. ثم يبين القرآن الكريم حقيقة لا بد أن يعيها كل مسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بعض الناس يغتر بالكثرة، والكثرة لا ينبغي أن تغر أحدا يا أخوة. ولذلك القرآن الكريم حذرنا من أن نغر بالكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقد تكون القلة فيها الخير، وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. ويقال إن سيدنا عمر رضي الله عنه سمع إنسانا يقول: اللهم اجعلني من القليلين. فقال: هما القليلان يا هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فقال: كل الناس أفقه من عمر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن. نعم، إنهم يضلوك عن الحق والخير لأنهم لا يتبعون إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإنهم إلا يخرصون، يكذبون فيما يقولون وفيما يفعلون. فاتجه إلى ربك، ويا أيها المسلم لا تتجه إلا إلى الله. وإياك إياك أن تغر بالكثرة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، وسيجازي كلا بما يستحق. أما الضال فلن يزيده ضلاله إلا سوءا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وأما المهتدي فإنه سيزداد هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الأسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
3: Free audio post production by Alphonic.com.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي بنوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك، السوق صغير وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية. حتى بعد ما تترك الشركة بسنين، اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: ولافي تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر. أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الصحيحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: الحياه 20 عاما فسماء. التسير برعايه
1: المركز الاردني للعين شل اشب ومكيف اي اي.
2: التفسير وجيز لكتاب العزيز مع احمد بل.
3: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام خاتم النبيين والمرسلين سيد محمد وعلى أصحابه أجمعين. إخوانا الكرام، لعوننا أخواتي من تتبعنا، ياكم الله وعليكم رحمة الله. معان العظيم أمضي بحول بإذن الله، أدنى الله فقه كتاب وهما آل دلاية 78 بعد 100 من سور البقرة فسطاط القرآن الخيمة الضخم في القرآن. تبتدي آية بالنداء، يا أيها الذين إخواننا حيثت هذا النداء وأذنك شاعرك فأمر إلى عظيم. يا أيها الذين آمنوا ليك ربنا المكتوب كتبكم القصاص القتلى حر بالحر العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من شيء فاتباع أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف ربكم رحمة من اعتدى بعد ذلك له عذاب ولن أيد قف عند صيتبة كتب بعدكم القتل أحدكم موت لكن اسمع كتب أغلبن رسلي إذن حشدة يبنى للمجهول عليكم الصيام كتب القصاص كتب القتال وكذا كتبكم أظهر فاعل وهو بنى الفعل للمجهول هو معلوم طبعا. يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى كانت لي العربية يقولوا من بعن خصومنا لكن نقبل أن امرأة مقابل جل النخيرة رجالي يعني هذا الكلام العقل والاجتماع جيل الآية الكريمة بل جريمة القشئنا أم أبين وجودة فبتحكى تل هذه الظاهرة الذين هم القصد المقتلا أن القصب تلاقي المتطابق يعني واحد وفصان حر بالعبد من عندنا بحر منهم إذا قتلوا أقتل حرا لك يا أخي الحر والعبد والذكر ذكر والأنثى بالأنثى وهكذا حر بالحر وعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيه أخيه شيء فعل بالمعروف يعني صارت صلحة بينهم إذن أتبع بالمعروف وتعمل الصلحة تنقض تقتل وتقدم سائلا أي لا فاتباع وأداء إلونا قتل حصلت وسازي حتى تطيب وطر وتهد الثوائر المجعود إلى عته وشيجة وثيقة والقوانة المجتمع قد يصاب بكوك نتيجة مثل الأمور لأنك الشرع حسن المسائل باع بالمعروف صريح وأد إليه بسان يعني أصحاب القتل كتخفيف منكم وراء كان ممكن بمقيء من إلى خلال لحادث سيارة ولا غيره ذلك تردكم وراح يعني هذا الدون الإلهي يطيع الإله تخفف منكم رحمة كانت الجن غضب أعد له.

0: يعني أصحاب القتيل أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الأيامين 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياة أف أم، ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أفهم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة.

0: وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا المستمعين الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. يمكن الكل ملاحظ أنه بآخر سنوات صار الواحد كثير ما يفتح تليفونه أو مواقع التواصل الاجتماعي ويجد أخبار تتعلق بجرائم بدأت بخلاف لحظي لما نقرأ التفاصيل، أو مشكلة عائلية أو نزاع بين الجيران أو بسبب موقف سيارة وما إلى ذلك، ينتهي مع الأسف بجريمة قتل. مع تكرار هذه الأخبار صار كثير من الناس يسأل سؤال، وحتى يمكن خلينا أقول حتى بعض وسائل الإعلام كانت تخصص حلقات وتسأل نفس السؤال: هل فعليا هناك شيء تغير في المجتمع؟ هل تغير أسلوب تعامل الناس مع بعض؟ هل أصبحت الناس أكثر حدة وانفعالا وغضبا في التعامل؟ ولا اليوم إحنا بسبب وجود منصات التواصل وبسبب وجود وسائل الإعلام فأصبح الخبر ينتشر أو يصل إلى الآلاف خلال دقيقة؟ سابقا قد يكون الخبر لا يتعدى المنطقة اللي موجود فيها الحدث وما يعرفوا فيها إلا سكان المنطقة. شو رأيكم يا إخوان؟ هل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هي من جعلتنا نرى هذه الأحداث بشكل أكبر وبشكل أوسع؟ يعني هي كانت موجودة لكن ما كانت تصل إلى الجميع أو تنتشر بهذه السرعة اللي تنتشر فيها اليوم؟ طيب اليوم السؤال، إذا كان الخلاف لحظي، يعني كيف يمكن اليوم لخلاف لحظي، لكلمة عابرة، لسوء تفاهم بغض النظر عن طبيعة هذا السوء التفاهم، كيف يمكن أن يتحول خلال دقائق إلى جريمة قتل؟ هذا السؤال صار يتكرر كثير. كل ما سمعنا عن حادثة جديدة ونقرأ التفاصيل ونرى أن الحادثة لها علاقة بسوء التفاهم أو لها علاقة بخلاف بين أشخاص وتنتهي مع الأسف بهذه النتائج المؤسفة والمؤلمة، بعتقد اليوم يخلينا نوقف ونسأل هذا السؤال. خلال أول أسبوع من شهر حزيران، إحنا اليوم بسبعة ستة، خلال أول أسبوع من شهر ستة وتحديدا بعد ما خلصت عطلة عيد الأضحى، يعني مع الأسف شفنا أرقام والله مقلقة، تقريبا أكثر من 8 أشخاص راحوا ضحية جرائم متفرقة، بعضها بدأ بمشاجرات، بعضها بخلافات عائلية، بعضها بخلافات شخصية، بعضها بخلاف أو مشاجرة لحظية، إشي دا وقع داخل الإطار خلينا نقول الأسرة، وإشي خارج إطار الأسرة. يمكن الأسبوع الماضي لسه كنا نحكي عن الجريمة اللي وقعت في منطقة الأشرفية في عمان، واللي راح ضحيتها شخصين وإصابة 4 أشخاص. الأسبوع الماضي قتل شخص طعنا في منطقة دير أبو سعيد بإربد أيضا. بعده بيوم تحديدا الخميس الماضي 4 الشهر قتل شاب عشريني في إربد أيضا بضرب بأداة حادة على رأسه من قبل صديقه إثر خلافات بينهم. قبلها بكم يوم أيضا قتل شاب عشريني فجرا إثر تعرضه للطعن خلال مشاجرة وقعت في الزرقة. أيضا في إربد كان الأمن يحقق بحادثة تعرض طفل لسبع طعنات، وأخ أطلق النار على شقيقه في آخر يوم بشهر 5 ب31/5 أطلق النار على شقيقه في الكرك. وعشريني، يمكن هذا الخبر أيضا اللي سمعنا كلنا، العشريني الذي كان كما قالت الأجهزة الأمنية يعاني من سيرة مرضية قتل والدته في جنوب عمان. وأمس شخص قام بقتل زوجته داخل أحد المراكز الاجتماعية الخاصة في منطقة حسبان بلواء ناعور حيث تعمل، ما أدى إلى مقتلها واثنين من العاملين في المركز قبل العثور عليه كما قال بيان الأمن العام مقتولا في نفس المكان. طبعا خلينا أقول لكم أنه رغم اختلاف التفاصيل والدوافع من قضية لقضية، رغم اختلاف التفاصيل والدوافع والأسباب من جريمة إلى جريمة، إلا أن القاسم المشترك اللي كنت بديت في حديثي هو سرعة تحول الخلاف أو التوتر إلى عنف. هذا العنف ينتهي بهذه الخسائر البشرية المؤلمة، وهذا يجعلنا نعيد طرح نفس التساؤل من جديد يا أخوان: هل اليوم أصبحت خلافاتنا تدار بهذه ردة الفعل الآنية وهذه ردة الفعل الانفعالية؟ لذلك اليوم نقول أن الناس أصبحت فعليا أكثر غضبا وأكثر انفعالا. اليوم إذا كان الجواب نعم، شو السبب؟ يعني لماذا تراجعت مساحة الحوار؟ لماذا تراجعت مساحة الاحتواء لصالح الغضب والانفعال؟ كلنا متفقين أنه أي مجتمع بالدنيا فيه خلافات ومشاكل، هيك ربنا خلق البشر، مختلفين بالأفكار، مختلفين بالآراء، مختلفين بالطباع،
فطبيعي انك تشوف خلافات. الخلافات تقع بين كل الناس حتى داخل الأسرة الواحدة، لكن المشكلة ليس بوجود الخلاف، لأنه احنا كلنا متفقين ان الخلافات تقع بين الجميع. المشكلة بطريقة حل وإنهاء الخلاف، طريقة تعاملك مع الخلاف، وليس بوجود خلاف أصلا. لذلك اليوم اللي قاعد يلفت الانتباه يعني هو مش وجود الخلاف، هو سرعة تحول الخلاف الذي يكون أحيانا لحظي إلى رد فعل قد يصل إلى جريمة القتل. يعني زمان كان الخلاف بين شخصين، بين عيلتين، بين جيران، قد يمر بمرحلة طويلة من النقاش والحوار، وممكن تتدخل ناس يعني مثل ما هو معروف في مصطلح الوساطة الاجتماعية أو التدخل الاجتماعي، ناس تدخل، أهل خبرة، أهل حكمة، أهل اختصاص، من يعني حدا يمون على الطرفين، خلينا أقول إله كلمة على الطرفين، يحل المشكلة ويصل إلى حل قبل ما تتفاقم الأمور. اليوم كثير من الناس يقول لك لا، أنا أحل مشكلتي لحالي، أنا ما بدي هذه المماطلة، وبدي حل فوري ورد سريع. شو السبب يا أخوان؟ ما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني هل إحنا اللي نسمعه من بعض الناس، ويمكن كثير من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع كانت تبث أحيانا بعض المقابلات للناس، يقول لك والله الضغوط الاجتماعية هي السبب، والله الضغوط النفسية والمالية والاقتصادية هي السبب، إلها دور فيما يعيش الناس اليوم. هل فعليا كثرة الالتزامات صارت تخلي الواحد مش قادر يضبط نفسه؟ يعني هل ممكن أن يكون هناك مبرر أنه أنا عندي التزامات فأنا مش قادر أضبط حالي؟ ولا الموضوع له علاقة بالتربية وبالأخلاق، له علاقة بنشأة هذا الشخص؟ شو رأيكم؟ اليوم يمكن يعني لا يمكن أن تفسر كل جريمة بي بي بي بي أو كل حالة عنف بسبب واحد أو بمبرر واحد، لأنه لا يمكن أن تحصر الأسباب. الأسباب قد تكون كثيرة، ويمكن أنا اللي ذكرت الآن قد يكون جزء من الأسباب، الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتربية والأخلاق وما إلى ذلك. لكن أكيد يمكن اليوم لما نتحدث عن كل هذه العوامل المتداخلة اللي أيضا كلها قد تكون مشتركة، أكيد اليوم بخلينا نسأل سؤال: ما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني إحنا يا أخوان، إحنا في مجتمعاتنا العربية والمسلمة دائما كنا نسمع مصطلح الكبار، أصحاب الخبرة، أصحاب الحكمة، إلهم دائما دور واضح في احتواء المشاكل، في احتواء الانفعالات، في احتواء الجرائم، أو في احتواء المشاكل التي أو المشاجرات التي قد تصل إلى جرائم. لأنه كثير من المشاكل كانت تنتهي قبل ما تكبر، لأنه في أشخاص من أهل الحكمة تدخل قبل ما تكبر المشكلة، مان على الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، وكان له كلمة عليهم. لكن خلال السنوات الأخيرة واضح أن هذا الدور تراجع، صرنا نشوف أنه كثير من الشباب صار يميل أنه يحل خلافه لوحده، فيقول لك أنا بدي أحل مشكلتي بدون ما أرجع لأي شخص، لا كبير العيلة ولا صغير العيلة ولا الشيخ الفلاني ولا الوساطة الاجتماعية ولا أي حد يتدخل، أنا بدي أحل مشكلتي لحالي. وقد تصل هذه المشكلة إلى جريمة قتل. وصار من الملاحظ يا أخوان أنه البعض يعتقد أنه ما يقوم به هو نوع من الرجولة أو نوع من القوة، فحتى مفهوم القوة تغير عند كثير من الناس. يقول لك اليوم أنا القوة أني ما أنسحب، أنا اليوم القوة أني أظل مصر على رأيي، أنا اليوم قوتي قدام الناس أني أظل أنا يعني على رأيي حتى أقنع الناس بهذا الرأي، وأنا يعني اليوم مصر على أني أفرض رأيي وما أتراجع شو ما كانت طبيعة هذا الخلاف. لكن اليوم القوة الحقيقية تكون بقدرة الشخص على أن يضبط نفسه، بقدرة الشخص أن يتخذ القرار الصحيح بلحظة الغضب. ما عمره كان الإنسان القوي هو اللي يرفع صوته أكثر، أو اللي يصرخ أكثر، أو اللي يؤذي أكثر، أبدا. اليوم الشديد من يستطيع ضبط نفسه عند الغضب، الشديد من يستطيع أن يسيطر على انفعالاته. لما يوصل لمرحلة يعني الناس اللي حواليه كلها فقدت أعصابها، ويقول لك أنا اليوم لا، إذا فقدوا أعصابهم أنا اليوم أستطيع أن أضبط أعصابي وأستطيع أن أسيطر على انفعالاتي. لذلك كثير من الجرائم اللي انتهت مع الأسف، أو خلينا أقول كثير من الخلافات والمشاجرات التي انتهت بجرائم قتل ونتائج مروعة ومؤسفة، كان ممكن أن تنتهي بكلمة خير، بكلمة هادئة،
كان ممكن أن تنتهي بانسحاب مؤقت، بتأجيل الخلاف حتى تهدى النفوس. لكن بعض الأشخاص يقول لك لا، أنا تراجعي علامة ضعف، وأنا مش ممكن أظهر ضعفي للناس، أنا اليوم بدي أظل مصر على موقفي، وبدي أظل اليوم يعني مصر على أني يعني أفرض رأيي على الناس وما أتراجع شو مكان. فمع الأسف مثل ما قلت اليوم، رغم أن الحكمة، بعرفش إذا هذا كثير مطبق عندنا في مجتمعنا، الحكمة تقول دائما أنه الابتعاد عن المواجهة في لحظة الغضب هي شجاعة، هي فعليا شجاعة. لذلك اليوم احنا قاعدين بنشوف كثير من فئاتنا في المجتمع ما عنده يعني ما عنده مجال الحوار والاستماع اصلا. هو اذا انت كنت تحكي معه، هو اصلا يسمعك بس عشان يرد عليك، مش عشان يفهم، لا هو يسمعك بس عشان يرد عليك، فهو يدخل معك النقاش يحكي بموضوع يعني بعيدا عن اللي انت كنت تحكي فيه، لانه مقتنع انه هو الدخول في هذا الموضوع يعني لازم يحكي بالطريقه اللي هو بده. يعني لذلك بعتقد اليوم احنا بحاجه اكثر من أي وقت بعد هالجرائم اللي قاعدين نسمعها والأرواح التي فقدناها، محتاجين أكثر من أي وقت أنه نرسخ فكرة مهمة جدا، هي أن اليوم الاختلاف مع شخص يعني لا يعني أنه أصبح عدوك. أنت اليوم مثل ما قلت في البداية، في, في, في, في كل المجتمعات الخلافات تحدث، لكن لا يعني اليوم أنه الشخص اللي اختلفت معه أو اللي أصبحت وجهة نظرك مختلفة عن وجهة نظره، أو اختلفت معه بأي شيء مهما كان هذا الخلاف، لا يعني ذلك أنه أصبح هذا الشخص عدو لك، فأنت اليوم يعني يا تقتله يا يقتلك.

سبب آخر. يقولون المختصون في علم الجريمة إنه اليوم إحنا في المجتمعات كبار وصغار قاعدين نتعرض لمشاهد عنيفة خلال الأخبار وخلال الأفلام وخلال السوشيال ميديا وخلال المحتوى اللي بنشوفه على الإنترنت وخلال الألعاب اللي يلعبوها أولادنا واللي يمكن اليوم أصبحوا في مرحلة المراهقة وما إلى ذلك. فيقول لك كل هذه الصور وهذه المشاهد قد تساهم في العقل الباطني بطريقة غير مباشرة إنه تجعل نوع من التطبيع، يعني تشوفها إنها كأنها شيء طبيعي. هاي خلينا أسميها هاي الأشكال من العدوان أو من المشاهد العنيفة. فاليوم كثير من الناس بيقول لك فعليا أنا برفض العنف، لكن مع التكرار المستمر للي قاعدين نشوفه من بعض المشاهد يمكن يقلل من حساسيتي تجاه هاي الصور أو تجاه هاي المناظر. زي لما كنا نحكي أيام الحروب وتذكرون ما حدث في العدوان على غزة، قديش الناس تفاعلت في الأشهر الأولى، ولاحقا استمر العدوان سنتين وما زال لليوم في عدوان. ألفت الناس المشهد، أصبحت مناظر الخراب والدمار والدم وقتل الناس والأشلاء المقطعة أصبحت أقل حساسية عند الناس، لأن الناس شافت هذا المنظر كثير. هنا تكمن خطورة بعض السلوكيات عند بعض الناس، إنه يقول لك اليوم أنا قد ما شاف هذا المراهق أو هذا الشاب أو هذا الشخص قد ما شاف مشاهد عنيفة، قد ما شاف محتوى عبر الإنترنت إله علاقة بالعنف وإله علاقة بالخلاف، وقد يكون فيلم يعني غير حقيقي، قد تكون مشاهد تمثيلية. فاليوم قد يصبح هذا الشخص، وهذا مثل ما قلت على بحسب رأي المختصين في علم الجريمة، قد يصبح هذا الشخص أقل حساسية بموضوع العنف والجريمة، فيمكن هو يرتكب جريمة ويعني أو خلينا أقول يعني نزاع لحظي وخلاف لحظي، ممكن يطور هذا النزاع والخلاف اللحظي إلى اعتداء. طبعا إحنا نعم في حالات اندفاع في المجتمع، بس أكيد الصورة في المجتمع مش سودة، ليست سوداء. في عنا آلاف القصص الحمد لله اليومية في مجتمعنا قد نكون لا نسمع عنها، لكن قصص لأشخاص عنده قوة في التعامل مع الخلافات. وأنا مثل ما قلت تعريف القوة هو ضبط النفس عند الانفعال والسيطرة على الانفعال والسيطرة على الأعصاب وقت العصبية. كثير من الأشخاص اختار التسامح بدل الخلاف. كثير من القصص اليومية تتحدث عن أشخاص اليوم يعني ما زالت قيمة التسامح موجودة عنده، ما زال يقول لك أنا بدي أسامح الشخص اللي آذاني أو اللي ظلمني أو اللي شتمني أو اللي سب علي، أتنازل عن حق الشخصي حفاظا على العلاقات الاجتماعية، حفاظا على العلاقات الإنسانية. مش ممكن أحل خلافي إلا بالحوار، مش ممكن أحل خلافي إلا بالعقل والحكمة، مش ممكن يتطور هذا الخلاف إلى ضرب أو شتم أو إلى اعتداء. لذلك اليوم من أهم الأفكار مثل ما كنت أقول قبل شوي عن مصطلح القوة وكيف تغير مع الأسف عند البعض، من أهم الأفكار اللي لازم أيضا إحنا نحكي فيها والقيم اللي لازم نعززها إنه التسامح لا يعني إنك ضعيف، التسامح لا يعني إنك استسلمت أبدا. اليوم الشخص اللي يختار التسامح قد يكون نابع من قوة، قد تكون هذه القوة الداخلية لأنه اختار التسامح. اليوم التسامح قدرتك على ضبط نفسك، قدرتك أن تدير مشاعرك خلال لحظة الخلاف وما تسمح للغضب أنه هو يسيطر على قرارك أو يسيطر على عليك. فبعتقد اليوم لما نقول إنسان متسامح هذا محترم وبنفس الوقت عنده قوة داخلية وليس إنسان ضعيف. ولا يعني التسامح أنك تتنازل عن حقوقك يا أخوان. قد يعتقد البعض أنه أنا معناها تسامحت أنا تنازلت، أبدا لا يعني التسامح أنك تتنازل عن حقوقك، بل أنت تعرف كيف تطالب بحقك بس بطريقة تحفظ كرامتك، تحفظ كرامة الآخرين بطريقة ما تصبح أنت شخص صاحب الحق يصير الحق عليك. ولا ننسى أن مثل هذه القيم أكيد أن المدرسة الأولى في تعليمها هي الأسرة. يعني اليوم أنا إذا كنت شخص متسامح وتعلمت فن إدارة الخلاف فأنا متعلمه أكيد ببيتي. كنت أشوف أمي وأبوي كيف كانوا لما يتمشكلوا مع بعض أو يصير خلاف بينهم كيف كانوا يديروا هذا الخلاف، بالحوار بالاحترام، فأنا بكتسب نفس الأسلوب كأبناء موجودين في هذه

0: الأسرة. أما اللي نشأ في أسرة اليوم يسودها الصراخ والتهديد والعنف والضرب، فراح يشوف بكرة بس يكبر أنه هذا سلوك طبيعي يعني، فأنا أمارسه مع اللي معي في البيت وأمارسه حتى مع الناس اللي ألتقي فيهم، سواء في العمل، في الشارع، في السوق، في السيارة، في أي مكان في المجتمع خارج البيت. لذلك اليوم تبدأ المسؤولية بناء هذه الثقافة أو زرع هذه القيمة من البيت قبل أي مكان، قبل ما نقول المدرسة والجامعة والمساجد والمناهج وغيره من الكلام. لذلك أعود إلى اللي كنت بديت فيه، ما الأسباب التي دفعت اليوم لتزايد أخبار الجرائم؟ هل فعليا اليوم المجتمع بسبب وجود التليفونات والأخبار والسوشال ميديا فصار الخبر بأي مكان يوصل لآلاف الناس خلال دقيقة، ولا وما كان هذا الكلام موجود سابقا، ولا فعليا اليوم إحنا ال- ال- ال- الوقت ما تغير والناس ما تغيرت، لكن يمكن اليوم فعليا صرنا نشوف هذه الأخبار أكثر بسبب وجود أو بسبب الانتشار السريع لهذه الأخبار؟ شو رأيكم يا أخوان؟ هل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، هل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام والمحتوى الموجود على الإنترنت هو اللي غير بعض أنماط السلوك عند الناس؟ هو اللي خلى اليوم العوامل الاجتماعية عند الناس اليوم إلها علاقة بالاندفاع، بالغضب السريع، بحل المشاكل، كل واحد يقول أنا بدي أحل مشكلتي بإيدي بدون الرجوع لأي شخص؟ هل هذا هو السبب باعتقادكم ولا هناك أسباب أخرى؟ قيمة التسامح والعفو عند المقدرة وهذه القيم المهمة هل ما زالت موجودة في المجتمع؟ يعني الناس تسامح بأخلاقها بعض، ولا هاي القيمة شوي شايفين أنها قاعدة تتراجع شوي شوي؟ هل ما زال الحوار موجود ولا أصبح الحوار يعني أيضا في تراجع؟ طبعا أكيد مثل ما قلت أنا، إحنا في مجتمع زي ما إحنا نحكي في خلافات وفي نقاط سوداء، هناك نقاط إيجابية، وفي كثير من الناس اليوم نماذج، بل أنموذج، عبارة عن أنموذج فعليا للناس بإيجابيته، بتسامحه، بقيمه العالية وبأخلاقه العالية. لكن اليوم التحدي الحقيقي كيف تعطي لهذه القيم المساحة في لحظة خلافك وفي لحظة غضبك؟ هذا هو الاختبار. لذلك اليوم دائما يقولون أن الشخص متى يبين معدنه؟ يبين معدنه لما يعصب أو لما يغضب أو لما تشوفه بخلاف، هنا يعني يظهر المعدن الحقيقي للإنسان. فاليوم الاختبار الحقيقي كم خلاف يحدث في المجتمع؟ نستطيع أن ننهي هذا الخلاف بالحكمة وبالعقل وبالحوار وبالتسامح وبالقوة في إدارة الحوار قبل ما يتحول مع الأسف هذا الموضوع إلى ندم. قد يكون الندم ما ينفع معه وقت الندم أو لا ينفع معه الاعتذار. هذا هو حديثنا وهذا هو سؤالنا. أنا ذكرت لكم من بداية ستة مع الأسف وتحديدا من بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وقعت الكثير من الجرائم، فقدنا أكثر من 10 أشخاص إثر خلافات إما أصدقاء أو جيران أو داخل الأسرة الواحدة أو خلافات لحظية بين أشخاص ما بيعرفوا بعض. 10 أشخاص تقريبا في 7 أيام. فسؤالي لكم اليوم وفي ظل تزايد هذه الأخبار، أخبار الجرائم وأخبار المشاجرات، ويمكن لسه مبارح كنت بقرأ خبر ويمكن الصورة مؤسفة ومؤلمة وصعب حتى بثها لأحد الشباب الذي تم الاعتداء عليه في منطقة الوحدات، أعتقد في منطقة الوحدات، لصاحب أسبقيات اعتدى على شاب يمكن الشاب عمره 16 أو 17 سنة مش أكثر، وسبب له قطع في الوجه، ضربه بأداة حادة في وجهه. هذا الشاب يدرس هندسة بالجامعة، فعمره يعني بعتقد بين 18 و20، تعرض لاعتداء من صاحب أسبقيات كان يساعد أبوه في سوق الوحدات. صورة الجروح اللي يصيب فيها في وجهه صراحة صعبة المنظر، يعني أكيد ما رح نبثها، لكن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا هو حديثي وهذا هو سؤالي لكم يا أخوان. اليوم تزايدت أخبار المشاجرات وأخبار الجرائم، فسؤالي لكم أنا بدي أحكي مش يعني ليس عن الأسباب، أنا بدي أسألكم سبب معين، يعني وهو هل باعتقادكم اليوم الناس أصبحت أقل تسامح وبالمقابل أصبحت أكثر اندفاع في في في في خلافاتهم؟ شو رأيكم يا أخوان؟ بعد مولز الأخبار مع صوفيا رح نستمر لكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس مجلس النواب مازن القاضي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في أول زيارة خارجية له عقب فوزه برئاسة البرلمان العراقي. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمة الحكومية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من عناصره جنوب لبنان. استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان أمس. حزب الله اللبناني يعلن استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية من طراز أبابيل. مصدر مطلع يقول إن الولايات المتحدة ستتيح وصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: جوردي ناوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا وستطلع لكم مرة أخرى، في ظل تزايد أعداد وأرقام الجرائم مؤخرا، هل أصبحت الناس أقل تسامحا؟ هل أصبحت الناس أكثر اندفاعا في حل خلافاتهم؟ ما رأيكم؟ وأنا يمكن ذكرت مجموعة من الجرائم مع الأسف اللي وقعت بعد عطلة عيد الأضحى لحد اليوم، وأعتقد شفنا أرقام مقلقة، والله مقلقة. على الأرقام شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 516-2060. أيضا يمكنكم المشاركة من خلال رسائلكم الصوتية واتساب 07-87-93-22-93.

0: بدي أبدأ باستقبال اتصالاتكم، لكن قبل ذلك أنا يعني كنت بأكد على نقطة بدي أعيدها، أنه إحنا اليوم لا نستطيع أن نحصر أسباب الجرائم بسبب واحد. يمكن كثير من الناس يقول لك المخدرات أو التعاطي، نسمعها كثير من الناس. لا يمكن اليوم يا أخوان أن نبرر كل جريمة أنه صاحبها متعاطي أو مدمن مخدرات أو مريض نفسي. هذه ليس مبرر. كثير من الجرائم مع الأسف التي ارتكبت، الذي ارتكب الجريمة لا يتعاطى وما عنده أمراض نفسية ولا سيرة مرضية ولا أي شيء. فبدي أسمع منكم اليوم ليش الناس، أنا اليوم لا أتحدث عن الأسباب لأنه حكينا في حلقات سابقة إحنا وياكم وأكثر من مرة أفردنا عن موضوع الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. أنا اليوم سؤالي لكم، لماذا أصبحت الناس أقل تسامح وأكثر اندفاع في حل خلافاتهم؟ شو رأيك محمد؟ محمد شراعة، تفضل أخوي محمد، أبدأ معك.
1: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا سيدي، صباح الخير. هلا أخوي محمد،
1: كيف حالك؟
0: الله يسلمك. هلا أخوي محمد، هلا.
1: أبو زيد، والله السبب الأول العقوبة، العقوبة غير رادعة يا أبو زيد.
0: العقوبات؟
1: العقوبات غير رادعة، ولا إحنا بالشرع والدين القاتل يقتل.
0: نعم.
1: أما إحنا الآن عندنا بالأردن معطلين عقوبة الإعدام، مش عارف ليش، يعني حتى يعني اللي قتل أولاده، اللي قتل مرته، اللي مبارح اللي قتل مرته والموظفين، يعني هذا مش مخدرات، ومش لا تقولي مخدرات وتعاطي وكذا، كل شيء على التعاطي والأحوال والأوضاع الاجتماعية وكل العالم، بس هاي العقوبة، العقوبة الإعدام لازم تتفعل بطريقة تردع الناس، يعني حتى بالدين بالشرع يا أبو زيد.
0: لا.
1: القاتل يقتل بالقرآن الكريم، نص القرآن الكريم إنه القاتل يقتل. والله العظيم امبارح يعني هاي الجريمة يعني مش عارف، قالوا قتل نفسه بعدين خلص، يعني مش عارف. انا
0: طيب محمد، اليوم انا عشان اضل باللي سألته في البداية، اليوم ليش الناس صارت اكثر اندفاع بحل خلافاتهم؟ شو سبب هذا الغضب وهذا الاندفاع، وانه خلاف لحظي ممكن يتحول فجأة الى توتر وينتهي بجريمة؟
1: والله يا أبو زيد أنا قلت لك إنه في كمان غياب الوازع الديني، يعني عدم المؤاخذة. مرات الواحد لازم يحكم عقله ويحكم أعصابه بعدم الانفعالات كثير. كلياتنا بنعصب، كلياتنا بنزعل، بس مش لدرجة القتل يا أبو زيد، يعني مش لدرجة إن واحد يقتل مهما كانت الخلافات، يعني ما وصلت لحد القتل، يعني بكل دم بارد، يعني بسحب سلاحه بقتل، يعني مش طبيعي الحكي هذا. يعني تكررت الجرائم هاي كثير. والله يا أبو زيد قسما بالله أنا بقدر برد بقول لك إياها، لازم الآن في كثير محكومين بالإعدام، مثلا ما تنفذ فيهم حكم بالإعدام. طب ليش؟ مو هذا بشجع الجريمة، بقول لك أنا ما رح أنعدم، بنسجني 20-30 سنة ما بنعدم، لكن لما يكون في عقوبة رادعة وعقوبة قوية والقانون يتفعل، قانون الإعدام وبالقرآن وبنص الدين، والله العظيم أنه يا أبو زيد أنه غير الأمور تتحسن والأوضاع تتحسن، بصير واحد يحسب 1000 حساب قبل لا يقدم لأي جريمة أو أي عمل بيقوم به.
0: أشكر.
1: والله يعطيك العافية. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي محمد. أخوي بسام تفضل.
2: يعطي العافية أبو زيد.
0: هلا أخ بسام.
2: زيد أعطيت أنا مثالين بس يعني بسيطات.
0: نعم.
2: يعني مثلا الإيجار، لما الواحد مثلا يتأخر بدفع الإيجار السنة كاملة ويبتل الحصم تبعه بس أسبوع بالسنة، صاحب البيت شو بده يعمل؟
0: شو يعمل؟ يروح يقتله يعني؟
2: خلينا نكمل بس اسبوع بالسنه. طيب هسه على فرض انه واحد غلط على شرطي وانحكم 3 أشهر سجن.
0: نعم.
2: طيب ليش هدول بيستبدلهم؟ بيستبدلهم بليرتين باليوم؟
0: يعني اي عقوبه بستبدلين. يعني تعرف تختلف العقوبه لعقوبه، لكن اي عقوبه دون 3 أشهر ممكن استبدالها بغرامه. نعم
2: بالضبط. هسه انت لما تيجي تحكي مثلا السجن بتسلف السجين 750 دينار، هسه لما انت تستبدل السجن بليرتين باليوم، هذا منطق؟
0: يعني ايش المقصد عشان افهم عليك؟ بس
2: القانون المفروض انه يتغلظ لهيك شغلات،
0: تغلظ العقوبات.
2: حتى مثلا اللي تقاتل زوجته او تقاتل بنته او تقاتل التزه، شو والله 7 سنين والله سجن؟ ليش ما في اعدام هذا وثبت عليه 100%؟
0: نعم.
2: ليش ما ينعدم؟ أنا بحكي القانون لازم.
0: طيب بسام، الناس هل أصبحت أقل تسامح؟ هل أصبحت مساحة الحوار عند الناس والاحتواء تراجعت؟
2: مش تسامح، فيش رادع اللي يمنعني. لما بس زمان القاتل مش بطريقته إنه والله القاتل بيبغض الثار للخامس جد؟ صح ولا لا؟
0: نعم.
2: مثلا العين لها أهمية. اليوم بعترت لا تزرع وزرع أخو بمعناه يعني واحد والله أنا مش مسؤول عن ابن عمي، مش مسؤول عن ابني.
0: طيب ليش موجودة عنا، ليش موجودة عنا في بعض الخلافات يعني ردود فعل آنية وانفعالية، يعني ممكن بلحظة يتحول هذا الخلاف لقتل.
2: لو عنده أبو زيد، لو عنده إحساس 1% إنه في عصوبة عليه وعلى أهله وعلى أبوه وعلى عيلته، شايف ما بيعمل. وإذا بده يعمل بده يتحاسب أهله اللي بيحاسبوه قبل ما يعمل.
0: كيف يعني هسه الجريمة اللي شخص اللي يرتكب جريمة ما عليه عقوبة؟
2: شو عصوبته؟
0: يعني في عقوبة هسه أنت قاعد بتقول لي قد تكون عقوبة غير رادعة. وهي مهم وأنه ما يكون إنه ما في إعدام، بس بالنهاية في عقوبة.
2: أبو زيد عندنا في التصوير وسمع عنها كل الشعب الأردني، واحدة اتآمرت مع حبيبها وقتلت أخت زوجها، شايف شو الحصن تبعها؟ هي لها سنتين بالمحاصن، شو الحصن تبعها؟ هي المفروض خلال شهر انحتموا إعدام. طيب. عشان هيك ثلاثة يعني واحد يصير هو نفسه بده يصير بما معناه يعني يأخذ الصار بإيده، وهذا غلط مش بشجع عليه هذا.
0: طيب يا إخوان أنا مرة ثانية يا بسام والحديث للجميع. نعم. أنا أحكي عن اللي قاعد يلفت الانتباه اليوم هو سرعة التصعيد والانفعال، شو سببه؟
2: لأنه ما في رادع بس
0: يعني كل الموضوع له علاقة بالعقوبات بالنسبة لك.
2: نعم. شكرا مليون بالمية. مليون بالمية. والأهل ما لهم دخل.
0: والأهل
2: لما تيجي تحاسب الأهل بشرت والله أبوه مالوش دخل.
0: كيف يعني مالوش دخل قصدك؟
2: يعني مثلا أنا أنت فتلتني بدي أجي أحاسب أهلك، أهلك رجلت عم يعدموه مثلا أو يحبسوه، بس حطهم على حبس يعني؟ تصير في جرائم حصلت والأهل طلعوا لك والله إحنا بريئين منه.
0: طيب شو علاقة الأهل فعليا؟ يعني إذا شخص ارتكب جريمة شو دخل أخوه أو أبوه أو أهله؟
2: ولا مين بده يتحاسب؟
0: هم لازم يتحاسبوا كمان؟
2: ولا؟ طب معلش يعني خليني أطول عليك. هسا على فرض وهي صارت على فرض واحد اندعس، مش أهله أخذوا الدية تبعته؟
0: طيب
2: صح؟
0: نعم.
2: طيب هسا في حالة إنه هو داعس ليش صار هم منهم مش دخل؟ وهي صارت عندنا في المجتمع الأردني.
0: يعني هو المقصد إنه اليوم
2: عند الأخذ الأهل لهم دخل.
0: إذا شخص عاقل وبالغ ارتكب فعل في عقوبة، فالمفروض هو اللي يتحاسب مش اللي وراه كمان يتحاسب.
2: لا التربية تبعته البيت تبعه لو في رادع وازع لأهله جميعهم لخامس جد زي ما بتسينا زمان.
0: ما زالت موضوع الجلوة ما زالت مستمرة. العموم هذا رأي بسام. بسام بيقول العقوبات لو كانت مغلظة ورادعة، وإن بدنا نحكي عن القتل الإعدام يعني ممكن نشوف تراجع في الموضوع. شو رأيك أخوي راتب؟
3: صباح الخير أخي لي.
0: ليش الناس اليوم، يسعد صباحك، ليش الناس اليوم أصبحت أكثر اندفاع وردة فعلها انفعالية أكثر من السابق؟
3: يا سيدي الله عزيز يحكي ولا تزر وازرة وزر أخرى، هاي بالنسبة لأخونا السابق أخي لي. احنا يعني خلينا واقعين، هسه اصبعك لما ينجرح بتقطعه ولا بتعالجه؟ انا ضد تغليظ العقوبات، يمكن تتفاجأ. انا بدي احل المشكلة من اساسها، بدي اعالج المشكلة من بداياتها. ليش بصير هيك زي ما تفضلت؟ لانه احنا غيب الحوار الحقيقي من الاسرة. الاب ممكن ما يتقبل حوار ابنه حتى هو صغير، اسكت يا ولد. في المدرسة ما علمنا الطلاب الحوار، بتلاقيه قاعد 6-7 ساعات مستمع مؤدب شو الأستاذ بتكلم معاه. في الجامعات الطالب قاعد مستمع للدكتور في الجامعة، في المسجد قاعد مستمع للشيخ. ما بنعمل إبداعات عند أبنائنا من الطفولة إنه يفرغ ما عنده يتكلم ما بداخله.
0: يعني مساحة الحوار تراجعت ولا أصلا هي مش موجودة؟
3: لا هي مش موجودة أصلا، ضعيفة جدا. قليلة يعني الولد اللي إذا تكلم نحكي عنه هذا مش مؤدب، إذا طلع حكى إشي بنقول هذا وقح، إذا كذا هذا عامل حاله أكبر من عمره. يعني إحنا قاعدين دكتاتوريين على أبنائنا من الصغر، ما بنعطي حوار. الزوج والزوجة الزوج مش مستعد يتقبل من زوجته شيء، المرأة مش مستعدة تتقبل من زوجها شيء، الأخ الكبير مش مستعد يتقبل من أبوه شيء. الكل يعني أنا بحكي آسف يعني ما بدي أسود الشيء بس بدي أكون واقعي. هذا الحكي موجود،
0: هذا اللي خلى سرعة تحول الخلاف اللحظي إلى عنف ممكن ينتهي بجريمة.
3: طبعا لأنه ما الطفل أو الإنسان ما تعود شيء طلع اللي بداخله،
0: ما تعود على حل الخلاف بالحوار والنقاش
3: أبدا. ولا عنده القدرة يحله، لأنه إحنا دائما أقول لك ابني بيكون بالجامعة.
0: يعني إحنا نحكي عن الموضوع اللي له علاقة بالأسرة في البداية.
3: بالضبط.
0: طيب يعني هاي نقطة مهمة بصراحة، إضافة راتب اليوم. يعني إحنا مجتمعنا بيعاني من مهارات الحوار، خلينا نسميها.
3: بالضبط. بس آخر جملة حتى ما أطيل على حضرتك، يعني إحنا حتى أبنائنا بيكونوا كبار إحنا بنخدم فيهم، ما أعطناهم حرية إنهم يعملوا إنه يشتغلوا يحلوا مشاكلهم. حتى إذا واحد تزوج ابنه إذا اختلف هو مرته بيجي لأبو لهم بتدخله، طب يعطوهم فرصة هم يحلوا مشاكلهم.
0: بالتالي طيب بالنسبة أنت كونك قلت الأب والأم، أنا قلت قبل الموجز بأنه اللي نشأ في بيئة فيها احترام وحوار يكتسب الأسلوب، واللي نشأ في بيئة فيها صراخ وتهديد وعنف أيضا يكتسب هذا السلوك. شو رأيك؟
3: 100%.
0: يعني الأسرة 100%. الأسرة هي المدرسة الأولى لتعلم إدارة
3: هي
0: الخلاف،
3: هي اللبنة الأساسية في المجتمعات. أنا بتخرج ابني،
0: يعني إحنا لما نشوف شاب بحل خلافاته. أخوي راتب والحديث للجميع، إذا شفنا شخص بالشارع يحل خلافاته بالاندفاع وبالغضبية، هيك كائن في بيته،
3: في بيته أو ممكن أبوه وإمه،
0: كان يشوف أمه وأبوه أو إخوانه الكبار بهاي الطريقة.
3: نعم، البيئة العيشة
0: ما عندهم حوار أو احترام، فغالبا هو اكتسب نفس الأسلوب.
3: أبدا، ديكتاتورية. طيب. الحوار في البيوت موجودة،
0: هاي نقطة أعتقد مهمة صراحة.
3: الله يرضى عليك أخي.
0: أخوي عمر تفضل.
4: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا عمر، يسعد صباحك.
4: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي عمر، الحمد لله على سلامتكم. أنس السيدي،
4: الله يسلمك رب الباري،
0: والله يشفيها ويعافيها يا صديقي.
4: الله يعافيك وربنا يبعد عنكم كل مكروه إن شاء الله.
0: آمين. نعم أخوي.
4: أخوي أبو زيد، يعني شوف إحنا الجرائم أو خلينا نقول المشاكل، يعني في شغلات إحنا الجزء أنت ذكرت الأرقام، ذكرت هذا اللي عرفنا عنه، بس اللي عرفنا عنه
0: هذا اللي سمعنا عنه.
4: اللي سمعنا في مشاكل ما سمع. أنا لما كنت في المستشفى أول امبارح مع زوجتي في الطوارئ، جاي واحد شاب عمر الورد،
0: نعم،
4: وجهه مسلوخ سلخ.
0: كيف يعني مسلوخ؟ يعني
4: الجلد طالع عن وجهه.
0: أيوة.
4: فأنا حبيت فضولية أعرف شو السبب، بقوله من أخوه.
0: من؟
4: أخوه.
0: متهاوشوا أخوه يعني؟
4: متهاوشوا أخوه في البيت.
0: بالبيت، لا حول ولا قوة.
4: بالبيت. طب أنا بقول يعني زي هذا، يعني هذا لا يعني لا لا لا، أنا أول بتفق مع أخوي محمد إشراع على اللي حكاه، لأنه ما في عقوبات.
0: يعني إذا الأخ ممكن يعمل بأخوه هيك، هذا شو ممكن يعمل بالناس الغريبة اللي برا؟
4: بالضبط، هذا كنت أحكي لك يا أبو زيد. أنا يعني من خلال معرفتي بعض الناس، يعني بعض المشاكل، إنه الترباية من البيت الأسرة لها دور الأهم والدور الأكبر. ليش؟ بتلاقي الطفل هو صغير مثلا إذا عمل إشي غلط في البيت، أو إذا أجا مضروب مثلا، أجا مضروب من واحد ضاربه أو شغلة، بتلاقي الأب أو الأم اللي بضربك كف أعطيه 10.
0: أيوة
4: طبعا.
0: ما بعزز ثقافة التسامح،
4: لا
0: ما بعزز ثقافة إنه أنت اليوم إذا تراجعت فأنت ضعيف وجبان.
4: بالضبط. إذا أجا أنا مثلا، إحنا أنا درست مدرسة وأنت درست مدرسة، كنا درسنا في المدارس،
0: بدل ما تأجل النقاش يعني مثلا حتى تهدى النفوس، لا مباشرة، يعني لا تنسحب وظلك افرض رأيك وما تتراجع شو مكان الظرف.
4: أبو زيد، احنا مدرسة في المدارس بالزمانات واحنا صغار، أكثر من مشاكل بتصير بين الأولاد هم صغار في المدارس، بعدين تتطور معهم وبتنمو معهم لما يكبر، وبعدين يتخرج من الجامعة تنتقل مشكل من المدرسة للجامعة، بتصير بعدين في المجتمع للشارع برا. لأنه الأب في البيت، وقلت لك أنا أبوي الله يرحمه واحنا صغار كنت بتذكرها، كان دائما يحكي لي يابا أي واحد بيعمل معك مشكلة بسب عليك بغلط عليك كل الله يسامحك، إذا تطاول معك أكثر إشكلة مدرسه للمدرس عندك في المدرسة.
0: يعني أنت ممكن توصل لمرحلة بس إنك تعلمه يدافع عن نفسه.
4: بالضبط،
0: يدافع عن نفسه، مش معناها اللي ضربك اضرب ولا ادافع. انا عمر، انت يعني حكيت نقطه يمكن انا بدي اوقف عليها كويسه، وهي مفهوم القوه. هل مفهوم القوه عند الناس تغير فصاروا يعززوا مفهوم القوه بشكل خاطئ عند ابنائهم، فاصبح موضوع القوه اني انا ما اتراجع شو مكان الظرف؟
4: للاسف نعم، للاسف نعم، صارت هاي الموجوده، لانه
0: مش انه اليوم انا افهمه انه القوة انه كيف تضبط حالك، كيف تتخذ القرار الصحيح لما تغضب، كيف اليوم تسيطر على انفعالاتك، مش هذا اللي يتعلم للاولاد؟
4: لا للاسف، لا للاسف التربيه الحديثه الايام هاي انا شايفها لا، لانه قلت انا والدي رحمه الله عليه كان يقول يابا اذا ما اذا مات معك اكثر تعال احكي لي، تعال احكي لي انا، تعال احكي لي انا، انا بحلها.
0: نعم
4: انا لا لا لا تعمل مشاكل المدرسه، لا تعمل
0: مع انه دائما يقولون من الحكمه انك تبتعد، او احيانا خليني اقول احيانا مش دائما، احيانا تبتعد عن المواجهه. طبعا مش ضعف ابدا، بل من الحكمه والقوه احيانا ان تبتعد عن المواجهه صراحه. مش كل المواقف لازم تواجهها، مش كل المواقف اليوم انت يعني لازم تحكي فيها بلحظتها. يا اخي اجل النقاش،
4: صحيح
0: اذا ما بدك تنهي القصه اجل النقاش حتى تهدى النفوس، حتى تكون الامور يعني ممكن مرات زي ما يقولوا كلمه واحده هادئه او كلمه واحده خير ممكن تغير الامور. شكرا عمر، تسلم، يسعد صباحك. ابو حبيب تفضل.
5: صباح الخير استاذ نيف.
0: هلا ابو حبيب، يسعد صباحك.
5: يعني موضوع يعني كثير مهم في الاوقات الحاليه.
0: نعم.
5: يعني كل اللي تفضلوا فيه كلام صحيح 100%، يعني كله هاي جوانب من اصل المشكله.
0: من اصل المشكله، ايوه
5: من اصل المشكله كلها. نفس الجوانب يعني كلها تاخذ نسبه من اصل المشكله، ولكن اذا بتيجي على لغه الشارع يعني زي ما بيحكوها شكوى بشكوى،
0: شكوى بشكوى، صح يعني. والله
5: شكوى بشكوى،
0: والله انك صادق.
5: اللغه الثانيه بتروح تشكي على سبيل المثال زي قضيه الدكتور، او سبيل المثال زي ما تداولوا فيها مثلا، انه عليه شكاوي نفس الجهه عليه شكوى مثلا صار فيها اجراء،
0: يعني هذا اللي نفى الامن العام في بيانهم. نعم.
5: اللغه الثالثه الناس مشبعه فيها، يعني تشبيه يعني تلاقي مثلا شاب بيعمل مشكله اهله بيعرفوا انه غلطان،
0: نعم،
5: فلما انا اشد على ايده انه هذا ابني
0: يطبطبوا عليه يعني الاهل ابو حبيب
5: بروح بشد على ايده المره الثانيه بشد على ايده. من الصغر بتولد عنده انا اني انا لو حق على باطل في وراي حدا.
0: ايوه، وهذا اللي يصير أخوي. يعني كثير من المشاجرات اللي فيها عائلية أو عشائرية تلاقي الناس تفزع لقرايبها بدون ما يعرفوا شو أصل المشكلة.
5: ما هو أنا هو ابن عمي على الغريب، ما هي هذا مثل ما هو كان يتداوله، لو إنه الغريب على حق أنا هو ابن عمي على الغريب
0: مشكلة والله. طب أخوي أبو حبيب، شو رأيك بالنقطة اللي حكاها عمر، إنه إحنا اليوم مفهوم القوة، يعني أنا أعلم ابني تكون شجاع وقوي تغير، يعني صار انه انت اذا قوي بدك تاخذ ايدك وتتخذ حقك بايدك.
5: استاذ ليث، يعني هي النبي عليه الصلاه والسلام من يعني من 1400 سنه، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
0: نعم.
5: القوه موجوده حتى في اصل العرب، ما هي القوه الشجاعه.
0: بس ايش مفهوم القوه؟ ايش مفهوم القوه؟
5: هي على الحق.
0: نعم.
5: مش على الباطل، مش التبلي.
0: نعم.
5: مش اني اروح اكب بلاي على الناس.
0: وحتى لو كنت على حق احيانا انا اليوم ممكن أأجل النقاش شوي. ما اظني مصر شو مكان الظرف، يعني على فرض الراي.
5: هون المشكله استاذ ليث، انه لو بدك تيجي الان على الوقت الحالي الناس مشبعه من القديم الى الحديث بالغضب، مشبعه بالغضب، يعني دائما الحديث النفسي انه اضربه، ما حدا باخذ حقك.
0: هذا اللي خلانا اليوم احنا حادين بالتعامل مع بعض.
5: طبعا لانه الحديث النفسي لما يكون مشبع بي بي بي يعني زي ما بيحكوها مفلل، انه بي بي بي بي بالسلبيه اكثر من الايجابيه، انه خلص خليها لبعدين بنحكي فيها. او خلص ابعدوا من، يعني زي ما النبي كان قال لا تغضب، اذا كنت واقف فاجلس، جالس فص، يعني
0: حتى عليك.
5: النبي
0: لانه الغضب مش سهل. يعني ممكن انت بالغضب ما تسيطر على انفعالاتك، ويعني في ناس بتفقد يعني اعصابها فعليا.
5: تلقي يعني كنت واقف قدامه ابعد من قدامه. يعني
0: صح،
5: اكسر حاجز.
0: صح، صح،
5: الشيطان اللي هو دائما بيقول لك لا تعينوا اخوكم، لا تكونوا عونا مع فيكم على الشيطان، يعني بمعنى الحديث. صح. يعني فالنبي شمل جميع شغلات الغضب.
0: يا سلام عليك،
5: بطريقة كانت يعني رائعة جدا.
0: بارك الله فيك. شكرا أبو حبيب. ذكرنا بحديث الرسول الكريم لما أحد الصحابة قال للرسول أوصني، قالوا لا تغضب، لأنه في ناس يا إخوان فعليا يفقد أعصابه لما يعصب، فممكن يرتكب جريمة أو يعمل إشي يندم عليه طول عمره وقد لا ينفع الندم. والحديث اللي إحنا أيضا كلنا نحفظه، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يمسك أو يمتلك نفسه عند الغضب، يقدر يسيطر على انفعالاته، هذا هو الشديد. الشديد هو القوي. فلذلك أنا كنت بسأل قبل شوي شو مفهوم القوي يا إخوان؟ اللي ضربك أضربه، ما تتراجع، ما تتراجع معناها تراجعك علامة ضعفك، ظلك مصر على رأيك وافرض رأيك شو ما كان الظرف اللي انت موجود فيه. لذلك اليوم احنا وصلنا لمرحلة كثير من ابنائنا في المجتمع وشبابنا والناس اللي موجودين في المجتمع مع الأسف قاعد بتشوف انه كيف بيحل خلافه لوحده، مستحيل يتراجع حتى لو تطور هذا النزاع والخلاف الى جريمة قتل. مهندس يوسف تفضل. مهندس يوسف طولنا عليك، المعذرة. اخ امين تفضل.
6: الله يعطيك العافية.
0: هلا اخوي امين.
6: والله شوف سيدي، يعني أنا بدي أحكي موضوع. مثلا أنت عايش في حارة، اثنين اتحركوا فيك، أنا بحكي كشباب بحكيش كعمري، وتلاشيت الموضوع، ثاني يوم اتحركوا فيك صاروا ثلاثة خلينا نحكي، وتلاشيت الموضوع.
0: نعم.
6: وبعدين
0: بدك تدافع عن نفسك؟
6: يا عيني علي، كيف بدك تدافع عن نفسك؟
0: طبعاً أكيد ما راح تقول الآن راح كيف أدافع عن نفسي، لأنه كل خلاف يختلف عن آخر وكل موقف يختلف عن آخر، بس هي الفكرة أنه اليوم أنت بدك تدافع عن نفسك أكيد.
6: يا عيني عليك، أنا الآن وقعت في مشكلة زي هيك قبل فترة، يعني خاصة في أماكن يكون فيها تجمعات عائلات كبيرة خلينا نحكي.
0: أيوة.
6: يعني بتلاقي هاي الحارة فيها مثلاً في عائلة كبيرة جداً خلينا نحكي.
0: نعم.
6: أنت هدول كيف بدك تتفاهم معهم؟
0: نعم.
6: انت تواجد مع واحد صغير بتلاقي 15-20 واحد نطلق وما عندهم شهم مرحمين بطصوك خلينا نحكي باللغة العامية. طب انت عايش في مجتمع عنيف يا شيخ ابو زيد،
0: مجتمع عنيف.
6: نعم.
0: لا مش لهالدرجة.
6: لما تشوف ابنك اجاك ما كله بوكسين بالله. طبعا انا بفضل الضرب بالايدين، يعني بفضلش الضرب في اشياء اخرى.
0: نعم.
6: لما انت زلمة وقد حالك، احنا بنحكي طبعا عن عمر، خلينا نحكي عمر الشباب العادي، لما بدك تتاوش مع واحد وتكون زلمه قد حالك تاوش معاه بيجيك. بدي اقول لك شغله، احنا فتره جبنا عصايه البسبول، بتعرف عصايه البسبول؟
0: طبعا.
6: هاي بتشبه القنوي.
0: نعم.
6: اغلب اللي شروها ما شروها يلعبوا بسبول، احنا عندنا بسبول في البلد. اغلب اللي شروها قنوي حطوها بالسياره.
0: نعم.
6: وصارت حادثة مع واحد كمان شفناها بعصاية البسبول، بده خفف بجوز ال يعني خلينا نحكي ايش، بده خفف القضية عليه.
0: نعم.
6: والله يا ابو زيد احنا عايشين في مجتمع عنيف يعني.
0: وانا كان هذا سؤالي من البداية يا امين. نعم. ليش الناس صايرة اكثر اندفاع بحل الخلافات؟
6: حتى احنا كحل خلافات تكون الخلاف بسيط تافه بنحل سيدي، يعني ما يتطور لضرب
0: احيانا. اخوي امين، كثير من الجرائم اللي وقعت اشخاص ما بيعرفوا بعض، خلاف لحظي يتحول الى جريمه قتل.
6: هون المشكله الكبيره عاد، انه هذا الشخص يكون مسلح وهذا ابنك حط سلاح بيد واحد غلط.
0: نعم.
6: كيف سمعنا عن الدوار اللي كانت في مشكله على سياره سمعنا فيها؟
0: مزبوط صح، خلاف لحظي على دوار المدينه الرياضيه. نعم.
6: يعني
0: اللي قتل سائق امام ابناء وزوجته. نعم. قبل كم سنه صح.
6: بدأ تعطي الى واحد مسدس مرخص لازم تدرس حالته النفسيه.
0: نعم.
6: تدرس اصله وفصله وما يحمله كمان، لانه اي لحظه لا سمح الله انت، انا بعتبر اي واحد بيحمل سلاح سواء ابيض او اسود او غيره هذا مش بدافع عن نفسه، هذا بيكون ناقصه شيء
0: معتدي. نعم. طيب تسلم. نعم. أمين بارك الله فيك. رجعنا المهندس وليد، خليني أرجع لك مهندس تفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخ وليد.
7: الله يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي، صباح الخير.
7: أخي مع احترام حالات العنف اللي صارت عندنا، يعني لا تكاد تخرج عن حالتين. الحالة الأولى اللي هي مجموعة الزعران والبلطجية، خاصة اللي تم إطلاق سراحهم في آخر عفو، يعني هذول أفعالهم تنم على مبدأ من أمن العقوبة أساء الأدب. يعني بقول لك أنا بعمل عملتي، أول شيء بروح على السجن قديش دوم يحطوني، أكم من شهر سنة زمان ماكل شارب نايم، هاي نقطة يعني، لأنه العقوبات زي ما حكوا بعض الإخوان مش رادعة 100% اللي تخليه يفكر 100 مرة إنه ما يعمل هاي الأفعال. الحالة الثانية اللي ممكن نقيسها على هذا العنف اللي هي الضغوط النفسية والمعيشية اللي عايشينها الناس. يعني لا يخفى عليك وجبت انت في كثير برامج من سابقة كم قديش الناس يعني تعاني من ديون ومن التزامات ومن جامعات ومن
0: هذا بيخلي الناس أخرى. اليوم عندهم انفعال بالتعامل مع عندهم حدة في التعامل
7: تفعل يعني هاي تجعل الإنسان تحت ضغط نفسي دائم بتخليه عصبي من أي ردة فعل ممكن تصدر عن أي إنسان هذا رأيي يعني.
0: أشكرك بارك الله فيك مهندس وليد. بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب نسمع أبو عرب يلا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي أبو زيد. صباح الخير أخوي عدي. معك أخوك أبو عرب. والله أخوي أبو زيد إن الوضع مش مطمئن ترى يعني نسأل الله العفو العافية يعني إحنا كثير بيصير في مشاكل معانا فالواحد الأيام هاي بيختصر
0: نعم.
8: بيختصر لشغلات كثير عنده صح. بيت عنده أولاد
0: صح
8: فهمت كيف جارك الأيام هاي ما بتحملك ولا أنت بتحمل جارك إذا بتيجي تحكي له عن ابنك بتلاقيه بقول لك هو فيش إلا ابني في الشارع أو فيش إلا ابني بالحارة السيارة إزعاج بيجي صف مكانك بتقول له يا جار بس لو سمحت تزيح السيارة بقول لك يا زلمة وأنت هسه بس إجيت بتزيح السيارة هسه صفيتها في الجامع بتصلي بتلاقي في مشاحنات بين المصلين تطلع برا بتلاقيهم دقوا بعض يا اخوان احنا هسه صلينا في الجامع نسأل الله العفو والعافية يا اخوي بزيد الوضع مش مطمئن لازم يكون في قانون رادع لهذا الشيء نسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع.
0: شكرا ابو عربي يا اخوان يعني خلينا نقول احنا رغم وجود هاي الحالات من الاندفاع وحالات المشاجرات والعنف الا انه الحمد لله في عنا الاف القصص في مجتمعنا يمكن ما بنسمع عنها بس عنا أكيد آلاف القصص وإحنا بنتعامل مع كثير من الناس فعليا أخلاقهم عالية متسامحين بشوشين محترمين يعني مستعد يتنازل عن حق شخصي حفاظ على علاقاته مع الناس حفاظا على جيرانه حفاظا على قرايبه حفاظا على كرامته وكرامة الناس بقول لك أنا مش ممكن أحل خلافي إلا بالحوار وبالعقل مش ممكن أمد إيدي أو أشتم أو أسب أو أعتدي على الناس في طبعا إحنا مثل ما قلت في البداية إحنا بمجتمع في هيك وفي هيك نسمع رأفت.
9: السلام عليكم أخي رئيس المستمعين والمشاهدين
0: عليكم السلام
9: عليكم يسعد صباحكم
0: صباح الخير.
9: طبعا في قناعة عند البعض إنه حقه ما بأخذه إلا بإيده
0: صح فيها
9: وبعتقد إنه قد ما يشتكي ما رح يكون الإشي أو الرد من الجهات المختصة زي ما بده فعشان هيك بيندفع حتى انه ياخذ حقه بايده
0: نعم.
9: وهذا بيؤدي للجرائم ويعطيك العافيه.
0: هلا سيدي نسمع ابو ينان.
10: اسعد لي صباحك ابو زيد صباح المستمعين.
0: هلا ابو ينان.
10: ابو زيد انا بوجهه نظري يعني والسبب اللي انا شايفه يعني سبب قوي ورئيسي هو بعد الناس عن الدين
0: نعم
10: لعده اسباب. السبب الاول انه انت بتحس انه الناس خلص يعني مش مهتم بموضوع انه انا ما بصير اقتل نفس شو ما كان السبب تمام
0: صح.
10: هذا في في رب العالمين موجود وفي يوم القيامه وفي حساب
0: نعم.
10: ولا حتى بصير اني انا اخذ حقي بايدي من اي حدا بالعكس يعني الناس بتحسها يا ابو زيد فقدت ايمانها استغفر الله العظيم برب العالمين وبالاخره وبالحساب وانه اذا لك حق في الدنيا بتاخده بالاخره وبتاخذ اضعاف في حال انت صبرت واحتسبت
0: نعم.
10: صار لا الشاطر اللي يعني خلص بده ياخذ حقه بايده اذا صارت اي مشكله مباشره. طبعا انا ما بدي احكي لك لا الاسباب منها التعاطي ولا الامراض النفسيه. في ناس بحياته ما شرب بحياته ما تعاطى في مخ اكثر مني ومنك تمام ومع ذلك خلص تحس انه هذا الاشي موجود
0: مع الاسف
10: عنده. يعطيك العافيه.
0: شكرا ابو ينان. اسمع محمد.
11: الله يسعد صباحك اخوي.
0: هلا محمد.
11: أخوي أبو زيد يعني ملخص الموضوع بنظري زي ما تفضل الشباب المستمعين يعني باللي حكوا من أمن العقوبة عساء الأدب فعلا هذا المثل هو لا بنطبق على الاستطلاع بالمختصر معناه أخوي أبو زيد ليش عندنا القانون شوي ضعيف في الإجراءات هاي يعني كيف بتروح تشتكي أول مرة بتضيع القضية في المحكمة مثلا على المطالبات المالية الآن أي بني آدم عليه مطالبات مالية بتروح تشتكي عليه بقول لك ما علينا إشي يعني ما لقينا إشي نمسكه عليه لا سيارة باسمه ولا بيت باسمه ولا كذا باسمه ولا إشي ولا راتب فما قدرنا نحجز عليه ولا قدرنا نحصل لك أموالك وإن قضية قائمة في المحكمة واحد ثاني صارت معاه مشاجرة بتشتكي إن المسك المسك ما المسك خلص بقول لك أنا مندور عليه أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة يعني خلص بتولد انطباع داخل نفس هذا الشخص إنه بقول لك طبعا أنا قاعد بروح بشتكي وبمشي على القانون اللي موجود زي ما بدهم وبالنهاية بقول لك إذا مسك المسك أو إذا صار صار فبنولد هيك انطباع داخل بقول لك خلص يعني أنا ليش أظني أشتكي وأدفع مصاريف محاكم وشكاوى وتقارير وأجيب من هون أجيب من هون لا بأخذ حقي بإيدي أسرع هيك صفت الأمور سيدي. يسعد صباحك أخوي أبو زيد.
0: شكرا محمد. نسمع بالشواهين.
12: صباح الخير أبو زيد الله يعطيك العافية.
0: هلا شواهين.
12: والله يا أخوي أبو زيد يعني إحنا أول شيء جرائم القتل اللي صارت عنا كثير بصراحة يعني نسبة خلينا نحكي مثلا مخدرات او مرض نفسي وفي كمان شغله انه احنا ما بنطبق قانون الاعدام احنا لازم يفعلوه قانون الاعدام لازم يتفعل حتى تحد من هاي الظاهره عرفت لان صارت ظاهره عندنا في المجتمع يعني اي واحد صار يزعل يعصب يروح يمسك المسدس اللي هو طاخ وقاتل عرفت لي هاي للأسف منتشرة عنا وعرفت لها كثير في البلد صارت للأسف الشديد والضغوطات الحياة الضغوطات النفسية والأوضاع المادية عند الناس والناس بطلت تكون طايقة حالها يعني صارت الناس من كثر ما هي مضغوطة بس بدها أي شغلة تعملها وهذا اللي صاير في مجتمعنا للأسف الشديد.
0: شكرا.
12: الله المستعان يا أخوي أبو زيد وأسعد الله صباحك. معك محمد الشوهين.
0: هلا شوهين. نسمع أبو خليل.
13: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا بخليل.
13: والله يا أبو زيد أنت عارف وأنا عارف أنه قانون رادع ما في عشان هيك الناس صارت تطاول وإلى آخرين وبالنسبة أقول لك أنه بمون أي هو يدوب الواحد أقول لك ما ينعلم دفتر العيلة من وراء قانون الأسرة وأقول لك المثل علامة فلان طق فلان أي هو لو ظل حلول طخه بعد ما سكرت معه حاول معه من جميع الجهات ما ظلش إلا حالة الطخ الله يسعد صباحك.
0: يعني أكيد هذا مش مش مش ممكن يكون مبرر أخوي أبو خليل أبدا الاعتداء على الناس وتحديدا على أرواحهم. نسمع أبو آدم.
14: أبو زيد يسعد صباحك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
14: والله اللي منشوفه أخوي أبو زيد إنه بخوف يعني صارت الناس ما بتتحمل كلمة خلاف زمان كان بنتها في جلسة في عتاب هسا ما بنت لها مشكلة كبيرة ودمار عيلة كاملة وأكيد في عدة أسباب يعني أهمها ضعف الوازع الديني والأخلاقي وفي الضغط المعيشي والسوشيال ميديا في عدة أسباب للأسف بس السؤال إنه مش ليش زادت أخبار الجرائم عنا يعني السؤال صار البعض يعتبر إنه الانتقام قوة
0: نعم.
14: بس القوة يعني بشوفها ضبط النفس والعفو عند المقدرة نسأل نعم. الله المستعان
0: تسلم.
14: والله يعطيك العافية أستاذ
0: هلا أبو آدم هلا سيدي نسمع
15: السلام عليكم الله يعطيك العافية حبيب أبو زيد كانت الناس زمان تقول اجبرها شايف لما تنكسر فيا سيد العزيز في ناس كانوا بقول لك لا يا عمي أبوه كان يجبرها قبل ما تنكسر والله يا أخوي أبو زيد التسامح أفضل شيء يعني مش عارف إحنا ديننا واحد والإسلام بحث يا سيد العزيز يعني تحريم قتل النفس يا سيد العزيز والله الواحد ما أعرفش بديك يا أخوي يا سيد يعني مش عارف يعني كثرة الجريمة في الأيام هاي هذا إحنا في آخر الزمان الله يجيرني ويكفيني شر البلاء يا رب والله الواحد ما أعرفش بديك يا أخوي بزيد
0: نشكرك. نسمع حسين.
16: يا رب زيد الله يعطيك العافية. لا والله بزيد الجرائم حتى أنت بالحارة صرت تسمع جريمة قتل وفلان قتل هذا الحكي زمان ما كان الناس يا أخي ما بتعرف شو جريلهم غير عداك عن وفيات حوادث السير اللي مبارح والله انفجعنا بجارنا شاب عمره يمكن 22-23 سنة عريس جديد
0: الله يرحمه
16: يعني والله يا أبو زيد صاير فاجعات وأمور يعني صعبة والله يا أبو زيد ما بتعرف شو اللي بيجرى الله يعطيك العافية حسين العبد
0: هلا أخوي حسين شكرا. نسمع محمد.
17: أخوي أبو زيد الله يسعد صباحك صباح المستمعين
0: هلا ميثل
17: رحمة الله على كل من توفى جريمة وغير جريمة
0: آمين آمين
17: يعني الواحد دائما بس يطلع من باب البيت يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر غيري من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها يعني أبو زيد الواحد والله صار يصادف ناس انت بتكون ماشي بمصربك نحكي عن السواقه مثلا بيجي واحد معاكس السير بتزمر له انه يزيح انه ليش انت معاكس بزعل بينزل يضربك. يعني بتوصل فيه انه هو غلطان، لكن ما تتدخلش، ما تطلعش فيه النظرات هاي اللي مش عاجبيتني كذا. فالواحد ما بصدق والله يا ابو زيد، ما بصدق ويروح الدار، لانه لا بدين لي حدا ولا هو بدين بلي في حدا. دائما نقول يا رب سلم، ان شاء الله يا رب الله يهونها ويسعد صباحك.
0: الله يسلم الجميع. شكرا محمد. نسمع دكتور عمر الحمايده.
18: السلام عليكم. الله يعطيك العافيه.
0: هلا دكتور عمر. هلا سيدي.
18: يعني نسال الله العفو والعافيه وهدايه البال للجميع،
0: امين،
18: تحكيم العقل. يعني هي سبب المشاكل الكثيره، ما زلنا بنقول يعني الخير فيه وفي امتي لقيام الساعه. مجتمعنا طيب ومحافظ، وتحكم اسس وقواعد اجتماعيه وعشائريه طيبه، لكن نعم في خلل، في خلل. انا بوجهه نظري متواضعه، يعني السبب الرئيسي هو البعد عن الدين.
0: نعم.
18: بعد عن تحكيم الدين، بعد عن عن عن العادات والتقاليد اللي حث عليها الاسلام، حفظ الجار، تحكيم العقل، ادخال الناس، التشاور بالمشاكل الاسريه العائليه المجتمعيه. يعني نبعد من البدايه عن عن عن الحل العنيف واخذ الحق باليد. في ناس شرواك وبتحل، وفي ناس بتمول، شو ما كانت المشاكل بتنحل. فوجود العرف العشائري هو ضامن. انا مع تثبيت العرف العشائري والمجتمعي والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع الاردني لحل هاي المشاكل، لكن السبب الرئيسي هو البعد عن الدين.
0: اشكرك. نسمع ام احمد.
19: السلام عليكم.
0: هلا ام احمد.
19: صباح الخير اخوي ابو زيد والمستمعين والمتابعين والجميع.
0: يا مرحبا.
19: اول حاجه، كل اللي بيصير فينا هو بعدنا عن الدين. ثاني حاجه، عدم تطبيق الشريعه الاسلاميه. لو احنا شويه الدين عندنا لطبقنا قول ربنا سبحانه وتعالى، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وين الاحسان للوالدين لما صار الواحد يقتل امه او ابوه؟ هاي وحده. استوصوا بالنساء خيرا. ليش

0: صلى الله عليه وسلم على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وين قبل ما قبل الجار بتقعد يمكن عنده سنين لا بيشوفك ولا بيشوفه ما فيه. لو شو ما كانت الظروف المادية وشو ما كانت صعبة وشو ما كانت الأحوال هذا ما بيؤدي للقتل. لو طبقت الشريعة الإسلامية القاتل يقتل والسن بالسن والعين بالعين ما وصلنا اللي إحنا فيه.
1: أشكرك. نسمع رائد.
2: طبعا خيرات يا أبو زيد.
1: الأخوي رائد
2: معك رائد الجابري. أنا والله اللي بحكيك التالي إنه إحنا طاقة التنشيط عند الشعب الأردني هو واصل يعني لأبعد الحدود. طاقة التنشيط احنا اخذناها في العلوم زمان اللي هي الطاقة اللي بتكون توصل فيها المادة الى حد الانفجار او الى حد الاشتعال. فاحنا هنا ابدا يعني هذه واصلة عندنا هذه المرحلة عند كثير منا. ليش اقول احنا شعب كامل يعني انا فرت دول كثيرة كلهم ابدا يعني بتصفوا يعني كل معظم الدول بتصفوا بالحكمة شوية في الكذا لا يعني ما لا يحتدوا الى الى الى, إلى الحد اللي احنا هنا في الاردن فيه. بجوز تحكي لي شو الاسباب؟ الاسباب معروفة، اسباب اقتصادية اجتماعية الآن لا يعني للناس كلهيتها لا رواتب محترمة لا وضرائب مفروضة على كل شيء، مصاريف عالية جدا على الناس ومش قادرين يؤدوا واجباتهم لا الاجتماعية ولا غيره. فطبعا هذه أسباب معروفة يعني.
1: أشكرك، شكرا لكم جميعا. سأعود إلى أبو بكر إذا كان معنا وقت. بدي أروح للدكتور حسين محدين أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة. يا مرحبا دكتور، صباح الخير سيدي.
3: صباح الخير لك وللأردن الحبيب.
1: دكتور إيش أبرز الأسباب اليوم تقف وراء تصاعد هذا العنف، تصاعد المشاجرات، تصاعد هذا يعني خلينا أسميه الانفعال السريع عند الناس؟ تفضل.
3: شكرا. خلينا نحكي من ناحية المبدأ في العلوم الإنسانية ليس هناك شيء اسمه سبب، لأن السبب يعود إلى شيء وحيد. هناك مجموعة عوامل تتفاعل مع بعضها البعض لتنجب شخصية متوترة بشكل أو بآخر. أولى هذه العوامل جوانب النفسية نفسها، يعني هل تتمتع شخصية أي منا بنوع من المرونة والخبرات السابقة اللي بتجعله يناقش الأمور بهدوء حتى لو كان فيها نوع من الإزعاج عليه؟ يعني هل تدربنا نحن كأفراد بأن نكون قابلين للآخرين بآرائهم حتى وإن اختلفت معاهم أو إذا ما اصطدمنا معهم بشكل وجاهي؟ عمليا نحن متأثرين بطبيعة بنيتنا الجغرافية وهي بنية صحراوية، والبيئة الصحراوية بيئة مغالبة تميل إلى استخدام القوة نوعا ما أسرع من استخدامها لقيم الحوار بالمجمل. هذه واحدة. الأخرى التغيرات الاقتصادية. المجتمع كائن حي شأنه شأن الجسم البشري، يتغير يؤثر ويتأثر. نحن في إقليم ملتهب، كل مصادر التعلم ومصادر التفاعل كلها قائمة على التوتر، وبالتالي الضغوط الذاتية، نقص الوضع الاقتصادي، ضغوط العمل البطالة، الفقر اللي ما أخذ في النمو، كل هذه الأشياء

0: الانفجارات التنموية بين منطقة جغرافية وأخرى، كل هذه العوامل عوامل توتر وعوامل مبعث على سيادة القوة مقارنة بضرورة أن يكون الحلم هو سيد الأشياء.
1: نعم.
0: المجتمع الأردني منذ عام 2000 بدأ يتأثر بأعراض الخصخصة، وأهم شيء في أعراض الخصخصة بهذه الناحية بالذات هو انتقال المجتمع أو منظومة القيمية لمجتمعنا الأردني من قيم الجماعة، التكافل، التآزر، التعاضد، الإسناد لبعضنا البعض إلى القيم الفردية.
1: نعم.
0: ويشعر الإنسان بأنه وإن كان حواليه جماعة ليس هناك من يسانده، هو الذي عليه أن يتحمل الكلف الحياتية، الكلف الاقتصادية، وحتى كلف الاضطراب. فلاحظنا ارتفاع واضح في نسب الانتحار على سبيل المثال، إضافة وهي شكل من أشكال العنف، إضافة للضرب وجرائم القتل التي حدثت. لكني أود التنويه أن أصعب وأخطر ما يمكن أن يكفي الباحث الأكاديمي أمامه هو انتقال الجريمة والعنف من الفضاء العام رغم إدانتنا للجريمة أي كان شكلها إلى حدود الأسرة، أي الجريمة داخل الأسرة، وهذا لحمل من المؤشرات البنيوية الخطيرة وهي دخيلة وغريبة على بنيتنا الثقافية والتاريخية وقيمنا الدينية بالمجمل. أخي الفاضل
1: دكتور حسين، كثير من الأشخاص يعتبر أن التسامح أو الحوار أو التراجع وقت الانفعال علامة ضعف وليست علامة قوة، هل هذا له علاقة بالتربية داخل الأسرة؟
0: نتفق من حيث المبدأ، متى يمكن أن يكون الإنسان متسامحا؟ التسامح ليس لفظة على الشفاه ولا تعبير يتناقل من هنا لهناك. التسامح هو موقف، وموقف يستند إلى وعي، إلى تدريب مسبق، إلى قبول الإنسان في التعددية. ماذا لو كان كل الناس أو كل رجال باسم واحد أو الإناث بنفس الاسم؟ نحن عمليا لم نتعلم كثيرا في أن الآخر الذي نختلف معه أو يتبنى وجهة نظر أخرى يمكن أن نعطيه حقه بأن يعبر عنها، وبالتالي نشعر أن هناك قطبين، أنا والآخر، نتزاحم فيما بيننا، حتى ولو كانت على قضية خلاف أسري، حتى لو كانت على قضية خلاف جيرة لا سمح الله أو ما شابه ذلك، وهي نوع من غياب المرونة الذهنية والتجارب السابقة اللي بتجعل الإنسان أكثر مرونة وتقبل. بنلاحظ على سبيل المثال الأسرة عندما يأتيها المولود الأول نجد أنها منشغلة بشكل كلي في هذا المولود، في حين أن المولود الثالث وقدومه يكون درجة الانشغال أقل. لماذا؟ لأن لديها أصبح خبرات متعلمة ومكتسبة في ما هو مستجد. هل ندرب أنفسنا وهل تربيتنا ومناهجنا تعلمنا التعددية كي نجسد قيم التسامح بوعي ونضج وقيمة بالمحصل وهي قيمة يعني دينية عليا؟ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قدوتنا في كل شيء، في كثير اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان في الذروة. نحن نحتاج إلى أن نستلهم مثل هذه العبر ومثل هذه النتائج في سلوكنا اليومي. المرونة لا يتبناها إلا الأقوياء بالوعي، الأقوياء بالثقة والإيمان بشكل واضح. الضعفاء تماما زي ثقافة الاعتذار، نحن لم نتدرب على سبيل المثال على ثقافة الاعتذار. البعض منا يشعر إذا ما اعتذر إلى أخيه أو جاره أو من يخطئ بحقه يشعر أن هذا انتقاصا، وهذا يعني مثلب لا يليق فينا في مجتمع جبل على المحبة والتآزر والتكافل والقيم الدينية النبيلة والإنسانية السامية بكل ما تعني.
1: كل الشكر دكتور حسين محادين، أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة، على وجودك الكلام المهم تفضلت فيه سيدي. شكرا لكم أيضا، المعذرة أبو بكر إذا طولنا عليك. شكرا زينب، شكرا أبو أصيل، شكرا عامر السيد، شكرا يوسف المعاني، يسعد صباحك. شكرا نداء، شاكر غزاوي، أبو أصيل، محمود، محمد نضال، هلا أخوي. شكرا أحمد البرغوثي، شكرا منى إبراهيم وصلاح محمد عوض الله القريوتي. شكرا لكم جميعا، المعذرة المقرانة، اسمه فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس مجلس النواب مازن القاضي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في أول زيارة خارجية له عقب فوزه برئاسة البرلمان العراقي. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف أراض زراعية وتقتلع أشجارا في بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من عناصره جنوب لبنان. استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين، قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. مصدر مطلع يقول إن الولايات المتحدة ستتيح أصولاً إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع دانيا. تفضلي دانيا.
1: يعطيك العافيه.
0: هلا ستي.
1: اختي كانت والدتي عند اختي في جبل النظيف.
0: نعم.
1: واللهم صل على سيدنا محمد. كانت في دوامها هي ورن زوجها.
0: نعم.
1: عليها وحكى لها انه والدتك طلعت من البيت الساعه 11 الظهر، هو كان نايم. فدوروا عليها كل مكان وما خلوا ولا مكان غير دوروا، يعني دوروا عليها والكل طلع دور عليها وما لقيناها.
0: والدتك
1: المركز الأمني. نعم.
0: والدتك؟
1: والدتي نعم.
0: اه قديش عمرها؟
1: 56 بس مريضة الزهايمر. والله
0: مريضة الزهايمر. اه
1: نعم.
0: الله يشفيها ويعافيها وان شاء الله يردها سالمة للبيت. وهذا الحكي متى دانيا؟ اي يوم؟
1: هذا مبارح.
0: مبارح.
1: السبت.
0: نعم.
1: ساعة 11 الظهر يعني قبل أذان الظهر.
0: وعادة هي بتطلع من البيت وبتغيب هيك؟
1: هسه هي بتطلع بس يعني بسرعة يعني بنلاقيها، مش بهالاختفاء اللي هي يعني ما خلينا ولا مكان. بكل المناطق، وسط البلد، بنزال، بوادي الرمم، ما خلينا. كثير تعليقات، هيها في شارع 30 رحنا شارع 30، هيها في رغدان رحنا شارع السعادة بالزرقة، ما خلينا ولا مكان يعني.
0: نعم. يعني المرات الماضية اللي كانت تطلع ما كانت تطول هيك، يعني كنت تلاقوها مباشرة.
1: لا وسط البلد لقيها نازلة يعني عطول، انها اول ما تطلع من بيت اختي لقوها في وسط البلد. هاي المرة كثير غريب الوضع.
0: يا ست ان شاء الله انه بتلاقوها. وخبرتوا الجهة المركز الأمني؟
1: نعم نعم نعم، خبرنا الجهة الأمنية وحكونا إن شاء الله إذا صار معنا أي إشي برن عليكم. ولغاية هسه يعني ما في أي أخبار عنها.
0: يعني وهي صورة الحجة على البث المباشر، إن شاء الله ربنا يردها سالمة للبيت.
1: يا رب يا يعني رب، نسأل يعني رب العالمين إن شاء الله وأهل الخير. أي إنسان بلاقيها يعني الله يجزيهم كل خير ويجبر خاطر كل إنسان بوقف معنا يعني.
0: الله يسلمك، إن شاء الله ربنا يسلمها. أنا كنت بس بدي أقول عادة الناس اللي يعني بيكون عندهم مريض زهايمر يعني بيكونوا حريصين على موضوع باب البيت صراحة، يعني دائما يكون باب البيت مسكر.
1: يعني هم حريصين كثير كثير، ولكن خلى نصيبها هيك.
0: لا أنا قصدي كونه أنت بتقولي لي مش أول مرة، فيعني صراحة لازم تكون
1: ثلاث مرات يعني على أساس أنها تكون واقفة وفجأة أنها تختفي. تمام. بس هم يعني يلاقوها، مش أنها تغيب هالغيبة هاي. فهمت علي؟
0: يعني هي الزهايمر اللي موجود عندها يعني واصل لمراحل متطورة أنه ما تتذكر أي شيء؟
1: لا بتتذكر أشياء مثلا خفيفة جدا، مثلا شو اسمك؟ اسمي خلود. تنسى مثلا اسم والدها، جدها بتتذكر. أمرات بتحكي اسمها كامل.
0: لا قصدي بالتعامل، قصدي بالاماكن وبالحارات وبالاحياء.
1: لا بالاماكن وبالحارات ابدا.
0: هذا ولا شيء.
1: ابدا. ابدا
0: يا ستي، ان شاء الله ربنا يطمنكم عنها قريب ان شاء الله.
1: يا رب نسعد بالعالمين.
0: وهي صورتها على البث المباشر، اي حدا من الاخوان المستمعين يعني يوصل لاي معلومه يتواصل معنا واحنا نشبكه مع
1: رب اهل السيده. يا رب نكون مهنيين يعني لكل أخ وأخت أردنية يعني.
0: إن شاء الله اليوم يعني بنسمع خبر عن عودتها سالمة للبيت إن شاء الله.
1: يا رب نسأل إن شاء الله رب العالمين ستي.
0: والحمد لله على سلامة إن شاء الله.
1: الله يسلم عمرك يا رب.
0: هلا أخت داني، هلا بك.

0: أروح لمحمد. هلا أخوي محمد.
1: السلام عليكم.
0: هلا محمد، عليكم السلام.
1: هلا أستاذ، الله يسعد صباحك.
0: يا هلا أخوي، صباح الخير.
1: في عندي شكوى على صالة، قدمت شكوى على النجدة أكثر من مرة، 911 حكوا لي لازم تروح على اللي هو مش عارف مكان،
0: على إيش؟
1: أكثر على مكان ثاني وأكثر من
0: هي إيش إيش طبيعي إيش الشكوى عفوا؟
1: إزعاج.
0: إزعاج بدك تروح على المتصرف.
1: تمام، هسا بحكي للمتصرف إنه لازم أكثر من شخص، هسا المتضرر الوحيد اللي هو أنا في الحارة.
0: ليش بس أنت المتضرر الوحيد؟
1: لأنه فيش جنبي أرض فاضية. وأنا يعني خلف الصالة مباشرة.
0: وما في حدا يسمع الصوت غيرك؟
1: ما في. لا.
0: يعني طيب إذا ما في غيرك يعني لازم تجيب ناس من برا؟ طيب شو يعني إذا ما في غيرك؟
1: والله وجربت أكثر.
0: هذا كلام مين يعني اللي يقول لك لازم تجيب حدا معك؟
1: اللي هم جماعة النجدة.
0: لا، ما هذا مش اختصاصهم يا سيدي، اختصاص المتصرف هذا الكلام.
1: بس
0: لا، تقدر تقدم أصلاً. تقدر تقدم شكوى لحالك إنه أنا عندي إزعاج من صالة جنبي فيها أصوات أغاني عالية، تقدر تقدم لحالك.
1: حتى عفوا بنا ساحة.
0: أي منطقة خارجية. أنت محمد؟
1: من قبلين شارع الحرية. حتى بنا ساحة خارجية خلف الصالة، تمام، رفت عليه وهو ببني فيها، فقال لي لا ما تخاف، هاي إلي شخصي، بدي أجيب أصير قرايبي عليها، صار يحط فيها الرجال.
0: يا سيدي بعيدا عن كل التفاصيل، إذا أنت ما زال الإزعاج موجود تقدر تروح على متصرف وتقدم، أو على محافظ العاصمة كونك تتبع لعمان أيضا، وتقدم عنده شكوى إزعاج. تحب نوديك إحنا عليه من خلالنا كمان جاهزين؟
1: والله بكون ممنونة
0: على طول. رتب عدي بالله مع المتصرف، خليه يروح عنده محمد. تكرم أخوي ولا يهمك. هلا يا سيدي، الله حيك، شكرا. بدي اروح للاخ محمد الحيت. اخوي محمد صديقنا وصديق البرنامج، يسعد صباحك وكل خير.
2: سلام ابو زيد، الله يرضى عليك.
0: حبيبي احنا بس حبينا نعزيك والله على الهواء، عظم الله اجركم بوفاه والدك.
2: شكرا الله وسعيكم
0: والله يرحمه ان شاء الله رحمه واسعه يا صديقي.
2: لا اراكم الله مكروه، واشكرك جدا ابو زيد على هاي اللفته اللي تثقل والله بتهدي البني ادم. والحمد لله الحمد لله
0: ان شاء الله. الف رحمه ونور يا صديقي، وربنا يعني يلهمكم الصبر والسلوان. وين وين وين العزه ان شاء الله؟
2: احنا ان شاء الله صلاه الظهر في مسجد حراء في منطقه جبل عمان، الدفن في سحاب، وبيت الاجر في جمعيه بيت فجار في منطقه المهاجرين ان شاء الله.
0: بيت فجار المهاجرين. نعم
2: باذن الله. الله يرضى عليك يا ابو
0: سيدي. الله يرحمه ان شاء الله رحمه واسعه.
2: ربنا آمين.
0: ربنا يتغمدوا في وسع رحمته لكم الصبر والسلوان. احنا بس حبينا نعزيك والله يا صديقي، وعظم الله اجركم
2: وربنا
0: وربنا يرحم ويرحم جميع امواتنا.
2: الله يرضى عليك حبيبي، شكرا.
0: الله يحييك. شكرا محمد الحيد، شكرا اخوي.

0: يعني بدي أعود إلى رسالة ربيع الزبن عبر الواتساب وصلتنا يوم الخميس تحديدا. عليكم السلام. يقول إحنا في طبربور نعاني من وجود قناة مطرية، وحاليا هذه القناة تسببت بتجمع مياه ومياه خضراء ما سبب روائح كريهة وحشرات وقوارض. قدمنا لأمانة عمان نظفوها قبل عيد الأضحى، لكن التنظيف زاد المشكلة، صار تجمع واحد للمياه وأصبح بعد التنظيف يعني بطريقة خاطئة وتسبب بحفر كبير كما هو مرفق بالصور. شكرا على الصور أخوي ربيع. احنا تواصلنا مع المهندس مشكورا على السعايدة مدير دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان، ويعني تابع القضية أيضا. مشكور مهندس علاء، صباح الخير سيدي.
1: صباحك بخير أخوي ليت، أنت وجميع المستمعين اللي ذاعتكم الكريم، الله يعطيك العافية يا رب.
0: هلا مهندس علاء. مهندس تفضل، بس تحطنا بتفاصيل متابعة الملف القضية تفضل.
1: سيدي بشكل سريع، أنا ما بدي أطول عليك، والحفرية هذه سابقا صار فيها انهيار بجزء من الشارع بال يعني تقريبا من 3-4 شهور بالموسم المطري. بناء عليه تم تشكيل لجنة سلامة عامة سيدي بالشراكة مع الحاكم الإداري والجمعية العلمية الملكية، فتم إغلاق الطريق بالكامل بناء على توصيات اللجنة لغايات الحين صوب الأوضاع كامل. وبعدها سيدي مباشرة تم متابعة الموضوع وقام بإنشاء جدار استنادي والطم خلفه، بس يعني واضح أنه بعد فتح الشارع احنا تابعناها طبعا ما كان في مشاكل، بس واضح أنه بعد فترة بتصير أحيانا شكله صار فيه تهبيط ناتج مثلا بيكون أحيانا من الدمكة وبيكون من المواد المستخدمة. فورا سيدي احنا برضو يعني بعد ملاحظة على إذاعتكم الكريمة تحركنا فورا ونسقنا برضو معطوف في الحاكم الإداري ولزمناه وضع إشارات سلامة عامة ووضع حواجز على الجزء المذكور اللي هي على التهبيطة، وحاليا خلال الأيام القادمة إن شاء الله يعني سيقوم المالك اللي هو المشروع فورا باستكمال أعمال صيانة التهبيط اللي حصل حديثا وبرضو استكمال تسفيته. وإذا يعني أنا من خلالك سيدي إذا برضو يعني خلال الأيام القادمة ما قام فورا بتصويبها إحنا راح نقوم كوادرنا وزملائنا في الأمانة وراح نرجع عليه في المطالبة المالية.
0: لا يعني احنا بس الاخ ربيع الزبن يقول اذا يعني من خلال المهندس علاء لماذا يسأل، يقول ليش أمانة عمان لليوم مش راضي تكمل او تغلق القناة، لانه وصل العديد من الشكاوى من اهل المنطقة وما حدا تابع عنا الموضوع، شو رأيك؟ مهندس علاء
1: الطريق انت قصدك سيدي،
0: هم يقولوا لا هو نفسها ليش القناة ما زالت موجودة مفتوحة بهذه الطريقة، يعني ما مش مكملينها مش مكملين الشغل فيها، وانت قلت لي الآن احنا بدنا نشتغل على هذا الموضوع من خلال المقاول، فهل في إلزام قريب للمقاول يخلص الشغل في الموضوع في
1: المنطقة؟ أنا أستاذ ليس تسمح لي، الملاحظة اللي اجت في باحة الأمير حسن بخصوص الطريق اللي تم إغلاقه هي تهبيطة في الشارع سيدي. يعني ما هي طريق هي جزئية تم وضع حواجز عليها، ما في حاجة بإغلاق الطريق لأنه الطريق فاتح.
0: لا أنا يمكن عندنا أكثر من ملاحظة.
1: الله يكون بعونكم، أنا بعرف سيدي، بس هي الملاحظة بخصوص يعني تطورت اللي هي تاكسي كأنه صار مشكلة بعجل سيارته بتهبيطة بطريق فرعي بضاحة الأمير حسن سيدي.
0: طيب يعني أنا بشكرك، يمكن أنتوا ما قصرت بكل الملاحظات اللي بتوصل، يمكن الشباب أيضا عندكم في قسم الإعلام بشاير كريشان وهي أبو جاموس مشكورين دائما يتلقوا الملاحظات تتابعوها ويوصلوها الجهات المعنية. لا أنا عندي ملاحظة ثانية راح أوصل لك إياها إن شاء الله تحت الهواء تشوفها وتطلع عليها للأخربية
1: بالدوائر الأخرى، أكيد بتابعوها أول بأول بخصوص الملاحظة. أنا فهمت حاليا من خلالك إنه في شغلة قناة في منطقة طارق وكذا، أكيد سيدي زملائي راح يتابعوها أولا بأولا، وأي شيء إحنا خلالنا جاهزين، ومشكور لك لمتابعتك دائما.
0: الله يسلمك، تسلم الشكر لك على
1: الله يصبحكم بخير جميعا ومشكور
0: تسلم. شكرا مهندس علاء السعيدة مدير رقابة الإعمار في أمانة عمان، شكرا.

يعني أنا بدي أذكركم أنه كما تحدث المنتخب الوطني لكرة القدم أن منتخبنا منتخب النشامة أنهى تدريباته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الكولومبي وديا عند الساعة 2 فجر الثلاثاء، سيكون في مدينة سان دييغو، وهذا طبعا ضمن التحضيرات لكأس العالم، وهذه ستكون المباراة التحضيرية الأخيرة. المباراة الأولى جمعتنا الأسبوع الماضي مع سويسرا، والمباراة التي ستكون فجر الثلاثاء الساعة 2 تحديدا مع المنتخب الكولومبي. طبعا احنا مثل ما قلت يمكن سابقا، احنا ان شاء الله يوم الأربعاء 17/6 ستكون المباراة الأولى بكأس العالم، سنلتقي مع النمسا وثم سنواجه الجزائر، وهذه ستكون المباراة العربية الوحيدة في الدور الأول في كأس العالم، الأردن والجزائر. يعني كل المنتخبات العربية المشاركة لا توجد، خلينا نقول لقاءات ستجمع دول أو منتخبات عربية إلا مباراة الأردن والجزائر التي ستكون يوم 3 وتحديدا ب 23/6، ثم سنلتقي بالأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الساعة 5 صباح الأحد 28/6. فهذه مواعيد مباريات يعني أكيد موجودة عند الكل، فهذه المباراة إن شاء الله ستكون عند كولومبيا. شكرا سعد المصري أخوي أبو زيد، إذا في مجال تسمعنا الأغنية الجديدة لمنتخب النشامة، ابشر يلا سمعونا يا هشام.

0: طبعا احنا مباراتنا انا قلت فجر الثلاثاء فجر الاثنين يعني وليس فجر الثلاثاء ان شاء الله مباراتنا التحضيرية الودية مع كولومبيا. بالتوفيق لنا شامة بدي اروح لتوفيق. هلا توفيق تفضل.
1: السلام عليكم.
0: مع الأستاذ شامان المجالي أيضا على ملاحظتك حتى يسمعك الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي. يا مرحبا أستاذ شامان.
1: مرحبا.
0: هلا سيدي تفضل شوفيق يلا.
1: تحياتي أستاذ كيف الحال؟
0: هلا يا سيدي هلا.
2: يا هلا.
1: أخوي أنا متقاعد مبكر على 54. بتقاضى العلاوة على غلاء المعيشة 20 دينار بعد ما يصير عمري 60 سنة مفروض إنه يصير 40. مظبوط هذا الحكي ولا
2: مظبوط؟
1: لحد الان صار عمري هسه 60 سنه وتقريبا 6 شهور او 5 شهور.
0: نعم.
1: وما يعني لحد الان ما نزلت لي هاي العلاوه.
2: طب اخي الكريم راجعت دائره التقاعد؟
1: راجعت يا سيدي انا يعني راجعت الموظفين في في في الجويده قال لي ما بيطلع لك. يعني موظف هيك على السريع يعني اقول لك حتى معي بطريقه يعني مش عارف كيف فقال لي ما بطلع لك
2: روحت
1: راجعت بسحاب وما يعني ما حد
2: أفادني
1: يعني
2: فاهم. سكان وين أخي الكريم أنت؟
1: أنا سحاب سكان سحاب.
2: يا سيدي إحنا بنراجع عنك تكرم.
0: الله يبارك فيك.
2: رقم الوطن إلى الأخ اسمه بس المشكلة ملخص بسيط أستاذ ليس
0: على طول
2: ويكرم يعتبر حاله مراجع.
0: بارك الله فيك على الواتساب راح نرسل لك التفاصيل إن شاء الله.
2: حياك الله
0: اخوي توفيق راح نبعث تفاصيل واضافه لرقم تليفونك عشان يتواصلوا معك الشباب عند الاستاذ شمان
1: اللي هو اللي اخره 93 اللي بعثت له
0: هسه عليها. اذا سمحت حياك الله توفيق. بعد اذنك استاذ شمان معي مؤمن سريعا. مؤمن تفضل.
2: اذا سمحت
0: اخ مؤمن تفضل.
3: يا سيد صباحك استاذ ليث.
0: صباح الخير. هلا اخوي مؤمن.
3: الله يسعدك استاذ ليث. اول شيء تمام قصر الخير تمام. ثاني شيء انا عشان موضوع الضمان هلا حديث مشكلتي ما انحلت.
0: اي مشكله؟
3: انا صار معي مشكله الضمان انه انا تم الحاج على راتبي تمام بناء انه الشركه بعثت كتاب انه انا غير ملتزم بالسلامه العامه. تمام. رحت على استاذ شمان الاسبوع اللي فات على اساس انه انت يعني ينجي الموضوع ويعني الاستاذ شمان بعثني على الاستاذ احمد والمشكله ما انحلت لحديث الان يعني هذا يعني
0: أستاذ شمان متذكر مشكلة الأخ مؤمن؟
2: نعم أنا متذكر إنه عملنا عليها إشي حولناها للجنة معينة. بس والله أستاذ ليث من ضمن القضايا أيضا بعثونا إياها إذا سمحت حتى نتابع شو الإجراء اللي عملناه يعني معلش قضايا كثيرة وبدها متابعة.
0: والله إنك صادق.
3: أستاذ ليث واضح بصراحة إنه يعني الكل بحكي إنه يعني إنه هذا اللهم صل على سيدنا محمد انه هذا القرار انه هم اللي بعد متفقين عليه اجراء لحديث الان.
0: طيب اخوي مؤمن تسمح لنا نبعث رقم تليفونك والتفاصيل على الواتساب للاستاذ شمان ويحكوا معك الشباب في الضمان اليوم.
3: يا ريت والله استاذ ليث غلبتك معي سمحني.
0: لا اخوي ابدا ما في غلبة.
3: جزاك الله خير الجزاء.
0: ما في غلبة ابدا ابدا ابدا. الله يحييك. شكرا مؤمن. استاذ شمان على الواتساب راح يرسلوا لك الشباب كل التفاصيل ان شاء الله.
2: حياك الله.
0: تسلم سيدي. شكرا ناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شمال المجالي. شكرا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: تحيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: أمطار فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: بلدي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود إلى اتصالاتكم وأسمع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-50-20 و516-2060.

0: نروح لرياض الشوبكي. هلا أخ رياض.
1: ألو السلام عليكم.
0: يا مرحبا أخ رياض. عليكم السلام.
1: أنا شاب كفيف عمري 34 سنة.
0: الله حييك أخوي رياض.
1: وأنا بحاجة لجهاز ناطق.
0: جهاز ناطق لإيش بتحتاجه؟
1: أنا بحتاجه لل يعني لل يعني بتدرب عليه يعني جهاز ناطق يعني للأرقام لل
0: يعني إيش هذا الجهاز الناطق يعني زي الآيباد خلينا نقول يعني يجي؟
1: زي برنامج ناطق بتنزل عليه يعني
0: برنامج ولا جهاز؟
1: هو جهاز ناطق بتنزل عليه البرامج
0: يعني هذا البرنامج ممكن ينزل على التليفون أخ رياض؟
1: نعم للمكفوفين
0: ممكن ينزل على التليفون؟
1: نعم
0: طب ليش ما تنزله على تليفونك؟
1: لا ما هو أنا تليفوني كبسات يعني
0: يعني لازم يعني. إيش التليفون اللي يكون معك عشان تقدر تنزل عليه الجهاز البرنامج آسف؟
1: يعني لازم يكون في فتش وهيك يعني
0: يعني هذا التليفون هذا يعني عفوا البرنامج ايش اسمه؟
1: ايش هو؟
0: ايش اسم البرنامج؟
1: برنامج ناطق.
0: ناطق يعني بنزل على الاي او اس وعلى الاندرويد كله ينزل عليه؟
1: ايوه التليفونات الحديثة.
0: يعني انت بحاجة لجهاز تليفون
1: ايوه تليفون ايوه ناطق.
0: شو بتشتغل حضرتك؟
1: انا والله انا ما بشتغل والله قاعد ما بطلع لي يعني راتب أو شيء.
0: طيب كيف عفوا تصرف؟
1: والله على الله يعني أنا يعني دورت شغل دورت هذا ومعي عدم محكومية ودورت شركات وما لقيت يعني.
0: عندك شهادة دارس؟
1: أنا والله شهادة مقسم يعني تلفون يعني. شهادة بس والله.
0: وين ساكن بعمان ولا وين؟
1: أنا ساكن بسحاب.
0: بسحاب. ويعني متزوج حضرتك؟
1: لا مش متزوج لا.
0: يعني مع والدك والدتك عايش؟
1: ايوه مع والدتي ووالدي.
0: يعني انا طبعا دائما يمكن تعودت يمكن وحكيت اكثر من مره لاخواني يسمعونا انا عاده يعني قبل ما أقول فزعة إخوانا اللي يسمعونا وناشد المستمعين دائما عادة نحب نتحرى عن كل شيء لأنها مسؤولية وأمانة فإحنا يعني ممكن نتحرى عن الأخ رياض بموضوع هاي بس إذا أي حدا يشوف أنه يعني ممكن يساعدنا موضوع تليفون للأخ رياض لأنه كفيف ويبحث عن تليفون يساعده في التعامل مع الناس يساعده في الأماكن يساعده في الطلعة من البيت يقدر ينزل عليه البرنامج الناطق مثل ما تفضل قبل شوي الأخ رياض فما يقصر يعني ممكن يساعدنا في موضوع التليفون وإحنا نوصله للأخ رياض الشوبكي. أخوي رياض أي حد يتواصل معنا عشان يساعدنا بالجهاز مباشرة إحنا راح نتواصل معك إن شاء الله.
1: الله يفرجها عليك الله يخليك
0: والله يسر أمورك يا صديقي.

0: أخوي محمد حنون تسلم تبشر بالخير. يعني ما له علاقة السعر، هو له علاقة أن يكون في تليفون، يعني خلينا نقول سمارت، تليفون حديث ممكن ينزل عليه تطبيق بغض النظر عن التليفون. المهم التليفون يكون في اللي هو الأبل ستور أو الجوجل ستور، حتى يقدر يعني ينزل عليه التطبيق. أبو عماد تفضل.
1: السلام عليكم. الله يبارك يا سيدي.
0: هلا أبو عماد، عليكم السلام.
1: الله يسلمك يا سيدي. أنا عندي مشكلة من شهرين ما بنعاني فيها. عندي جاري عنده ثلاث حفر امتصاصية. ثلاث حفر امتصاصية.
0: بيته مستقل يعني؟
1: نعم.
0: بيت مستقل عنده؟
1: بيت مستقل، مش واصل عنده، مش واصلنا التصريف الصحي. وبفضلين باب داري صارت المي والمجاري بيد أنك تنزل كله من تحت داري ومن تحت السور تاعي.
0: ليش بفضيهن بالشارع؟
1: ما سيدي بروح معيش مصاري. بقول لي أنت، بقول لي ديني مصاري أحفظ حفرة ثانية، ما معي مصاري. طب أقول له يعني هنفون أدلة. أنا من شهرين وأنا بعاني المشكلة. يروح على أول شيء شكيت للأماني، أجل الأماني كشفوا عنده، بين نزلنا فيه إنه إيش في يعني عنده مشاكل، يعني نزلنا بخالف.
0: حولوني. أي منطقة ساكن يا أبو عماد؟
1: طلحية العابد.
0: الله ما نعرف شو أقول لك صراحة. يعني إذا جار، يعني إذا جار ممكن يعني يأذي جاره بهاي الطريقة. يعني أنا إيش ممكن الواحد
1: يعني أضلش دخل وقت شنو هذا؟ بيع الدار واستأجر برا، والدار هاي ما بدي إياها خلاص. يعني شكيت خلص أمري لله.
0: طب الأمانة ما اتخذوا إجراء؟
1: أخوي الأمانة حولوها على المخبر وعلى المتصرف. هسا لما رحنا إحنا رحنا الخميس إياها، وقعت أحد إنه إيش صوب الأوضاع من الخميس اليوم زاد الطين بلة. وبديت لك صورة على الواتساب تشوف كيف الوضع. يعني وبنتي دخلت المستشفى الإسلامي صار ما حربوا من ورا المشكلة هاي. يعني بطلنا نعرف نقعد في الحوش، بطلنا نعرف
0: يعني هو كيف يعني مش عارف. يعني ما حدا معترض من الجيران غيرك يا أبو عماد؟
1: هي جاي نازلي وداري جم داري بالضبط. هي نازلي على الشارع الجيران، يعني ما مش متأذين زي ما أنا متأذي، ومتأذين الجيران بس مش زي ما أنا متأذي. أنا مشان جاي هي باب داري بالضبط وتحت صور تاعي، يعني في عندي صورة أنا بانيه.
0: بس هو يعني الحفر الامتصاصية يعني مرتين أو ثلاث مرات بالسنة بس، يعني مش كل يوم بده يروح يعمل نظح.
1: أستاذ محمد هسا عنده ثلاث طوابق مؤجرهن، ما أنت عارف باستمرار غسيل وشطف وحمام يعني ما تسأل وضع صيف ونار. يعني إيش لا
0: يعني أنا يعني هو لو بده يعمل نظح كل قديش يحتاج؟
1: أسبوعين.
0: كل أسبوعين مرة؟
1: بس مؤجرهن هو، فليش ما تسحب من الجيران؟ ليش تأخذ من الجيران؟ يعني والله العظيم ما ضلت يعني رأينا عم تصدر فيه ما قصر، والجماعة كتب عليه تأحد إنه خلال أسبوعين يصلوا ببضاء، بس الجرمة صار زيت أكثر وأكثر. أنا أقسم العظيم أقسم بالله حكينا مع أجي عندي مركز أحد قبل 4-5 أيام أسبوع اللي فات، واللهم صلى على سيدنا محمد. جابوا ملازم أول قاعد يشرح الوضع، والملازم الأول بقول له مت ماسورة من تحت الصورة وخلي تروح الشارع. قلت يعني انت اذيتني هيك حتى من تحت الشارع خلي عالجها. بقول لي ملازم ما معوش مصاري شو يساوي؟ قلت له طب شو اساوي انا شو اساوي؟ حتى اخذت ورقه من المتصرفيه ورجيتك اياها على الواتساب. معي انت مخفر احد لما اقسم العظيم يا سيدي اقسم بالله روح مخفر الاحد مشان اشوف الورقه وين صارت. دور الورقه بقول لي مش موجوده. كيف مش موجوده؟ بقول لي مش مبينه بين الاوراق. بقول لي معك نسخه عن التليفون؟ بالصدفه انا سلاحت نسخه عن التليفون ووديت له اياها واتساب قلت له هي نسخه عن التليفون. سحبها قال لي خلاص تمام خلاص. قال له على المتصرف انزل على المتصرف. نزلنا على المتصرف حتى هو لحقني يعني ما كانش معي لحقني. ولا بقول له الموظف المتصرف ليش ما تعالج له؟ ولا بقول له معيش مصاري عندي اولاد اخوان في الجامعه عندي فلان وعلان. طب بقول انت ايش ذنبي انا قاعد بتزور فيه انت هيك؟ يعني فيران صراصير وضعي يعني انت بتحب بدك اللوكيشن بس تحد من فريق البرنامج يشوف الوضع كيف. انا خايف على الصور بقي قاعد الصور هي قاعد الصور.
0: نعم
1: يعني بكره يصير حتى بكره في حالات لا يمشي لها.
0: طيب شوف احنا اول شيء يعني الله يكون بعونك على مثل هيك جار. انا مثل ما قلت انت قبل شوي سالت سؤال اذا جاري ما معه مصاري انا شو ذنبي اتحمل الضرر؟ ومتى ممكن تكون الذائقه الماليه يعني سبب اني اذي الجيران بحجه انه انا معيش مصاري
1: صراحه؟
0: على العموم سيدي
1: شفت شقه كم عندك؟ شفت شقه كل شفت شقه 200 دينار يعني لو اخذ من شهر واحد بنى الحفره وخلص بس ما بده.
0: وين حق الجيره؟ والله لما يصير الجار سبب بمعاناه جاره يعني سبب مصدر للإزعاج. ف يعني صراحة والله الواحد مش عارف شو يحكي.
1: لو عرض للبيع، لو عرض الدار للبيع ويجي يشتريها عفوا يجي بالمنظر هذا والله ما بيشتري.
0: احنا اليوم كنا نحكي عن التسامح والاخلاق والقيم وعن المشاكل اللي قاعدة تصير وقاعدين منحث انه كيف احنا نطالب بعض باحترام حقوق
1: طبعا
0: بعض.
1: طبعا اجي لك من بيت الشعر.
0: واذا ما بنحترم حقوق اقرب الناس إن اللي هم الجيران شو ظل يا اخوان؟
1: سيدي هسه بدي لك على الواتساب، هسه كان بدي لك على الواتساب بدي لك بيت الشعر. الزلمة قبل سنتين شكيت معلم نفس المشكلة هاي، اجي شركة مياه هنا سحبوا منه ايش؟ ساعات المي. بعد ما سحبوا منه ساعات المي، الزلمة صار ايش؟ انت دمرتني، انت صار ايش؟ انت صار ايش؟ عليه مخالفات 3000 و2000 دينار ليس الا. طب الزلمة هسه منين يجيب مي؟
0: توكل على الله. احنا تواصلنا مع المهندس خلدون العوام لمدير منطقة النصر، هو الان باجتماع ووصلوا له الشباب الملاحظة وان شاء الله قال انه راح يتخذ الاجراء اللازم. خلينا نصبر يومين ونشوف شو راح يعمل المهندس خلدون. ابو عماد بنحكي معك.
1: طب سيد الله يستر بيتك، اذا بس بتقدر بس بدي اروح على المتصرف توديني على المتصرف اقول له يعني صار الوضع.
0: انت رحت على المتصرف يعني؟
1: نعم.
0: انت رحت على المتصرف قلت لي
1: اروح المتصرف.
0: طيب
1: يعني بقول له الوضع يعني زياد يعني
0: خلينا نشوف يعني الامانه شو ممكن يعملون الامانه في الموضوع ومنوديك على المتصرف. ما في مشكله اكيد يا صديقي، ما في مشكله.
1: الله يبارك فيك. الله يخليك.
0: خلينا بس نشوف المهندس خلدون شو ممكن يعمل لنا في القصه. تكرم
1: يخلف عليك يا سيدي. شكرا لك.
0: الله يحييك. هلا ابو عماد.
1: هلا سيدي، مع السلامه.

0: بدي اروح لمحمد حنون. هلا اخوي محمد يسعد صباحك. شكرا على تفاعلك الدائم يا صديقي. احنا وصلنا
1: الله يبارك فيك
0: على موضوع الاخ اللي تواصل معنا الكفيف اللي محتاج جهاز
1: ان شاء الله. اخوي احنا الشباب يامنونا بتليفونه ان شاء الله احنا بنامن له اياه لبيته.
0: تسلم الله يبارك فيك.
1: والله انتوا لتواصلكم انتوا اللي بتخلونا نتواصل مع هيك عالم والدال على الخير كفاعله. شكرا لك اخوي
0: ابو الله يسلمك حبيبي. شكرا لك. تسلم بارك الله فيك. تسلم شكرا. خبروا بالله الاخ رياض الشوبكي الشاب الكفيف اللي طلع معنا انه خلص التليفون اتامن على اساس انه يقدر ينزل البرنامج الناطق. وشكرا مره ثانيه اخ محمد بارك الله فيك. شكرا لكم جميعا. انتهى وقصة. شكرا عدي القاضي شفاشلو المؤمنه معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري من حدثكم لي تجبون. نلتقي غدا ان شاء الله. الى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي منوقع فيها إحنا في موضوع السرية: الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بيسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة: ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية. حتى بعد ما تترك الشركة بسنين، اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤكد أن الأردن شريك موثوق وعامل استقرار في المنطقة. استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن الأردن يحظى بأهمية خاصة لدى الاتحاد الأوروبي ويعد شريكا قيما وموثوقا، مشيرة إلى أن الجانبين يرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة تتجسد في زيارات رفيعة المستوى وحوارات منتظمة بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك. وأشادت بالدور الذي يؤديه الأردن بوصفه عامل استقرار في المنطقة وقدرته على الصمود في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، مؤكدة أن هذه القضايا تتصدر أجندة التعاون بين الجانبين. وقالت إن مهامها تركز على حقوق الإنسان بمفهومها الواسع بما يشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، مشيرة إلى أن ملفات الأمن والنزوح ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه القضايا. وأضافت أنها ناقشت مع مسؤولين أردنيين عددا من هذه الملفات، معربة عن إعجابها بما يسعى الأردن إلى تحقيقه وبمستوى التعاون القائم بين الجانبين. استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي في أول زيارة خارجية له عقب فوزه برئاسة البرلمان العراقي. ويجري القاضي والحلبوسي مباحثات رسمية في مجلس النواب اليوم تتناول العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون البرلماني، كما يلتقي عددا من المسؤولين في المملكة. أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باقة الطالب الجامعي في مراكز الخدمات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن الباقة تشمل مجموعة من الخدمات، وهي تفعيل الهوية الرقمية وإصدار وتصديق كشف العلامات الثانوية العامة وإصدار وتجديد جواز السفر وإصدار شهادة ميلاد مسجلة مسبقا وتقديم كفالات للمكرمة الملكية وتصديق الوثائق الرسمية لدى وزارة الخارجية وتأجيل دفتر خدمة العلم وتصديق صورة عن الهوية. ودعت إلى الاستفادة من هذه الخدمات في مراكز المقابلين العقبة ومادبة وشمال عمان، وحجز موعد مسبق عبر تطبيق سند من خلال خدمة مواعيد مراكز الخدمات. أعلنت مديرية التربية والتعليم للواء ناعور تعليق الدوام المدرسي في عدد من المدارس التابعة لها اليوم، وفق منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. وفي قطاع غزة استشهد صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق بحرية للاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، مما أدى لاستشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب. ويذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تتعمد استهداف الصيادين في بحر قطاع غزة بإطلاق النار والقذائف والغاز، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، فضلا عن تدمير مراكب الصيد والاستيلاء عليها. وفي الضفة الغربية المحتلة جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة سنجل شمال رام الله. وللحديث أكثر عن آخر التطورات في القدس المحتلة والضفة الغربية ينضم إلينا مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. فجر هذا اليوم اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز بشكل كثيف، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق قبل أن تنسحب باتجاه مدينة القدس المحتلة. في المسجد الأقصى منذ صباح هذا اليوم عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد وتحديدا المنطقة الشرقية منه، وأدوا صلوات تلمودية علنية بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال. في الضفة الغربية تواصلت خلال ساعات الليل وفجر هذا اليوم اقتحامات مكثفة بأكثر من 20 منطقة مختلفة في الضفة الغربية. تركزت الاقتحامات في منطقة رام الله وبالتحديد القرى الشرقية منها، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة كفر مالك وأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة دير جرير. كما أقدم مستوطنون فجر هذا اليوم على أعمال تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون في بلدة سنجل شمالي رام الله وأيضا في منطقة بيرين جنوبي مدينة الخليل. أخيرا صفية، خلال ساعات الليل قام مستوطنون بالاعتداء على مركبات الفلسطينيين في منطقة جنوبي مدينة بيت لحم، ما أدى إلى إصابة عدد من مركبات الفلسطينيين بأضرار وكسور جراء رشقها بالحجارة، وأيضا إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متوسطة جراء رشهم بغاز الفلفل من قبل قطعان المستوطنين.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من القدس المحتلة محمد سمري. قال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل من خلال المضي قدما في فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف الدبلوماسيون أن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر لم تستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين. وفي لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عن استشهاد امرأتين وإصابة 22 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، رغم اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره جنوب لبنان، وقتل نقيب السبت بعد إصابته بجروح خطيرة في جنوب لبنان، كما قتل أيضا رقيب الجمعة وفق بيان من جيش الاحتلال. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد أكثر من 3560 شخصا منذ بدء الحرب في 2 آذار الماضي. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بقذائف مدفعية تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف في النبطية جنوب لبنان. وقال الحزب إن الهجوم جاء دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين. قال مصدر مطلع لرويترز إن الحكومة الأمريكية تسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران، وذلك في الوقت الذي شنت فيه طهران موجة من الهجمات على الكويت والبحرين بإطلاق المزيد من الطائرات المسيرة. وقال المصدر إن وزير الخزانة الأمريكي كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل أيضا. جاء هذا الكشف بعد يوم من تصريح محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني لشبكة CNN بأن اتفاق السلام يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن الاتحاد يثق بأن تواصل إسرائيل ولبنان المفاوضات المباشرة بروح بناءة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق ورفض أي شروط إضافية من جانب حزب الله. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور. بداية، أطلعنا على تفاصيل الحالة الجوية خلال هذا الأسبوع.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين والمستمعين. اليوم أجواء ربيعية معتدلة نهارا، ربيعية لطيفة ليلا، العظمى بحدود 29-30، الصغرى بحدود 18 درجة مئة. واعتبارا يوم غد ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الخميس. يوم الخميس بتكون الأجواء حارة، لكن الجمعة تنخفض قليلا. يوم الاثنين بتكون العظمى بحدود 31 درجة، الصغرى بحدود 19. يوم الثلاثاء بحدود 32 درجة، الثلاثاء والأربعاء، والصغرى بحدود 19-20 درجة مئوي. ويوم الخميس أحمى يوم راح يكون، توصل العظمى بحدود 34 درجة والصغرى بحدود 21-22 درجة مئوي، لكن يوم الجمعة تنخفض إلى 32 العظمى والصغرى إلى 20 درجة مئوية. إذن ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الخميس، الخميس أحمى يوم، ثم يوم الجمعة تنخفض قليلا بإذن الله. هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة.
0: نعم، شكرا لك مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4328، الفضة الحالي للأونصة 67. الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 28800، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7362.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب.
2: عالبرنامج خليك حكينا
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كليات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.
2: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلا من بني العنبر كان أسيرا في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولا إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولى للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.
2: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا أو عم بتشاهدونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على حياة تي في عبر الاي بي تي في. واليوم حلقتنا بإذن الله تعالى رح تكون حلوة، خفيفة، لطيفة، هادفة، ورح نحكي بموضوع يشغل بال العديد. ممكن بيشغل بالهم، ممكن بينتقدوه، ممكن بيحكوه، وشماعة الأخطاء للأسرة ليش الناس مش عم تتواصل مع بعض. يعني بدنا نحكي اليوم أكيد أكيد أكيد عن الموبايل. لو ابتعدت عن الهاتف يوم كامل كيف رح تقضي وقتك؟ شو رح تعمل؟ لو التليفون مش موجود معنا يوم كامل كيف رح نعيش الحياة؟ هل هو شيء أساسي بأيامنا، ولا بس اللي زي ما بيحكوها فاضي ما عنده لا شغلة ولا عاملة بس ماسك التليفون، ولا إحنا بنحتاجه لحتى نشتغل، لحتى ندرس، لحتى نتطور؟ فخبرونا، وبنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج. واليوم بدنا نحكي عن موضوع برضو كتير مهم، اللي هو دمج ذوي الإعاقة في البيئة المدرسية. رح شرفنا في استديوهات إذاعة حياة فهم الدكتور أسامة جمعة خبير التعليم الدامج. رح نفهم شو أهم الأساسيات لدمج ذوي الإعاقة، ليه مهم يكونوا موجودين في البيئة المدرسية، ولازم نبحث عن المدارس اللي أساسا موجودة فيها حتى لو طفلك ما عنده إعاقة.

كل شخص أسباب سعادة خاصة فيه، وأنا من أسباب السعادة الخاصة فيه اللي هي كومنتاتكم. خلينا نقرأ الكومنتات معاكم. كومنت أم محمد الشافعي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار بتقولنا صباح الخير لبرنامج بيت حواء ولكل القائمين عليه من بيتي ومع قهوتي، وجودكم صار جزء جميل من صباح اليومي. يعطيكم ألف عافية وصباحكم سعادة مستمعات ومستمعين إذاعة حياة ومذيعتنا الطيبة رنودة. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أنوار يا عزيزتنا. أم خالد ضمرة بتقولنا اللهم اغسل قلوبنا واشرح صدورنا وطهر سريرتنا ونور بصيرتنا واختر لنا وابدلنا مكان الخوف السكينة يا رب العالمين. صباح الخير، يسعد صباحك وكل أوقاتك. مأمون المناوي، يا صباح الورد والياسمين. هيام جاد الله بتقولنا صباح الورد والفل والياسمين على جميع الحاضرين واللي مش حاضرين. يا صباح الورد والياسمين على الجميع يا هيام، الله يرضى عليك ويرضيكي. أنوار بتحكي لنا في يوم ميلادك لا يكفي الكلام ليصف مكانتك، أنت الحضور الأجمل والروح التي تضيف للحياة معنى مختلفا من اللطف والجمال. كل عام وأنت محاطة بالحب، مكللة بالنجاح ومضيئة كما اعتدناك دائما. أسأل الله أن يجعل أعوامك القادمة مليئة بالطمأنينة والفرح والإنجازات التي تليق بقلبك الجميل. عيد ميلاد سعيد يا صديقة العمر الرنودة، ويا قطعة فاخرة من أيامي. الله يرضى عليك ويرضيك يا أنوار، وأنت بخير وصحة وسلام ودائما معنا موجودة أنا خاص نص معي وجوات قلبي. شكرا لك يا أنوار على هاي التهنئة اللطيفة اللي مستحيل أنساها. شكرا لك.

شريفة طباخ يا صباح الورد والفل والياسمين. ما يخلف بتقولنا يسعد صباحك يا رند، صباح جميع المستمعين، وكل سنة وانت سالمي، عيد سعيد، يوم ميلاد جديد بالصحة والعافية والنجاح والتميز. الله يرضى عليك ويرضيك يا مي، وانت سالمة وبصحة وسلامة وعافية، الله يرضى عليك. شكرا على كلامك الطيب يا حبيبتنا مي البلبيس، يسعد صباحك وكل أوقاتك. راتب بقولنا اليوم الأحد سؤال برسم الإجابة، معقول ما يسمعكم أحد، معقول ما بحبكم أحد ويقولكم إنكم قربتونا لواحد أحد. تحياتي المبدعة العصامية المتألقة رند عناب والكادر، أخوكم الممتن راتب البازي. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا راتب، ويسعدك على كلامك الطيب. أم أحمد بتقولنا يسعد صباحكم منورة رنودي، الله يخليكي ويبارك فيكي، هذا نور كلامك الطيب وأثرك اللي موجود في بيت حواء يا عمدتنا. سميرة أبو عمير أو أبو عمير بتقولنا صباح الخيرات والبركات والمسرات، اللهم اجعله بداية أسبوع خير وبركة على الجميع، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين، اللهم صل على سيدنا محمد. يسعد صباحك يا أم سمير. مي البلبيسي يسعد صباحك. أم أحمد بتقولنا صباح يوم جديد نطوي فيه صفحات الأمس بما فيها ونبدأ بخطوات أكثر وعيا وثباتا، فكل شروق فرصة جديدة لتصحيح المسار وتجديد الأمل وصناعة بداية أجمل. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا صباح الورد والياسمين يا أم أحمد.

مرام العموري بتقولنا يا رب اغمر قلوبنا بخيرك الدائم وفضلك الذي لا ينقطع. والله والله يسعدها أمورة بيت حواء رنود العسل، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا هيام يا حبيبتنا، ويسعد كلامك الطيب. أم يوسف بتقولنا صباح الورد والياسمين يا غالية، يا صباح الكادي والفل وصباح كل إشي حلو يا أم يوسف الغالية يا حبيبتنا. هيام بتقول سلام خاص لمذيعتنا المتألقة رند الغالية، الله وصل السلام الخاص يا هيام الجميلة والعزيزة على قلبي. شريفة صباحك فل وياسمين حبيبتي رند، يا صباح الورد والياسمين يا شريفة يا حبيبتنا، الله يرضى عليكم ويرضيكم ويبارك فيكم.

مي البلبيسي بتقولنا بغلق التليفون وبنام وكأنه مش موجود، لأن سألنا لو بتعت عن الهاتف يوم كامل كيف ستقضي وقتك، بتقول بغلقه وبنام وكأنه مش موجود، يعني أساسا مو فارق مع مي. سميرة بتقولنا ولا مشكلة، بفتح التلفزيون أو بقرأ، أنا من محبي القراءة ومش كتير بستعمل الموبايل. والله يا أم سمير إنك أنت رائعة ما شاء الله تبارك الرحمن. أم حمادة رزق بتقولنا صباح الخير أحلى قناة، يا صباح الورد والياسمين يا حبيبتنا يا أم حمادة. أم يوسف بتقولنا والله يا غالية لو بتركوا أسبوع بشغل وقت في الاستغفار، في قراءة القرآن، ترتيب حديقتي، ما في مشكلة عندي إذا تركت الموبايل. الله ما أجمل الكلام والبساطة، هاي هذا الواقع اللي إحنا بندور عليه، هذا الكلام اللي إحنا عن جد بنبحث عنه. قد إيه حلو إنه إحنا فعليا نكون مشغولين بأنفسنا وبحياتنا بهاي الطريقة. عمر أبو زيتون بقول مش كل تأخيرة فيها خيرة، في مواقف إذا ما إجت بوقتها تفقد طعمها، الرد المتأخر، الابتسامة الباردة والتطنيش بيكسر الخاطر. العبرة دائما بالتفاصيل الصغيرة، كلمة حلوة من قلبك، مبادرة سريعة بتغير يوم كامل. الدنيا مليانة ضغوطات، فخلونا نكون لبعض سند وأمان ونحب بعض بزيادة، بالنهاية ما قلنا إلا بعض. حكم يا عمر، الله يرضى عليك، والله كلامك طيب، الله يسعدكم ويبارك فيكم. رح نكمل الكومنتات بإذن الله تعالى وتصبيحاتكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إدخال فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم

أهلا وسهلا فيكم لجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي لو ابتعدت عن الهاتف يوم كامل فكيف ستقضي وقتك؟ كيف رح نمضي الوقت؟ شو رح نعمل؟ أنتم من الناس اللي ما بتسألوا بالتليفون أو بتستخدموا لحتى تحكوا بسألوا، ولا من الناس اللي بتستخدموا وبتستغلوا تتعلم وتتطور تقرأ وتبحث؟ شاركونا بآرائكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-5020.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. أم أحمد يسعد صباحك.
1: يسعد قلبك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. يا حبيبة عمري.
1: سنة بالسعادة.
0: يا حبيبة عمري. الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك على كلامك الطيب.
1: حبيبتي الواحد ممتن لرب العالمين.
0: الحمد لله.
1: مناسبات الحلوة وبعضها والحج عيد ميلادك.
0: يلا يسعدك.
1: من نعم ربنا وخلينا نتعرف عليك.
0: الله يخليك يا ربي.
1: وبعدين ببارك لابن بنتي تخرجوا من التوجيه في السويد ومن المتفوقين
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله عنه وعقبال أولادكم.
0: يا رب الله يرضى عليك. ألف ألف مبارك.
1: يبارك في عمرك لليث حبيبي ابن الغالي والغالية. تخرج من كجيتو لكن كأنه متخرج دكتوراه.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. ألف ألف ألف مبارك. الله يرضى عليك ويرضيكي.
1: فكانت ساعات حافلة وممتنة لرب العالمين.
0: الحمد لله.
1: لا تعد ولا تحصى.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: بعدين يا حبيبتي لو كل وسائل التواصل فكرنا بك في الراديو هيني جنبي وبسمعك.
0: يلا يرضى عليك. يرضى عليك.
1: والله إني قاعدة في الحديقة والراديو عندي
0: وبنتي
1: عندي وبتفرج والفراشات ونعم ربنا الحمد لله.
0: الله يرضى عليك ويرضيك. والله يا
1: أم وبنصوم وبنصلي وبندعي وبنقرأ قرآن وكل شيء الحمد لله.
0: شو بدنا أحسن من هيك؟ الحمد لله رب العالمين. نعم وفضل 100% نعم وفضل من رب العباد. الله يديم الأفراح علينا وعليك يا أم أحمد ويديم هدات البال وراحة البال والسعادة والهنا. الله يرضى عليك. شكرا يا حبيبتي. شكرا طول بعمرك. صباح الفل يا حبيبتي. هلا بيك. الله يخليك. هلا.

نرجع لكومنتاتنا. أم حمادة رزق بتقولنا صباح الفل والياسمين لكل العاملين في قناة حياة، وهي حياة لنا. الله يرضى عليك يا أم حمادة. هي بتقولنا ذكرى ميلاد سعيد رند الجميلة، كل عام وانت وكل أحبابك بألف خير، الكل العمر كله بسعادة وفرح وهنا. الله يرضى عليك يا هيام وانت بخير وصحة وسعادة يا حبيبتنا. ميساء غنام يا صباح الفل والياسمين. فؤاد القواسمي يسعد صباحك وكل أوقاتك. الزهار الضمور يا صباح الفل والياسمين.

بغلقه كامل، يعني مش بس بدها تبعد عن تليفون يوم واحد ميساء، بدها تغلقه على الاخر. ما بدها تستخدمه اساسا. هيام بتقولنا كل عام وانت بالف خير، رند العمر كله بطاعه الرحمن، وانت بخير وصحه وسلامه وعافيه يا هيام الجميله. سميره، ام سمير بتقولنا انت الرائعه يا رند، الله يرضى عليك، اشكرك اشكرك ستي. ازهار بتقولنا الهاتف وسيله تواصل للضروره فقط، لان الوقت نحن محاسبون عليه، فلا يجوز ان نضيعه في اشياء ليست ضروريه واشياء ثانويه. اتفق معك يا ازهار من هاي الناحية، يعني يا إما إحنا بنستخدمه للضروري، يا إما إذا أنت أصلا مجرد ما نمسك التليفون رح نضل نقلب بطريقة عشوائية ومش عارفين شو بدنا نحضر ولا وين بدنا نعمل. شو بنحكي؟ بدي أمضي وقت، ما أنا قاعدة لا شغلة ولا عملة، أو بدي أستنى الشغلة الفلانية تصير، أو أستنى الطبخة تستوي، أو أستنى الأولاد يرجع من المدرسة. كل هاي الشغلات أكيد بنحكيها دائما، لكن فعليا أتفق معك يا أزهار، إذا إحنا استخدمناه فقط لشيء ضروري بيكون مفيد. أزهار الله يخليكي. كريم يسعد صباحك، بيحكي لنا صباحكم الله بالخير، صباحكم كله بهجة وسعادة وسرور من مصر لبلد الثاني الغالي على قلبي الأردن الحبيب. يا صباح الورد والياسمين لمصر أم الدنيا، يا هلا ورحب.

0: خالد يسعد صباحك كل أوقاتك بحكي لنا من المقابلين. يسعد صباحكم يسعد صباحك يا خالد ويسعد صباح أم أنس سلم لنا عليها كتير السلام. أم يوسف بتقول يا حبيبتي غالية بزعل على إشي واحد إنه بدي أغيب عن بيت حواء عند رند الغالية. الله يا أم يوسف شكرا غمرتينا في محبتك وكلامك الطيب الله يرضى عليك ويرضيكي. منى إبراهيم يسعد صباحك صباحك يا حبيبتنا. ميساء بتقولنا والله يا رند إذا سكرنا الخلوي راح نفقدكم يا غالية. الله يسعدك يا ميساء إن شاء الله ما بتفقدوا غالي وإن شاء الله دائما معكم. إذا شوفوا أحكي لكم شغلة, إحنا صراحة محاصرينكم احتليناكم. إذاعة حياة إف إم احتلت المستمع والمشاهد, مش على الموبايل على الراديو, مش على الراديو على التلفزيون, مش على التلفزيون افتح اللابتوب على الفيسبوك بتلاقينا. فإحنا محتلين حتى على الساوند كلاود بتلاقينا في كل مكان. إذاعة حياة إف إم موجودة بإذن الله تعالى. الله يسعدكم. نبيلة يسعد صباحك وكل أوقاتك. نبيلة بتقول لي أنا أحيانا تلفوني بنفصل ما بشحن مدة أريح. أيوة زي هيك يا نبيلة اختصرتها من الآخر. هيام بتقول بستخدمه كل ما بستخدم لكل ما ذكرتي يا رندو على الأغلب لأتطور ولأتثقف. هذا الكلام جميل جدا. ميساء بتقول عادي بلتهب أي شيء تاني, في أشياء كتير نعملها مثلا نمشي أو نقرأ كتاب أو بحضر إشي على الشاشة. منى إبراهيم بتقولنا أسمعكم وأشاهدكم عبر تلفزيون حياة, إذا أغلقت الهاتف فإنني أسمعكم من الراديو طول اليوم والنهار معكم أينما كنتم دائما وأبدا. يا منى إبراهيم وين ما كنتي وين ما كنتي شو عم كنتي عم تحضري أو عم تسمعي نحنا موجودين معنا مشاركة عبر الهاتف. عمر يسعد صباحك.
1: الله يصبحك بالخير.
0: يا هلا ورحب كيف حالك؟
1: يا هلا ورحب.
0: يلا يسعدك ويبارك بعمرك. يا هلا بيك كيف العيد؟ يعني زمان ما سمعنا يعني صوتك.
1: ما هو للأسف الخط بكون مشغول كثير, وأنا بالعكس مبسوط إنه بكون مشغول وفي غيرنا بتصل وفي يعني.
0: يلا يسعدك.
1: هذا لأنه في محبة لإذاعة حياة.
0: الله يرضى عليك يرضيك.
1: الله يسعدك. رندولا بيت حواء.
0: الله يسعدك ويبارك.
1: يعني أنا بدي أجيك بالآخر يا أختي.
0: احكي لنا.
1: تزعليش مني يعني.
0: لا تفضل.
1: يعني انت بتقول كيف تستغني عن الهاتف يعني هسه يعني لو فيش هاتف هسه كيف نحكي معك نتواصل معك احنا
0: مثلا؟ والله كلامك صحيح 100%
1: يعني كيف نسمع صوتك صوت الشتاء او ليث والجماعه المحترمه كلها اللي في اذاعه حياه.
0: يلا يسعدك.
1: انا بدي احكي شغله, انت حكيتي انه احتلتونا.
0: نعم
1: انتوا احتلتونا مش غصب عنا, احتلتونا في محبتكم.
0: يلا يسعدك.
1: احتلتونا في بتكم, احتلتونا في برامجكم الرائعه, احتلتونا في اخلاقكم, احتليتونا في الكلام الطيب اللي بيطلع منكم حتى نسمعه. يعني فعلا صار احتلال. يعني انا اضطر استغنى عن اذاعه حياه.
0: يلا يسعدك. الله يسعدك.
1: انا صحيح في يعني التليفون ما بستغنى عنه, إيه ابني في الامارات مثلا وبنتي في الرمثة يعني بضل نحكي معهم كل يوم نتواصل معهم, لكن برضو اذاعه حياه صارت جزء من حياتنا.
0: الله يسعدك.
1: يعني فعلا ما بنستغنى عنكم, فلذلك التليفون انا ما بستغنى عنه. اذا فصل التليفون بنصير زي اللي نحكي مع حالنا بصير الاخر.
0: الله يسعدك يا عمر ويبارك فيك, وبنتشرف انك احد المستمعين المميزين لإذاعة حياة. عن جد شكرا لك يا عمر على كلامك.
1: الله يسعدك. والله ما يحرمنا منكم ربنا.
0: يلا يخليك يا رب ويبارك فيك ويسعدك ويرزقك السعادة يا رب. شكرا شكرا يا عمر. الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك.

ما يسابت لنا كل عام وانت بألف خير رنود اللي كلها ذوق وانت بألف خير وصحة وسلامة يا حبيبتنا يا ميساء. الله يرضى عليك ويرضيك يا أم أحمد, يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا. وأم أحمد بتقولنا في راديو في تلفزيون وين ما منروح معكم معكم في حياة في القلب. الله يرضى عليك يا ربي. أم وليد المدني بتقولنا صباح الورد والفل والياسمين, كل عام وانت بألف خير أستاذة رند, إن شاء الله العمر كله وانت بخير وصحة وسلامة يا أم وليد, الله يسعدك شكرا لإلك. بتقولنا مي بالفعل يا رند حياة في أم محوطانة في كل مكان, في كل مكان تعرف شو يعني حياة, حب وحنان حب وحنان وحنين وحياة وحرية. الله يا مي صراحة كلامك لازم ناخده سلوغن عن جد, شكرا إليك على كلامك الطيب. ندى يسعد صباحك بتقولنا صباح الخيرات للكويت, يسعد صباحك يا ندى, أهلا وسهلا فيكي أنت وأهل الكويت. ندى هو عمر أبو زيتون هو مستمع وفي لإذاعة حياة ومحب لإذاعة حياة بكل برامجها لكل مذيعينها بكل تفاصيلها, شكرا لكم الله يسعدكم ويبارك فيكم. يعني مضطرة أترككم لفاصل وراجعين إن شاء الله مع موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيمة ونكملين معكم بإذن الله تعالى, وإن شاء الله تظل متسعة من الوقت رح نكمل الكومنتات بإذن الله تعالى, خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤكد أن الأردن شريك موثوق وعامل استقرار في المنطقة. استشهاد صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 مواطنين فلسطينيين من قرية كفر مالك شرق رام الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اعترض مقذوفين عبرا من لبنان إلى الأراضي المحتلة. موقع والا العبري ينقل عن مصادر قولها أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. السفير الإيراني في المكسيك يقول إن بلاده تشعر بالقلق إزاء عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات دخول لبعض أعضاء بعثة المنتخب الإيراني. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. جمعية الفرقان الخيرية. دريم هوم.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. واليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم. بدنا نحكي عن دمج أطفالنا من ذوي الإعاقة في البيئة المدرسية، على مستوى البيئة المدرسية وفي المجتمع بشكل كامل. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يعني تشرفنا في استوديوهات إذاعة حياة اف ام في خبيرة التعليم الدامجة دكتور أسامة جمعة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يسعد صباحك ست راندو، شكرا لإذاعتكم الكريمة على هاي الاستضافة اللي يعني بتبين مدى اهتمامكم في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الدامج.
0: نعم، هم لأنه أساسا دكتور جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. صحيح. والمجتمع للجميع. نعم. والمدارس للجميع وحقوقهم تماما مثل أي شخص آخر، فليه لا؟ لما سلط الضوء على هذه الفئة. بداية دكتور، وأنت خبير التعليم الدامج، يعني إحنا طول عمرنا بنعرف نحكي أو بنحكي المصطلح دمج، ندمجهم مع بعض، ندمجهم في أماكن اللعب، بالمول، في السوق، لكن تعليم دامج، فما الفرق بين الدمج والتعليم الدامج؟
1: خليني أشرح بشكل عجالة شو هي الفرق. لما نحكي الدمج أو خلينا نحكي عن ثلاث مصطلحات أساسية مرت فيها الأردن. نعم. في مجال الدمج والتعليم الدامج، أول مرحلة مرينا فيها اللي هي normalization، وأقصد فيها التطبيع. يعني إحنا ما كان في عنا أسس وقوانين متعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل بالصميم تحفظ حقوقهم، لكن مع توقيع اتفاقيات والنهج الحقوقي الحديث وصدور قانون راقي جدا نفتخر فيه وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، أصبح لدينا قاعدة قانونية تحفظ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات من ضمنها التعليم. هاي أول مرحلة. ثاني مرحلة انتقلنا أو كنا نمارسها ولحد الآن في بعض يعني الجهات تمارسها، وهي الانتجريشن، وهي نقصد أنه فقط الطفل ذي الإعاقة هو مسؤوليته، مسؤولية معلم التربية خاصة فقط وحده، يعني درس ما درسش، التحق في مدرسة، فقط مسؤولية معلم واحد أو معلم التربية خاصة، وهنا تفكير محدود أو خلينا نحكي في قصور في الرؤية. انتقلنا لمرحلة التعليم الدامج. هنا لما أقصد التعليم الدامج أن كل شخص في المؤسسة التعليمية من حارس المؤسسة أو حارس المبنى إلى المساعد إلى المدير إلى كل الفريق إلى معلمي المباحث هم مسؤولين وشركاء في تطوير أداء الطفل ذي الإعاقة. هذا فيما يخص التعليم الدامج. لكن لما نتحدث عن الدمج، دائما المناظرين في فكر أو مجال الدمج بيقولوا أن الدمج هو إشراك الشخص ذي الإعاقة في جميع الأنشطة من ضمنها التعليم. لأنه هذا حقه الكامل أنه يعني يشرك وأن يكون في إمكانية وصول إليه في جميع المجالات، إن كان العمل أو المهنية أو الزواج وما إلى ذلك من مجالات، ومن بينها اللي هي التعليم الدامج. حاليا نحن كدولة أردنية بقيادة جلالة الملك يعني على خطى واثقة ويعني نسير في خطى واضحة ضمن الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، بحيث أنه تكون مدارسنا مرحبة للجميع وضمن رؤية وزارة التربية والتعليم. نعم. التي تهدف رؤيتها إلى التنوع في التعليم.
0: نعم، اليوم ما نقصد، ما الذي نقصد يعني بالضبط لما نحكي نهيئ المدارس لدمج الطلبة ذوي الإعاقة، وخصوصا اليوم لما بنحكي مدارس الحكومية الأعداد اللي بتستقبلها أعداد. صحيح. جدا كبيرة. صحيح. لما يكون الصف فيه 45 40 طالب. نعم. وبعض الصفوف قد تصل ل50 طالب.
1: صحيح.
0: فكيف.
1: صحيح.
0: من الممكن تهيئة هذه المدارس؟
1: هلا إحنا لما نتحدث عن موضوع التهيئة ما نتحدث فقط عن مبنى أو عن عدد.
0: نعم.
1: نحن نتحدث عن مبدأ شامل وهو مبدأ إمكانية الوصول. إمكانية الوصول يعني إمكانية أول إشي اتجاهاتنا. يعني أنا ممكن أوفر لك مبنى مدرسة رائع جدا وفي رمبات وفي مصعد وفي كل الإمكانيات، لكن هناك كوادر غير متقبلة للأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم. إذن هنا إحنا فشلنا. فإحنا لما نحكي مؤسسات مهيئة نقصد بإمكانية الوصول الشامل التي تشمل الاتجاهات، الترتيبات التيسيرية المعقولة اللي بتشمل رمبات، مصاعد، أيضا تدريب الكوادر، وهذا كله طبعا مترجم ويتم تنفيذه من خلال الاستراتيجية العشرية اللي شملت 9 محاور أساسية بتغطي جميع المجالات التي المهمة في تهيئة المؤسسات. خليني أحكي لك أنه نعم. هو بصراحة المدارس أو المؤسسات التعليمية الحكومية تتسم بالأعداد الكبيرة في أعداد الطلاب في الصفوف، لكن بعتقد أنه حرص وزارة التربية والتعليم على اختيار مدارس معينة بحد ذاتها في كل مديرية، يعني هناك 42 مديرية تربية وتعليم منتشرة حول محافظات المملكة، كل مديرية لديها مجموعة من المدارس الدامجة. أعتقد أنه هذه المدارس بيكون في عليها اهتمام أكثر، وهناك نوع من المرونة في أعداد الطلاب لكي تستوعب الطلاب ذوي الإعاقة بشكل نعم. أفضل.
0: نعم نعم. واليوم كمان ما ننسى عنصر مهم دكتور، الطلبة يلي مش من ذوي الإعاقة،
1: من غير ذوي الإعاقة.
0: نعم يلي من غير ذوي الإعاقة. اليوم في ناس بتقول لك أنا ما بدي أولادي يكونوا مع صف دامج من ذوي الإعاقة لأنه ممكن يتأخروا، ممكن يتأثروا، وكأنه يعني مرض ومعدي
1: فيروس.
0: نعم, نعم. في ناس بتقول لك أنا بحب أدمج مع ذوي نعم. الإعاقة لأنه اليوم ابني رح يتعلم معنى الاختلاف. على فكرة صحيح. هو مختلف بالنسبة لي وأنا بالنسبة لي مختلفة صحيح. إحنا مختلفين بالنسبة لبعض بالضبط، فبدنا نتقبل بعض في هاي البيئة المدرسية. فما هو اليوم أثر دمج ذوي الإعاقة مع من غير ذوي الإعاقة؟
1: خليني أحكي لك أنه جميع الدراسات أثبتت أنه مدى فعالية لما ندمج الطلاب ذوي الإعاقة من غير ذوي الإعاقة مش بس على الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم بل على أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. وخليني أعطيكم مثال، لما يكون عندنا طفل ذي إعاقة في صف ملتحق فيه مع طلاب من غير ذوي الإعاقة، هنا المعلم راح يستخدم أساليب تعليمية متنوعة وراح تكون كفاءته أعلى لأنه حاول يعلم طفل عنده متطلبات خاصة، لذلك هو هذا المعلم أعلى كفاءة. لذلك يعني لما يكون في عنا طلاب ذوي إعاقة في صفوف دامجة يعني لا يؤثر ذلك على السير العملي التعليمي، بالعكس هو يثري التنوع، هو بيزيد من الفروق الفردية، وبالعكس حتى يعني إحنا كلنا تعلمنا إذا بتذكر إحنا صغار كان مثلاً صديقنا الأشطر منا يدرسنا
0: صحيح.
1: وإذا إحنا شاطرين ندرس أصدقائنا. لذلك التعلم من خلال الأقران هو يشجع على التنوع. بالنهاية إحنا مجتمع ومتعدد الشرائح، فكل ما كان الدمج منذ الصغر كل ما نجح، ويعني كل ما دمجنا الأطفال مع بعضهم من صفوف الثلاث الأولى ورياض الأطفال كل ما كان نجح هذا في في في الصفوف الأعلى. وحتى الفائدة أيضا تكمن للأشخاص ذوي الإعاقة للمستقبل. يعني إحنا الآن كدولة وكمؤسسات حكومية تدعو للدمج، يعني بطلنا ننظر للمدارس العازلة أو الغير دامجة، أصبحنا ننظر للمدارس المستقبلة للجميع. يعني تخيلي طفل ذي إعاقة بصرية طول مسيرته وهو في مدرسة فقط مع أطفال من ذوي الإعاقة البصرية، راح يطلع الجامعة يداوم ما بده يتعرف على حدا، ما بده يكون علاقات لأنه مجتمعه
0: مختلف،
1: هو معزول. أما السياسة الحالية، جهود وزارة التربية والتعليم وجهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والآن مع افتتاح الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، كلها تصب، والشركاء من المنظمات كلها تصب لدعم هذا التنوع.
0: نعم نعم. وكمان شيء جدا مهم لو نوضحه للمستمعين والمشاهدين اليوم دكتور، لما نحكي ذوي الإعاقة ما هي الفئات المشمولة تحت هذا المصطلح؟
1: شوفي، ذوي الإعاقة هو مصطلح حقوقي طبعا، حقوقي وقانوني، وهو المعتمد لدى الدولة ولا الانترناشونال دوليا. وفي ناس مرات بيقولوا ليش ما بتقولوا ذوي همم أو ذوي احتياجات خاصة. خلينا هنا أعرج على هذا الموضوع إنه يعني إحنا كلنا ذوي احتياجات خاصة. يمكن حاليا أنا وياك بالحلقة حاجتنا الخاصة إنه ننهي هاي الحلقة بتفاعل ممتاز لهذه الحلقة. يمكن أنا حاجتي الخاصة بعد ما أطلع من الاستوديو إني بدي أطلع أرجع لشغلي أو لعملي، بس مش لاقي مثلا وسيلة نقل، ما معي إنترنت، أنا هنا أصبح ذوي احتياجات خاصة. لكن لما أتحدث عن مصطلح ذوي الإعاقة هنا أذكر أن البيئة المعيقة، الإعاقة لا تعود على الشخص بل على البيئة. لذلك تعريفنا، تعريف الحقوق لذوي الإعاقة هو قصور وظيفي في أحد الأجزاء الجسم تداخل مع عوائق بيئية. فالمشكلة في البيئة. فأنا لما أقول شخص ذي إعاقة هون بذكر المجتمع والمؤسسات أنه ضروري توفروا المتطلبات لهذه الشريحة من المجتمع. بعود لسؤالك، ذوي الإعاقة هو مجموعة شرائح متنوعة. في منها ذوي الإعاقة الحسية، وهنا أقصد الإعاقة ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة الجسدية وذوي الإعاقة السمعية. يعني وكل طبعا إحنا بنحكي كل إعاقة لها تفصيلاتها
0: أكيد.
1: وأيضا في عنا ذوي الإعاقة الذهنية مثل الداون سيندروم والذهني المتوسط والبسيط والشديد، وعنا ذوي اضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة النفسية وذوي الإعاقة العصبية. يعني هي مجموعة من الشرائح المتنوعة لا يمكن حصرها. لكن خلينا أحكي لكم للمستمعين إنه النسبة كبيرة من الأشخاص بالإعاقة هم اللي بيكون الحالات البسيطة، وهي الحالات المدمجة والتي يعني لازم تكون في المؤسسات التعليمية. في ناس بيفكروا بس ذوي إعاقة ممنوع يندمج في مدرسة، بالعكس حتى الحالات التي تتطلب دعم مكثف يتم دمجها في مؤسسات تعليمية.
0: نعم، هي من باب الخوف أيضا دكتور. يعني إحنا مثلا بتعرف بالعام إيش يمسح والله برجع على ابنه رج بيكون خايف عليه. فما بالك أنت حاطه بصف مع بيئات مختلفة مع أطفال، وخصوصا هلأ هاي الأيام شخصيات القوية والتنمر يلي بيصير. فأديه هذا الطفل من ذوي الإعاقة عم بيواجه في هاي البيئة الصفية.
1: يمكن أحكي لك شغلة، التنمر وين ما كان موجود.
0: نعم 100%.
1: يعني كبرنا أو صغرنا معرضين له، هو موجود وهي ظاهرة.
0: نعم.
1: لكن أنا هنا بنصح الأهل، خلي ابنك يكتسب هاي الخبرة. ما بزبط إحنا نضلنا مخبيين أو مسكرين بالباب والمفتاح على طفلنا وما يكتسب الخبرة. هلأ الإنسان كيف بنمي قدراته المعرفية والإدراكية؟ من خلال مجموعة خبرات. يعني هو الإنسان هو عبارة عن تراكم خبرات. إذا الطفل ما تعرض لخبرات إن كانت إيجابية أو سلبية وكسر الحاجز لن ينجح لاحقا. لذلك الحرص واجب، وأنا يمكن هذا طرحته في أحد الفيديوهات على السوشيال ميديا، إنه الحرص واجب. هذا لا يعني إنه ما تكون أنت حريص على طفلك، لكن لازم تخليه يجرب مع متابعتك. هنا أذكر يمكن قبل يعني جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني الفترة الماضية خلال السنتين يعني قدم جلسات كثيرة بالتشاركية مع وزارة التربية، طبعا مشكورة، قدم جلسات كثيرة لمدارس حول التنمر. وهنا كان دور إنه ينعمل جلسات حوارية مع الأطفال كيف يتقبلوا بعض من مبدأ الاختلاف والتنوع.
0: هذا شيء جدا مهم.
1: نعم صحيح. وهذا يعني ياريت كل المدارس تخطو نفس الخطى.
0: نعم. يعني هلا دكتور نحن كنا نتطلع زي كأنه عاملين يعني تكبير للصورة. عم نتطلع على قوانين، على دامجة قد مهم وشو متوفر عنا اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية لدمج الطلبة وأهمية ذلك. لو بدي أدخل داخل الطفل في نفسية الطفل، سواء طفل من ذوي الإعاقة أو طفل من غير ذوي الإعاقة، ما أهمية الدمج لهذا الطفل بالتحديد؟
1: ممتاز، هذا سؤال كثير مهم. الدمج بيكون عند الشخص ذي الإعاقة، خلينا نبلش أول إشي تطوير للذات. ضبط لسلوكه، بيحاول الطفل هنا ينمي قدراته الأكاديمية لما يشوف زملائه من غير ذوي الإعاقة عندهم تفاعل، بيشاركوا بالصف، بيشاركوا بحصص الرياضة، بيشاركوا بالطابور. ما بدي أنا، مش شرطي يشارك في أكاديميا، يشارك في المقصف، يوقف على الدور. هاي كلها بتنمي عنده القدرات الإدراكية، تواصله الاجتماعي. إذا الدمج هو له فوائد كبيرة جدا على نفسيته للطفل ذي الإعاقة، على حتى أسرته. لما الأسرة، أنت تخيلي ولية أمر طفل ذوي إعاقة طول عمرها ابنها في مؤسسة معزولة، ما بتشوف أمهات، خلص يعني في جو من العزلة. لكن لما يكون طفلها مع أقرانه، اجتماعات الأسر، تتقابل مع أسر، تتعرف على خبرات أمهات أخريات في مجال التربية. لذلك الدمج فائدة عظيمة جدا على الطفل ذي الإعاقة. أجي على الطفل غير ذوي الإعاقة، لما يكون أنا زميلي في الصف من ذوي الإعاقة، هنا أولا أنا كونت عندي تقبل للتنوع، قويت شخصيتي، لأني أنا هنا بحاول أدعم صديقي من غير ذوي الإعاقة. ثالثا هنا كونت مجتمع مصغر لقدام بس يكبروا، هذا المجتمع اللي راح يدير هاي الدولة. إذا هذا المجتمع بصغره هو نموذج مصغر للكبير، للمجتمع الكبير. فإذا كانوا متقبلين مع بعض، لاحقا شوفي كيف التصور الجميل راح يكون.
0: نعم 100%، قد ايه مهم نتقبل الاختلافات. وهذا الاشي كنا نشوفه يعني دكتور، لا اخفيك، فانت بالمجتمع وبنشوف هذا الكلام بعيدا عن المثاليات. يعني اذا كان شخص شايف شخص اخر بلون مختلف،
1: صحيح،
0: بلهجة مختلفة، صحيح، من منطقة مختلفة، بيبدا انه هذا مختلف، وبالتالي بتصير تبدا الجدران والعزل. وعسيرة العزل احنا اساسا نستخدم مصطلح من العزل الى الدمج. نعم هذا الاشي اللي نحن فيه. لكن إذا بدي أطلع معك لبرا حدود المدرسة، أنا اليوم عملت بيئة مدرسية آمنة، جميع الكوادر مؤمنة، قادرة على التعامل مع هذا الاختلاف، والمدرسة كمبنى مهيئ وما إلى ذلك، طلعت برا أسوار المدرسة رح أنصدم من الواقع. لا في حدائق أروح عليها، لا في رصيف أمشي عليه، ولا الباص السريع صار الحمد لله يقدر يتقبل حالات الاختلاف الإعاقة الجسدية وما إلى ذلك. لكن حتى لو بدي أطلع بالتاكسي وبدي أطلع بأي شيء، ما في مكان أنا أروح
1: فيه. يعني شوفي، هنا لا أخفي ولا أجامل، إحنا لساتنا بحاجة إلى رفع الوعي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهنا خاصة بإتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا المصطلح بيعتقد الناس إنه هو نوع من الرفاهية لما أتحدث عن موضوع الإتيكيت. هو أنا قاعدتي جلوسي الآن ومع حضرتك هو إتيكيت، نوع من الإتيكيت. تعاملي مع الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يبنى وفق الإتيكيت. وهنا خليني أفسر موضوع الإتيكيت، هو أسلوب نمط حياة. يعني إحنا كيف ناكل، كيف نشرب، كيف لما نطلع مع أصدقائنا على قهوة بالقهوة كيف نقعد مع بعض، هذا كله إتيكيت. كيف لما ناكل شوك والسكين أو بإيدنا أو إلى ما آخر حسب نمط الشخص، إذا هذا كله إتيكيت. والشخص الإعاقة له الإتيكيت. لما أتحدث مثلا عن شخص الإعاقة البصرية، له متطلبات معينة. أول ما لازم أني أعرف عن حالي، مين أنا لما أتواصل مع شخص الإعاقة. ولو أخفيك إحنا لساتنا بحاجة، يعني إحنا لما نحكي عن إمكانية الوصول للمباني والمؤسسات لساتنا بدنا خطوات طويلة في هذا السياق. وأعتقد أنه إحنا ماشيين في هذا المسار، لكن بحاجة إلى أشواط كبيرة في إمكانية الوصول. يمكن الباص السريع تم العمل عليه بالتشاركية، أو يعني أعتقد أنه تم التشاركية مع المؤسسات المعنية من خلال إمكانية الوصول، توفير رمبات أو باصات مهيئة. لكن الباقي زي ما أنت شايف، يعني إحنا الأرصفة لساتها، يعني مثلا كضعيف بصر، شخص ضعيف بصر دائما يواجه مشاكل في الأرصفة، ونوقع ونقوم، نوقع ونقوم. وها يعني الله المستعان. لكن نأمل نأمل إن شاء الله دائما نظرتنا تكون إيجابية نحو التطوير.
0: نعم يعني دكتور لا أخفيك، حتى الأم اليوم اللي معها عرباية أطفال،
1: صحيح،
0: يعني إحنا بنحكي يعني ما بتقدر أبدا، يعني أنا دائما بحكي الأماكن هي مهيئة للشخص السليم اللي قادر يشوفه يمشي لحاله فقط لحاله بدون ما يكون معه أي شيء آخر.
1: نتفق شغلة أنا وياكي، نعم، إنه نحكي شخص ذي إعاقة وشخص من غير ذوي الإعاقة، نعم، ونبتعد عن الشخص السليم،
0: نعم،
1: لأنه كلنا سليمين، نعم، إن كان ذوي إعاقة، نعم، أو من غير ذوي إعاقة.
0: أكيد، نعم، شكرا، نعم. إذا شخص ذوي الإعاقة، نعم، وشخص غير ذوي الإعاقة، نعم، لما نكون كلنا موجودين في هاي البيئة لازم يكون مكان موفر لنا جميعا.
1: صحيح.
0: سواء يعني أنا مرة لا أخفيك كنت في حديقة من الحدائق كانت معي عرباية الطفل، تغلبت أنا أحمل العرباية وأنزل لا. على الدرج.
1: صحيح.
0: وأنا كنت لحالي. طيب يلي من ذوي الإعاقة الحركية ومعاه الكرسي المتحرك، نعم، كيف هيقدر؟
1: هاي الإشكالية، ويمكن الكل بيشوف المتنفس هي المولات كونها مغلقة وفيها رمبات داخلية وفيها مصاعد، لكن إنه إحنا كحدائق لسه للأسف إحنا بحاجة لأشواط في مجال إمكانية.
0: طب أنا ما بدي أحط حدائق، أنا اليوم
1: يعني هي دعوة بصراحة، نعم، للمؤسسات. ويمكن خليني أحكي لك على موضوع إمكانية الوصول، إنه المؤسسات المعنية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دائما بتقوم بعمل مسابقات ل أفضل مؤسسة لإمكانية الوصول، نعم، وهذا يمكن من باب التشجيع،
0: نعم، والتحفيز
1: والتحفيز للمؤسسات إن كانت الخاصة أو الحكومية، نعم، على إعادة تهيئتها.
0: هذا جميل، نعم، جدا بالمناسبة. لكن أنا بدي أحكي لك يا اليوم، لو كنت أم عندي طفل من ذوي الإعاقة ودمجته وعلمته ووصلته للجامعة، لسه الجامعة كمان لها مصاعب مختلفة، وبدي يدخل على سوق العمل،
1: صحيح،
0: ولا ليش تعلم، ليش اشتغل، صحيح، على حاله، ليش اشتغل على شخصيته. يعني احنا قديه بنشوف اليوم من ذوي الإعاقة عم بيكتبوا كتب وبيفتحوا، صحيح، شركات، نعم، وبيقدموا مساهمات كبيره في المجتمع، نعم، من رواد المجتمع، ما شاء الله تبارك الرحمن. فاذا انا اليوم بدي اياه يشتغل ويكون منتج ومثمر زيه زي اي شخص من غير ذوي الإعاقة،
1: نعم، صحيح.
0: فاذا هون انا ما يعني ليش انا قلت لك حط لي الحديقه لسه على جنب، لانه لسه انا في على إشي مصيري اكثر،
1: صحيح،
0: حتى انا اقدر انال حقوقي في، صحيح، هذا، صحيح، المجتمع. بدي اتزوج وابني حياه، بدي اكون قادر على العمل، نعم،
1: نعم،
0: بدي اكون قادر على العمل،
1: نعم،
0: فاذا انا في عندي مطبات.
1: شوفي احنا يعني لساتنا في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه نحتاج الى اشواط. احنا زي ما انا حكيت، ويمكن في كثير بنشوف على السوشيال ميديا انه ذوي الإعاقة يطالبون بالعمل، بحقهم بالعمل،
0: نعم،
1: وفعلا لحد الان للاسف غير مطبق القانون في سياق بند العمل. وهنا يعني
0: واسمح لي لأقاطعك، نعم، لو تكرمت، انا اسفه، لكن حتى بيضطروا يشتغلوا أشغال مش بشهادتهم وأقل من كفاءاتهم
1: وبدون راتب،
0: نعم، أو براتب جدا، نعم، قليل، يعني، نعم، لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنه الشركات يلي بتحتاج شهادته مش مهيئة لإله،
1: صحيح،
0: إذن،
1: صحيح،
0: هو ظلم،
1: وممكن يرفض من مؤسسة بسبب الإعاقة،
0: نعم.
1: لكن في جهود بصراحة، يعني المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مسيرتي تشرفت يعني بالعمل في هذه المؤسسة الكريمة، مديرية تكافؤ الفرص يعني تقوم على متابعة أي شكوى. على العموم خليني أحكي إنه إحنا لساتنا في مجال التشغيل والعمل نحتاج إلى يعني مراجعة،
0: نعم،
1: للسياسة وللتطبيق والتزام المؤسسات في مجال إنفاذ القانون في سياق العمل. بس أنا بدي أقول لك شغلة، إحنا بنتعلم مش بس عشان نشتغل، إحنا بنتعلم عشان نبني ذاتنا،
0: نعم،
1: نبني شخصيتنا. يعني أنا تعلمت في الجامعة الأردنية وتشرفت إني أكون من خريجيها في الثلاث مراحل بكالوريوس والماستر والدكتوراه، حاولت إني أبني شخصيتي، بعدين حاولت أشتغل، اشتغلت معلم، اشتغلت مشرف فني، اشتغلت مدير مدرسة كبرى للمدارس الخاصة، ومن ثم كمان اشتغلت في مؤسسة حكومية راقية، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن بدي أوصل لك الفكرة إنه في بعض الحالات أو المراحل لازم الإنسان يجرب،
0: نعم،
1: ومعلش حتى لو كانت معك أعلى الشهادات، يعني أنا بفتخر إني أنا تطوعت في مرحلة من مراحلي في المجلس الأعلى كمتطوع، وأنا حامل شهادة دراسات عليا،
0: ما شاء الله عليك،
1: هذا لا يعيبني، بالعكس، طبعا، أنا اكتسبت خبرة. لذلك أنا دائما بدعو الإخوة أو الأخوات من ذوي الإعاقة إنهم ما أقعد أنا وأستنى والله ما شغلوني، والله أنا معي شهادة دكتوراه بس بدي أستنى التعيين مثلا. يعني فكرة انتظاري للموضوع أو للوظيفة هاي يعني هاي محبطة.
0: نعم،
1: لازم أنت تبحث وتسعى حتى لو أنك بلشت من من من يعني خلينا نحكي من الصفر وأنت حامل لدراسات عليا وشهادات، معلش مع الأيام بتطور أدائك وبتطور خبرتك وتثبت جدارتك. كلنا لازم نثبت جدارتنا. هلأ مش شرط إنه والله أنا لأني ذوي إعاقة لازم أثبت جدارتي، لا أنا وإنتي لازم نثبت جدارتنا بالنهاية. هذا عمل.
0: صح صح. دكتور رح نكمل لقائنا بس نطلع فاصل ونرجع.
1: تمام.
0: فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم

لا تفوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين استضافتنا لليوم مع الدكتور أسامة خبير التعليم الدامج. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا
0: بيك، الله يسعدك ويبارك فيك دكتور. قبل الفاصل كنا نتحدث عن التحديات والواقع الذي يواجه ذوي الإعاقة وأهمية الدمج مع من غير ذوي الإعاقة، وأدي هذا المهم بيعود وفائدته تعود إلى الطرفين.
1: نعم صحيح.
0: فاليوم يعني لو بدنا نحكي في نهاية هذا اللقاء،
1: نعم،
0: بدي نحكي نصيحة لكل طرف من أطراف هذا المجتمع، بمعنى لذوي الإعاقة،
1: نعم،
0: لأم لديها وأب لديهم طفل من ذوي الإعاقة،
1: نعم،
0: ومش عارفين كيف بدهم يدمجوه، شو الخطوات،
1: نعم،
0: وأيضا للأشخاص اللي من غير ذوي الإعاقة نصيحة لهم، والأهم أهم يعني أنا بعرف هي صرت طالب منك ثلاث نصائح. النصيحة الأخيرة للشباب من ذوي الإعاقة،
1: نعم،
0: اللي بيحكي لك أنا ما رح أشتغل، رح أضل مكاني،
1: نعم،
0: لأني من ذوي الإعاقة.
1: نعم. شوفي، خلينا نحكي أول إشي للأولياء الأمور، للأمهات والأباء اللي بيكونوا لساتهم محتارين ومترددين، ندمج ابننا ولا ما ندمج. خليني هنا أذكرك صديقي وأخي العزيز وأختي العزيزة، إنه مستمعينا الكرام، كلما دمجت وحاولت تدمج طفلك بشكل مبكر ضمن خطة وإشراف ومتابعة، كل ما كان هذا عائد لطفلك بشكل نجاح لقدام في مراحل التعليمية الأخرى. إذا تأخرت كل مكان هذا صعب وبصير في صعوبة لنجاح الدمج. لذلك لا تتردد، حاول. ممكن أنك أنت تواجه رفض أو تنمر أو تحديات في مؤسسة تعليمية، مش مشكلة، حاول لاقي مؤسسة ثانية، ضلك ابحث لحين أن تجد مكان آمن دامج يتقبل التنوع في التعليم لطفلك. لذلك لا تتردد ولا تتأخر. أما بالنسبة للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، مستمعينا الكرام، بحكي لكم أنه الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء من هذا النسيج الوطني المتنوع، هي شريحة أساسية، هي شريحة رائدة وباني لهذا الوطن. علينا جميعا تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، مختلف الإعاقات ودرجاتها. يمكن حسن نيتنا وتعاملنا الطيب كأردنيين أصليين دائما نتصف بالخيرة في التعامل واللباقة، لذلك نحرص دائما على أن نكون نتعامل بأسلوب لبق مع ضمن إتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة. نصيحتي الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني الخريجين خلينا نحكي أو المقبلين على العمل، إنه لازم إنك أنت تطور من قدراتك، لا تنتظر الديوان، خلينا نحكيها من الآخر، ديوان الخدمة المدنية أو الرقم التنافسي وأنا بستنى وإلي 20 سنة. لا، بدك تأخذ دورات، بدك تتطوع. معلش، التطوع لذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة لازم نتطوع، وزي ما حكيت قبل الفاصل كنت حامل لدرجات عليا وتطوعت، وهذا لا يعيب ولا يقل من خبرتي وعلمي. يعني أنا بفترض لما أجي أقدم على شركة وأنا ما معاي مثلا باللغة الإنجليزية، ما معاي بالأوفيس، بالأشياء الأساسيات لأي وظيفة، بالنهاية كيف بدك تشتغل؟
0: صحيح.
1: لذلك لازم تكون لك خلفية وخبرات.
0: نعم.
1: لا تيأس، إن شاء الله المستقبل أفضل، لكن حاول، بادر، لا تنتظر.
0: نعم، وهذا الكلام للجميع بالمناسبة، يعني لكل شخص خريج. هذا الكلام ينطبق على الجميع. شكرا جزيلا دكتور أسامة جمعة خبير التعليم الدامج، كنت ضيفنا اليوم في بيت حواء. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا لإذاعتكم الكريمة.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يا هلا ورحب فيك. أما أنتم مستمعين الكرام، لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم الأرند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء الشلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من أحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفعوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،

0: تفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله، زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. ما هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن: الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل، فاتباع بالمعروف مدام صار في عفو وصلح وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآية 179 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
4: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة.

0: لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة المياه والري تضبط حفارة مخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالفة في معان ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على مصادر المياه. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تدعو الراغبين بالشراء المباشر للأرقام الأكثر تميزاً المقرر بيعها بالمزاد العلني إلى التقدم بطلب خطي لدى القسم المالي في الإدارة خلال ساعات الدوام الرسمي. القوات المسلحة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين من جراء حادثة إطلاق نار وقعت في مواقع عدة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر شقيقين فلسطينيين من بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة على هدم بناياتهما السكنية ذاتيا. استشهاد صياد فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال في بحر دير البلح وسط القطاع. موقع والا العبري ينقل عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة نبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، مع أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بالكلمة الطيبة، جاءوا بالكلمة فغيروا وجه الأرض، جاءوا بالكلمة فأقاموا مجتمع العدل، جاءوا بالكلمة فسعد الناس بكلمتهم، ولكن حينما تبتعد الكلمة عن الواقع، وحينما تكون الكلمة في واد والواقع في واد آخر، يزهد الناس بالكلمة ولا يعطونها حقها بل ويسخرون منها. في مثل هذه الأحوال الاستثنائية، حينما يكفر الناس بالكلمة ولو أنها صادقة، لأن هناك مسافة كبيرة جدا بين الكلمة وبين الواقع، يحتاج الناس إلى عمل، يحتاج الناس إلى أن يعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك يمكن، والمسلمون في أشد الحاجة إلى الدعوة، المسلمون قبل غيرهم، رواد المساجد قبل غيرهم، يحتاجون إلى دعوة صحيحة، يحتاجون إلى تصحيح عقائدهم، ويحتاجون إلى تصحيح سلوكهم، ويحتاجون إلى أن يعرفوا المهمة الكبيرة التي أنيطت بهم، يحتاجون إلى معرفة هويتهم، يحتاجون إلى أن تكون حركتهم وفق منهج الله عز وجل. لذلك ما من حاجة تشتد في هذه الأيام كحاجة المسلمين إلى دعوة صادقة، ولأن هناك مسافة كبيرة بين الكلمة وبين الواقع، لا بد من دعوة صامتة. هذه الدعوة الصامتة أساسها القدوة، السؤال الملح ماذا نعمل؟ فنحن بحاجة ماسة إلى أن نعمل، وقبل أن نعمل ينبغي أن نعرف من نحن؟ ما هويتنا؟ لماذا نحن على وجه الأرض؟ أذكركم دائماً أن الذي يسافر إلى بلد وينزل في أحد الفنادق ويستيقظ في صبيحة اليوم الأول ويرتدي ثيابه ويسأل إلى أين أذهب؟ ألا تعلم إلى أين تذهب؟ لماذا جئت إلى هنا؟ إن كنت جئت طالب علم فاذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجراً فاذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحاً فاذهب إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح الحركة إلا إذا عرفت السبب، لماذا أنت هنا؟ لو وسعنا هذا المثل، لماذا نحن على سطح الأرض؟ لماذا نحن في الأرض؟ لماذا خلقنا في الدنيا؟ أجابنا خالقنا العظيم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي مسلم هذا يفقه حقيقة العبادة ويوطن نفسه أن يكون عبداً لله، ويشكل حياته وفق عبادة الله، ويجعل مهنته وحرفته وكل نشاطاته وكل مناسباته وفق منهج الله؟ أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى العمل. الناس رجلان: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد بالدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهج الله وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. وقمم البشر قمتان: أنبياء وأقوياء. الأنبياء ملك القلوب بكمالهم، والأقوياء ملك الرقاب بقوتهم، والناس جميعا أتباع لنبي أو لقوي. أيها الإخوة الكرام، الواقع يؤكد أن من البشر من هو تابع ومنهم من هو متبوع في كل حقول الحياة، في عالم الصناعة والتجارة والسياسة والقوة، وفي عالم العلم تابع ومتبوع. هؤلاء المتبوعون، هؤلاء المتفوقون، هؤلاء الممكنون في الأرض، لهم عند الله سؤال كبير: ما مكنهم إلا ليقيموا الصلاة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فأي واحد منكم
مكنه الله باختصاص معين، بفكر معين، بطلاقة لسان، بقوة تأثير، بإتقان حرفة، بإتقان صنعة. يجب أن يضع هذا التفوق في خدمة المسلمين، وهذا نوع من الجهاد. هناك جهاد نقطف ثماره بعد 50 عاماً، وقد لا يتح لمن يجاهد بهذه الطريقة أن يرى ثمرة جهاده، لكنه أرسى لبنة في بناء الأمة. أيها الإخوة، مقومات كثيرة نحن في أمس الحاجة إليها. قال علماء الشريعة: هناك فروض عينية وفروض كفائية. الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الكل، أما إن لم يقم به البعض أصبح فرضاً عينياً على الكل. فنحن في أمس الحاجة إلى أن نكتفي بذاتنا. من منكم يصدق أن كل شيء يؤكل بذاره مستورد؟ هذه حقيقة وإن كانت مؤلمة. فحينما نبني أمتنا، نبني أبناءنا بناءً صحيحاً، هذا نوع من الجهاد، لأن محصلة الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، في الأمد البعيد نصر محقق. ذلك أن النصر أنواع ثلاثة: نصر استحقاقي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما النصر إلا من عند الله. هذا النصر الاستحقاقي ينزل على أهل الحق حصراً، لكن الله سبحانه وتعالى كريم، جعل هناك نصراً آخر، إنه نصر تفضلي. فقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الروم وقتها كانوا أقرب إلى الله من الفرس، فنصرهم لا يعني نصراً استحقاقياً، لكنه يعني نصراً تفضلياً. وإذا سألنا الله النصر فمن هذا الباب، نسأله أن ينصرنا نصراً تفضلياً. والنصر الثالث هو النصر التكويني، يعني فئتان لا تعرفان الله إطلاقاً، الأقوى ينتصر، صاحب السلاح الأكثر دقة ينتصر، صاحب الإعداد المتقن ينتصر. فهناك نصر تكويني بين أهل الكفر، وهناك نصر تفضلي بين من هو أقرب إلى الإيمان على من هو أبعد من الإيمان، وهناك نصر استحقاقي يتنزل على المؤمنين الصادقين. أيها الإخوة الكرام، عود على موضوع سابق، على موضوع الجهاد. جهاد الأعداء فرع من جهاد النفس والهوى، وأنا أعني ما أقول. يا أيها الإخوة، كل واحد منكم في موقعه، إذا أتقن عمله، إذا نفع بعمله المسلمين، إذا نصح المسلمين، إذا ساهم في بناء صرح المسلمين، إذا نصح، إذا صدق، إذا أتقن، إذا كان أميناً، قد يكون الطالب وهو على مقعد الدرس مجاهداً، إذا أتقن دراسته ونوى أن يكون علمه في خدمة المسلمين، والتاجر إذا جلب بضاعة جيدة وباعها بسعر معتدل ونفع بها الناس فخفف عنهم متاعب الحياة، هذا التاجر وهو في دكانه مجاهد. والمعلم الذي يبني نفوس الصغار بناء صحيحاً على منهج الله وعلى قيم الدين وهو في صفه مجاهد. لا تدع ملايين الأعمال المتاحة أمامك، والتي تقربك إلى الله، والتي ترفعك عند الله، والتي تسهم في بناء أمة، لا تزهد بهذه الأعمال وتتطلع إلى نوع من الجهاد ليس متاحا لك الآن. لا تقل: ماذا أفعل؟ قل: أفعل هذا أم هذا؟ لا بد من أن توازن بين فعلين. سيدنا عمر حينما كان على مشارف الشام وعلم أن في الشام مرضاً طاعوناً فأحجم، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين،
أفرار من قضاء الله؟ قال نعم، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أن واديين أحدهما معشب والثاني مجدب، أين ترعى غنمك؟ إن رعيتها في الوادي المجدب رعيتها بقضاء الله، وإن رعيتها في الوادي المعشب رعيتها بقضاء الله. فينبغي أن تفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فإذا كان الجهاد القتالي غير متاح للمؤمنين في شتى بقاعهم، فلا أقل من أن يبنوا أمتهم، لا أقل من أن يتقنوا أعمالهم، لا أقل من أن يكونوا عادلين مع خصومهم. حينما تبني نفسك بناء صحيحا، وحينما تبني أسرتك بناء صحيحا، يمكن أن تكون عند الله مجاهدا. وحينما تخلف غازيا في أهله بخير، وحينما تجهز غازيا لا بد من أن تكون مجاهدا. وحينما تتبنى طالب علم، وحينما تقيم الإسلام في بيتك، لا بد من أن تكون مجاهدا. أبواب الجهاد مفتحة مصاريعها على أوسع زاوية. ينبغي أن نعمل، لغة العمل أبلغ من لغة القول. لذلك أنا أدعو إلى دعوة صامتة، أدعو إلى دعوة أساسها أن تكون قدوة لغيرك. إن كنت أباً ينبغي أن تكون قدوة لغيرك، وإن كنت معلماً ينبغي أن تكون قدوة لغيرك، وإن كنت صاحب متجر ينبغي أن تكون قدوة لغيرك. الشيء الثاني، لا بد من عمل متميز. حدثتكم مرات عديدة عن رجل فقير جداً، ورث أرضاً، يعني أراد أن يبيعها، جاء من يشتريها منه ولم يدري أنها تشترى لتكون مسجداً. وهذا الذي ورثها فقير فقراً مدقعاً، عنده 8 أولاد، فجاء محسن كبير ليشتري هذه الأرض وليجعلها مسجداً. أعطاه دفعة أولى، سأله أين الدفعة الثانية؟ قال عند التنازل. قال أي تنازل؟ قال ينبغي أن تتنازل عنها في الأوقاف لتكون مسجداً. مزق الشك وقال أنا أبيع أرضاً تكون مسجداً؟ أنا أولى أن أقدمها منك إلى الله عز وجل. يقول هذا المحسن الكبير، ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الإنسان الفقير الذي قدم أرضاً لتكون مسجداً ولا يملك غيرها. أيها الإخوة، أنت بعملك المتميز تكون أكبر داعية في الأرض. لو لم تكن طليق اللسان، لو لم تكن فصيح البيان، لو لم تحصل علوماً شرعية طويلة، يكفي أن تعمل عملاً متميزاً حتى تكون من أكبر الدعاة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى بطولات، نحن في أمس الحاجة إلى التعاون، نحن في أمس الحاجة إلى التعاضد، نحن في أمس الحاجة أن يحب بعضنا بعضاً، نحن في أمس الحاجة أن نتقن عملنا، نحن في أمس الحاجة أن نبتعد عن الترف. لأنك إن كنت تشكو ضيق دخل، لك بيت تسكنه ولبيتك سقف يغطي. أما هذا الذي فقد بيته وهو في العراء، هو في أمس الحاجة إلى معونتك. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، في هذا الزمن الصعب أبواب العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. والمؤمن الصادق لا يطلب عملاً مستحيلاً ويقعد، لا، يقوم بفعل آلاف الأعمال كلها متاحة لك. أليس متاحاً لك أن تربي ابنك؟ لأن ابنك هو المستقبل. إن كنت غيوراً على مستقبل هذه الأمة، فمستقبل هذه الأمة بيد أبنائك الصغار. ألا تستطيع أن تربيهم تربية صحيحة؟ أن تربي عقيدتهم؟ أن تربي خلقهم؟ أن تربي أجسامهم؟ أن تربي نفسيتهم؟ أن تربي عقولهم؟ تربية الأولاد من أعظم الجهاد في سبيل الله. إتقان العمل وخدمة المسلمين. يعني أذكر لكم، لو أنك استوردت حديداً سيئاً في شوائب فحمية، أو استوردت حديداً جيداً، يمكن أن تستخدم الحديد الجيد بنصف الكمية، أما الحديد الذي فيه شوائب
المهندس يضطر إلى أن يضع ضعف الكمية لينام مستريحاً. فإذا كنت أنت في مصنع الحديد ولم تتقن عملك، كلفت الأمة ضعف ما تستحق دون أن تشعر. والله أيها الإخوة، أرى أمامي أعمال لا تعد ولا تحصى تجعلنا أمة قوية. هذه القوة التي يتمتعون بها حصيلة مئات السنين، حصيلة انضباط، حصيلة إتقان عمل، حصيلة فريق عمل ما في تنافس أبداً. عندهم إيجابيات يجب أن نقر بها. نحن عندنا تنافس، ليس عندنا تعاون. لا يصلح أكثرنا أن يعمل كعضو في فريق عمل. تنافس لا بد من أن تحطم من حولك كي تبقى وحدك. هذا أكبر خطر يهدد مستقبلنا. لو أردت أن تجلس وتكتب، ما هو الذي متاح لك أن تفعله وتكون عند الله مجاهداً؟ والله متاح لك أن تفعل أشياء لا تعد ولا تحصى، بدءاً من أن تعتني بصحتك. فهذا الذي يدخن هو يهدم أمته ويهدم وطنه ويهدم دينه. الأموال التي تنفق بلا جدوى لا تعد ولا تحصى. لو وفرت هذه الأموال لبناء وطننا، بناء أمتنا، أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن نعد. أنا أضع لكم مشروعاً واقعياً، كل واحد أن يعد نفسه في حرفته، في موقعه. طالب، إتقان دراستك إعداد لعدوك. صانع، إتقان صنعتك إعداد لعدوك. تاجر، أن تنصح المسلمين وأن تبيعهم بضاعة جيدة بسعر معتدل هو جهاد لعدوك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامص كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية، يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 86.
1: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الحديث 940. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الحديث 941. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. الحديث 942. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب. الحديث 943. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. الحديث 944. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنوبا. الحديث 945. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. باب المباشرة للصائم. الحديث 946. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. الحديث 947. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. الحديث 948. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت؟ قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. باب الحجامة والقيء للصائم. الحديث 949. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. باب الصوم في السفر والإفطار. الحديث 950. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. الحديث 951. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة أفهم 20 عاماً وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. محكمة أمن الدولة تصدر قرارا يقضي بالحكم بالإعدام بحق متهم على خلفية قضية مقتل 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وإصابة 4 أثناء تنفيذهم مهمة رسمية. القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الغذاء والدواء بهدف تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطرة شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر واستشهاد المنفذين. صحة غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و36 إصابة. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم صياد ببحر مدينة دير البلح وسط غزة اليوم، بينما يواصل جيش الاحتلال خروقاته بمناطق متفرقة في القطاع. وأخيرا تقارير استخبارات وشهادات مسؤولين أمريكيين تكشف عن قلق من عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، بينهم مفاوضون رئيسيون في المفاوضات الجارية مع إيران. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا لينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. حياتنا فيها كثير من الخلل، قضايا فردية، قضايا اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمع، مما يؤكد أن هنالك خللا ما. الخلل في حياة الإنسان له مظهر فردي أحيانا، لكن أخطر شيء المظهر الجماعي. وذلك في قيمة خطيرة يكرم لازم نحذر منها، ألا وهي قيمة الظلم. هذا الظلم يجب أن ننأى بأنفسنا عنه بسلوكنا أفرادا وجماعات، ضروري، لأن هنا يكون الفساد. في الحديث ورد كل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله تعالى الظلم، مختلف أنواع الظلم. وفي الحديث يقول عليه السلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني هذا الظلم الذي يكون وقد تكون ذا قوة وذا مال فتستعلي وتستقوي، ستكون في ظلمات يوم القيامة لهذا الظالم. واتقوا الشح، الظلم يقود إلى الشح. الشح له البخل، البخل المادي والمعنوي، عدم أداء الواجبات، عدم القيام بالتكاليف. رجل يقصر مع زوجته، مع أولاده، هي تقصر مع أولادها، إلى غير ذلك. الشح عبارة عن هو البخل، الإمساك، عدم إعطاء، يعني حلاوة اللسان وطيب القول وطيب المواقف، عدم الإنصاف من النفس اللي هو يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. طيب لما يدب العلاقات بين الناس الشح، إن كانوا مثلا التجار، إن كان المستأجر والمؤجر، وإذا كان الزوج والزوجة، وإذا كان ما بينهم معاملات ومعاوضات، إلى أين سيصل حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم من شدة الحرص على المال وعلى الانتصار للنفس؟ أهدروا قيمة الدماء فأصبحت لا قيمة لها، وأصبح ولا قيمة للمحارم أبدا. إذن موضوعنا غاية في الخطر يا كرام. وذلك يقال اليوم كيف سننأى بأنفسنا؟ هذا المطلوب من الجميع أن يتكلم عن قيمة العدل وأن يرفض قيمة الظلم. سنبقى مع المحور الهمية لكن بعد هذا الاتصال. أبا محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: والله سؤال في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ، والله لا أعرف، لا أعلم من هو، لكن يقول أنه كذب من قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأميين، ولكن كان يقرأ ويكتب، وأن الأميين كانت تطلق على أهل مكة.
1: والله هذا كلام قديما نشروه كثيرا، وفي
2: يعني ورد انتشر كمان مرة بشكل كبير.
1: هذا قول، طبعا هذا قول باطل، قول قطعا غير صحيح. بدي أعطيك آية من كتاب الله قاطعة بهذا المعنى. قال الله
2: استدل بالآية، أول ما قاطع حديثك استدل بآية الأميين وقال أن الأميين هم أهل مكة.
1: مش مش مش، ولكن أنا بدي أعطيك آية تبين هذا المعنى. قال الله عن رسوله في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن لماذا الله تعالى منع رسوله من أن يكون قارئا كاتبا؟ حتى ما أحد يدعي ولو في لحظة أن النبي قرأ كتابا فنقله. واضح الآية لديك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما أنا من عندي، أنا أقسم بالله أن وراء هذه الفكرة جهات يعني ترعى هذه الأفكار الشيطانية في سبيل يعني أرجحة المسلمين عن الوثوق بنبيهم عليه الصلاة والسلام.
2: 100% احنا واثقين
1: بدنا نحذر لدينا. بدنا نحذر من هؤلاء. بارك الله فيك. أشكرك يا سيد، أشكرك. سأبقى مع هذا الأمر، ولكن دعونا نرجع لقيمة الظلم. إخواننا الآن الحلال والحرام أمره أيسر من قضية القيم. لذلك لما نعلم الناس ما نعلمهم افعل ولا تفعل، لكن نعلمهم قيمة الإحسان، قيمة العدل، قيمة الإنصاف من الناس، قيمة الخير، وافعل الخير لعلكم تفلحون، إلى درجة أن الله تعالى ذكر الذين يفعلون الخير قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أصلا هذا هو الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللي هو الإحسان في العبادة. ومن هذا الباب لازم الأسرة أولا، لازم مؤسسة التعليم، لازم الإعلام الموجه والموجه، كله يجب أن يهتم بالقيم. اليوم لما يكون هذه القيم الآن اختفت أو تحارب أو لا نلقي لها بالا، هذا خطير. لازم قيمة الجوار، قيمة الإحسان، قيمة الرحمة، قيمة الشفقة، قيمة الرفق بالحيوان. اليوم إلى أين وصلت المجتمعات؟ إلى أين وصلت مثل هذا العنف، مثل هذا التدمير؟ لا أقل اذهبوا إلى المحاكم، لا أقل الجأوا إلى جهات ترفع بينكم الخلاف بدل هذا التشفي وهذا الحقد. تخيل هذه الأنفس المتشائمة، هذه الأنفس الشحيحة، يعني ماذا تفعل لتنهي الخلافات؟ قتل وبطش وحرق وسلب واعتداء ولا حرمة. أمر خطير. إذا في شيء غائب منظومة القيم يكرم. إذن ما بنعلم فقط العلم الحساب والاجتماعيات والتاريخ، لكن نعلم هذاك القيم. حتى في علم الشريعة لا يكفي أن أقول حلال وحرام، لكن في اسم عند قيمة الخير، قيمة مراقبة الله تعالى، قيمة الصبر. الناس يصبر بعض، الله جعلنا إياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذن الظلم هذه قيمة سلبية يجب أن تختفي، لأنها ستؤدي إلى الشح، ستؤدي إلى الاعتداء على الدماء والاعتداء على الحرمات من بعد. إخواننا الحرب اليوم الممنهجة ضد الحق ليست ساذجة، هي صناعة، لكن صناعة ماكرة، هي صناعة شيطانية ولكن ماكرة. ولذلك خذوا الدليل من كتاب الله، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. الآية بتتكلم إنه دعوة الأنبياء عندما تأتي إلى المجتمعات، الشيطان يقف لا يريد للنبي أن ينجح في دعوته، فيلقي الشبهات، يلقي الشهوات. وإذاك من يمارس هذا الدور اليوم؟ اليوم في عنا شياطين، اسم شياطين الإنس، يتبعون شيطان الجن الأكبر. ما مهمتهم؟ إلقاء الشبهات. تخيلوا كلمة جميلة، إن النبي عليه السلام أمي، لكن بمعنى أنه منسوب إلى أم القرى، هكذا يقولون. وهذه الكلمة المفترة ذكروا كذلك منها أكاذيب أن النبي كان يعلم ويكتب بسبعين لغة، هذا إثبات لكذبهم، لكن لم يطلعوا على السر المكنون، لماذا جعل الله رسوله أميا حتى لا تكون لأحد عليه منه إلا لله في التعلم. أما قال الله لرسوله نصا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال علمه شديد القوى، وذكرت للأخ الكريم آية العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك وكشف الله عن السر، إذن لو كنت تفعل لارتاب المبطلون. إذن الله أراد أن يقطع الدابر كل اعتراض على أمية رسوله، هي أمية حقيقية لا يقرأ ولا يكتب. ومن يقول إن الأمية جهالة؟ من يقول؟ هنالك ناس ما تعلموا حتى في عصر، لا قرأوا ولا كتبوا لكنهم علماء. وأنا أعرف بعض الناس ممن لا يقرأ ولا يكتب لكنهم حفظوا القرآن إلى غير ذلك، فهذا كلام باطل وغايتهم التشكيك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، خدمة زوجة الابن لحماتها، هل واجب ولا إحسان؟ والله هذا إحسان، ولكن الإحسان مقبول ومطلوب وفيه تقرب يعني من هذه الزوجة إلى زوجها بحسن رعايتها لأمه، لكن ليس بواجب. لا أن الواجب بده يكون هذا على البنات، يعني على بنات هذه الحماة واجب عليهم، لكن زوجات الأبناء ممكن أن يساهموا وأن يساعدوا في هذا، وهذا خير. يعني المسلم أيها الكرام شفتوا هذه القيمة، هي قيمة الإحسان. ولذلك أنا أدري أن الأسر الطيبة المحترمة توصي ابنتهم أنه عامليها كأمك وأحسن إليها كما تحسن أمك، وهذه قيمة. إذا تخيل مثلا لما أقول والله ليس بواجب، طيب ماشي، لكن هل من الإحسان أنها تغض الطرف عن خدمتها وهي قادرة على إفادتها وعدم يعني الضر؟ فالقيم غاية في الأهمية الكرام. طيب، وذاك اليوم أولادنا الصغار كم ماذا يشاهدون؟ شفت العنف الإعلام، شفت العنف الآن حتى في برامج موجهة للأطفال والشباب، هذا العنف وهذه القسوة وكل واحد يأخذ حقه بإيده أوصلت إلى وقوعنا في الظلم وفي الشح، شح الأثر. خلافات الأزواج لا تنتهي بإحسان كما قالت، شوفوا القيمة، فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يعني إذا أمسكت إضرارا بها، القرآن بيقول لك أنت تخليت عن منهج القرآن في الإمساك. طيب، وإذا سرحت بإساءة تخليت عن منهج. هذه قيم يجب أن تتابع مع الحلال والحرام، في قيمة الخير، قيمة الإحسان، قيمة الصبر، قيمة البر، قيمة المعروف. هذه اليوم في حياتنا نريد تفعيلها يا كرام، ضروري حتى لا نقع لا سمح الله فيما لا تحمد عقبة. حديث بيقول من أكل 7 حبات تمر أمين من السحر والحسد، هل يمكن أكل الرطب؟ هو الحديث وارد، حديث صحيح، من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. سأكون مع هذا الحديث الأهمية إن شاء الله تعالى، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم الى برنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. دعونا مع التصالح الكريم من اخينا ليث. تفضل يا ليث.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. اهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافيه شيخنا.
0: تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا بكم.
1: سؤالي هو الان الخاطب والمخطوبه بعد كتب الكتاب اللي هو عقد القران, شو المحظور وشو المسموح؟ هسه عرفا عند الناس انه هذه مخطوبه, واذا يعني صار طلاق مثلا وما صار اتفاق, المعروف عند الناس انه هذه الفتاه مخطوبه وما قبل الدخول.
0: طيب
1: احنا يعني متفقين انه ما في دخول يكون بهاي الفتره, لكن شو المحظورات والمسموحات بهاي
0: يعني انت بشكل عام بدك تتكلم صح؟
1: نعم.
0: طيب ماشي. تكرم يا ليث بعون الله تعالى. اشكرك يا سيدي. خلينا بس كان في عندنا اتصال او سؤال حول قضيه من تصبح بسبب تمرات عجوة. طيب خلينا ناخذ بس هذا الاتصال. اخي تامر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
2: غلط دكتور, معي هذا السؤال من صديقي من امريكا. طلب اوصل لك السؤال.
0: تفضل.
2: صديقي عايش في امريكا, متزوج, عايش حاليا مع ابوه ومرت ابوه الامريكيه. صار خلافات بينه وبين مرت ابوه, زوجة أبوه.
0: أيوه.
2: فلحظة عصبية شديدة ولحظة انفعال وجه كلام لوالده حرفيا, حتى علي الطلاق ما بضل عايش عندك. سحب حاله وطلع. كان قصده من هذا الحكي حسب ما حكى لي انه
0: اليمين.
2: نعم
0: اليمين, يعني حالف يمين هو انه
2: اليمين. ما يزوره. حالف يمين. كان قصده انه مش ما يزوره, يزوره عادي بس ما يعيش عنده.
0: طيب
2: لكن ابوه طلب منه انه لا تراجع عن يمينك وظلك عايش عندي.
0: الامر سهل, يتراجع عن يمينه ويستغفر الله لانه حلب بالطلاق وعليه كفاره يمين فقط, اطعام عشرة مساكين. وضعه المادي كيف؟
2: زين ان شاء الله.
0: يعني 20 دينار لو طلع على عائله فقيره ويرجع لابوه وما في اي شيء عليه بعون الله تعالى.
2: تمام. السلام.
0: اشكرك يا اخي تامر. اشكرك. ابو عوني تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. تفضل.
3: شيخنا احنا يعني نسأل عشان نتعلم. الله يبارك فيكم. يمكن السؤال يتكرر او
0: لا, ما في حرج, ما في حرج.
3: توضيح. الله يبارك فيكم.
0: تفضل.
3: هلا علمائنا الكرام, انا دائما بلاحظ في الاردن وفي غيره يعني بيحلقوا الشارب كله, فهل هذا هو الحف الذي تكلم عنه سيدنا النبي؟
0: طيب
3: يعني بيحلقوا كله, هل هيك كان سيدنا النبي؟
0: طيب بارك الله فيك يا ابو, باقي شيء عندك؟
3: أبداً أبداً.
0: طيب أنا بشكرك يا أبو عوني. تكرم يا حبيبي تكرم. الحديث لما يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة, هذا الحديث بعض الناس قالوا عجوة المدينة, التمر العجوة تحديدا, ولكن لا, في حديث آخر في صحيح مسلم يبين معنى أوسع من هذا. من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها اللي هي من حدود الحرم المدني حين يصبح, وما ما بين لابتيها كل أنواع التمر ومنه الرطب كذلك ولا حرج, وهذا هو الأليق بالحديث النبوي. أخي ليس عن الخاطب المخطوبة وعن الزواج, لا, العقد إذا عقد فلان على فلانة هذه ليست خطبة, هذا زواج ونكاح لكنه مع وقف التنفيذ. يعني في فترة الخطبة هي وعد بالزواج, لما يأتي الشاب إلى أهل العروس ويراها وتعجب يقول توكلنا على الله, اقرأ الفاتحة قبل كتب الكتاب, نسميه هذه الخطبة وعد, وعدها أن يتزوج وعدته أن تتزوج. هنا العلاقة بتكون محدودة تماما, حتى يعني غير الوجه والكفان ليس له, إنما الآن بالعقد أصبحت زوجة له, لكن ما بصح يعامل معاملة الزوجة. إحنا في مرحلة يعني برزخية وسطى, لا هي خطبة ولا هي امرأة قد زفت إلى زوجها, إنما الآن ممكن تنكشف أمامه بزينتها, يسلم عليها, يختلي بها, ما في حرج, بس بدون فعل ما بين الأزواج. السبب لأن العرف لا يقبل ذلك, الاتفاق لا يقبل ذلك. إذا هاي منطقة وسط, لا هي خطبة والله مقيد وممنوع, ولا هي مباح له ما بين الزوجين لحين الزفاف. هذا ضروري, وهذا يجب أن يعلم, تعلم البنت, تعلم الشاب حدوده حتى لا يتجاوز. وإذا كانت في حدود أيها الكرام بعد العقد, فكيف بالحدود قبل العقد؟ فهي أكثر وآكد, وهي مطلوبة أكثر الحقيقة. طيب وهنا بقول, هل قول أعاهد الله على ترك شيء يمين مع أنني لم أحلف أعاهد الله؟ خلاص العهد يعتبر يمين, مسألة فيها خلاف, لكن هذا هو الأرجح. من عاهد الله كأنه حلف, فعليه أن يلتزم إذا كان الأمر مباحا وإذا لكم ليس مباحا. تخيل بعض الناس بيكون عاهد الله ما يزورش فلان، حكيش مع أهله، ما بصح، عندها عليك كفارة يمين. موضوع الحلق الشارب، يعني هو الحديث ورد في الإنهاك، إنهاك الشارب، إنهاك الشارب الآن إما أن يكون تخفيف منه أو إزالته، وكلاهما جائز وكلاهما منصوص عند العلماء، وأغلب علماء الشام على هذا الرأي فعلا وقولا، كانوا يعني يحلقون الشارب ويعفون اللحى. الأمر سهل، وهذا من الزينة ومن مظاهر الأشياء وليس من الإلزام بإذن الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول رحلة فتيات محجبات مع بعض إلى وادي رم، يعني يوم أو يومين، ما في حرج، بشرط يكون هاي رحلة إيمانية، هكذا ذكروا، ومع مجموعة نساء، إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. أخت معوني تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: دكتور، في صديقة إلي بدها تتزوج وهي خارج الأردن.
0: نعم.
4: وهي ما قالت إنه نسألها على الشاب يعني وهيك، بس أنا من باب إنه حرام لأنها كبيرة بالعمر، إنه تطمن إنه الزوج كويس، بس عرفت عنه معلومة إنه هو بيشرب، فهل هو لازم أحكي لها؟
0: لازم تحكي
4: مع إنه طبعا. هو حكي لها إنه بس يتزوجوا بدهم يعملوا عمرة مع بعض وإنه هو بيصلي، فما بعرف، أنا خايفة أخرب بيناتهم.
0: يعني أنت بتعرفي إنه بيشرب، متحققي من هذا الكلام؟
4: لا، حدا قالنا
0: لا. أنا بفضل إنه هذه الرسالة يعني تبلغها بطريقة لا لائقة ولبقة، إنه أنا يعني سمعت إنه فلان ممكن بيشرب، فدقق على هذا المسألة حتى تبري ذمتك، ما تثبتي ولا تنفي، خليها تتحقق ضروري.
4: بس أنا أقسم يعني إذا ما
0: حكي. لا أنت غايتك الفضيحة ولا نصيحتها؟
4: النصيحة.
0: يعني أسألك، لو عندك بنت مثلا أو أخت وفي واحد تقدم بيشرب خمرة، بتزوجيها؟
4: لا
0: طبعا. إلا إذا كان قد تاب من فعلته، فخليها هي تدقق على هذا الأمر. الله يرضى عليك.
4: خالص، شكرا.
0: أشكرك يا سيدتي، الموضوع كثير مهم يا كرام، يعني الدين النصيحة، إحنا ما منقول ثبت، ولكن لا أقل تعلم أو تعامل مع هذه المعلومة بحكمة، نتحقق منك في شيء اسمه التحقق. والله من الناس من إذا سألت عن فلان قالوا فلان سيء، قلت طيب أعطيني دليل، لا يعطي دليلا، يجوز احتمال هو بتكلم عن انفعاله ومشاعره تجاه هذا الإنسان لا يكفي، أو احتمال أنه بتكلم عن والد هذا الشاب أنه مرة أسائله فبدو يحمل العائلات كلها حمل الوالد، لا ما بصح. إحنا منقول من باب الأمانة والنصيحة، نقول والله أنا سمعت، والله أعلم، تحققوا من ذلك. أحيانا بيكون صحيح، وأحيانا بيكون إنسان نادم وتائب فيقبل، وأحيانا بيكون مخادع فيخدع الفتاة. فبصراحة الدين النصيحة يا جماعة، ما في كلام. كان هنا في سؤال حول قضية صلاة من عنده سلس ريح. فارق أيها الكرام بين حالة المرض وحالة الصحة. حالة الصحة إذا تحقق الإنسان من خروج شيء منه انتقضت طهارته، عليه أن يتوضأ من جديد. بس تحديدا الريح عافاكم الله، هذا ليس بحاجة إلى ماء ولا تنظيف، لأنه هذا يذهب بخلاف البول بخلاف الغائط. إنما الآن حالة المرض ماذا نقصد؟ في حالات مستمرة تحصل، حالة سلس بول، حالة سلس دم، حالة سلس ريح، مثل هذا أقول له خليه يدخل وقت الصلاة بس، وقم توضأ سريعا وروح صلي. هذه الصلاة يصلي بها الفريضة والنوافل، ولكن عليه أن يعيد هذا الأمر في الصلاة القادمة. وهذا فارق ما بين الإنسان الصحيح والإنسان المريض. الإنسان الصحيح بده يتوضأ الإنسان كل مرة، الإنسان المريض مرة واحدة ويصلي ولا شيء عليه، لأنه هذا رح يؤدي بصراحة إلى مشقة بالغة. كان هنا في سؤال حول ميراث الإخوة. والله ميراث الإخوة طويل، بقول كيف إنه بعض الإخوة قد لا يرثون. نعم، وحسب نوع الإخوة. هلا إذا كان على ميراث الإخوة لا يتقدمون إلا إذا فقد الأبناء، إذا مش موجودين. عند الإخوة الشقاء والإخوة لأب الأب والإخوة لأم فيها تفصيل دقيق سأشير إليه بعون الله. لكن دعونا مع اتصال كريم. الأخت أم رشيد تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي سيدتي.
5: يعطيك ألف عافية يا رب.
0: الله يعافيك يا رب.
5: سؤالي هو إنه زمان، يعني الموضوع من 20 سنة أو أكثر، اللي هو بيكون الجد يعني تنازل بقطعة أرض لوالدي، واللي حصل بعدين إنه بعد يعني ما توفى الحج الجد يعني الكبير.
0: يعني شو معنى تنازل؟ يعني باعوا إياها بشراء مجانا؟
5: لا، سجلها باسمي.
0: شو الغاية من ذلك؟
5: الغاية إنه كان في عنده عيلتين، الرجل اللي هو الختيار الحج يعني، والولاد كبار يعني العائلة الكبيرة يعني كانوا مستقلين وطالعين عنه، فهو يعني العائلة الصغيرة كانت إنه زي ما تحكي ناس في المدارس وطلاب وبنات صغار، فهو يعني من باب ما بعرف كيف إنه يعني بدي حافظ عليهم
0: أو يعني من باب الحفاظ على هذه الأرض حتى لا يعتدي عليها معتدي مثلا؟
5: نعم.
0: طيب ماشي، بعدين وتنازل لابنه، بعدين
5: تنازل لابنه مش الكبير، الثاني كونه كان احرص عليهم لانه الكبير كمان كان مغلبهم وهيك.
0: طيب
5: فكان انه يعني الموضوع انه يعني هو يعني من وجهه نظره كان شايف انه الامن على اطفاله وعلى اولاد وعلى العيله اللي هو كان والدي.
0: تنازل لفلان، طيب بعدين؟
5: فاللي حصل انه بعد ما يعني تمت بعد ما توفى الحاج يعني بعد عمر يعني فترة وتوفى الحج، وبعدين يعني اللي هو والدي قسم القطعة هاي لكل يعني لكل الأولاد بدون استثناء.
0: لا لا يعني قسمها بالحصة الشرعية.
5: نعم بالحصة الشرعية، سواء يعني حتى الأولاد اللي من العائلة الثانية قسم إلهم، ولكن كانت التقسيم بما إنه كان في يعني كان في مثلا كان أشياء مبنية، فكان لهم حصص ولكن مش يعني لانها مشتركه القطعة.
0: طب هلا تفاصيل هون بجوز رح نغرق فيها، اعطيني شو سؤالك ولاحقا ممكن نحكي
5: اتصال. التفاصيل ما هو السؤال؟ يعني بعضهم ما كان راضي عن القسم.
0: يعني قصدك يعني هو ميز بالعطاء صح؟
5: لا ما ميز بالعطاء، هو القسم كانت يعني ما اجت على هوا حدا من يعني
0: ليش؟
5: يعني كان ليش؟
0: لي لي لي ليش ما عجبتهم يعني؟
5: القسمة
0: هل هو أعطى بعد أعطى مال ولا أعطى أراضي هو؟
5: لا هو تنازل بحصص معينة لكل حدا بيطلع زي ما بيطلع إله بالشرع، تنازل لكل شخص باسمه يعني.
0: طب شو سؤالك الآن يا سيدتي أم رشيد؟ ما هو سؤالك؟
5: سؤالي إنه هسا بما إنه القطعة هاي كانت باسمه، هل مثلا ممكن لو كان فيها اجتهاد هل يعني بيكون عليه حرام؟
0: طيب
5: مثلا
0: او طيب مثلا كل حال انا ساجيبك بحدود ما فهمت والتفاصيل لاحقا. شكرا يا سيدتي، مع فاصل قصير ثم نعود فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط،

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهت، وسمعتم الكرام ماذا نفعل في الميراث. الميراث الأصل أن يكون مطبقا حسب منهج الله وحسب ما قسمه الله تعالى. خلاص الجد الآن يترك هذا المال باسمه ثم يقسم بالحصة الشرعية، لكن مع ذلك تنازل لهذا الابن، الابن بده يكون أمينا على هذا، بده يقسم القسمة الشرعية تماما، إذا لم يفعل بكون عليه مؤاخذة. أنا هذا جواب عام لحين أخذ تفاصيل. أخي ما عندك، تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل.
1: كيف حالك
0: الدكتور؟ الله يديمك. هلا يا سيد دكتور، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه فريق العمل يعني الصحيح يعني.
0: تفضل.
1: برنامجك بحلو يعني، بكون جميل.
0: بارك الله.
1: والأجمل إنه موجودك في هذه.
0: عزيزي يا سيدي، شكرا يا سيدي.
1: حياة إكرام الصحيح.
0: تفضل تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أنا بقول إنه يعني هو من حق المسلم على المسلم خمس يعني من واجباته، يعني اللي هي رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للأسف الشديد، للأسف الشديد أكررها عدة مرات يا دكتور إبراهيم الغالي، إنه في ناس بمروا من جنبي شايف يبدي يدعثر بي ما بردوش السلام. لذلك السلام أنا بقول السلام هو واجب من واجبات المسلم، فلأنه الرسول قال إنه يعني إنه حق المسلم على المسلم خمس واجبات، هذول لازم نركز عليهم.
0: صحيح.
1: بعدين الشغلة الثانية إنه السلام على الكبير والصغير، والسلام على الراكب والماشي.
0: صحيح.
1: والسلام أيضا على تعرفه ولا ما تعرفه، يعني بتعرفه ولا ما تعرفوش.
0: أنت
1: لما تقول السلام عليكم واحد يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أجملها، ما ألذها، ما يعني لها نكهة، لها يعني حلاوة لما الإنسان يرد السلام. لذلك السلام أنا بعتبر رد السلام هو رأس هرم أخلاق المسلم، بل هو جوهرة أخلاق المسلم.
0: أحسنت.
1: بل هو جوهرة رأس هرم الحياة.
0: أحسنت في ذلك يا سيدي، أحسنت في ذلك. وهذا ملحظ كثير مهم يا كرام، أن النبي عليه السلام تكلم عن ما يحصل بين الناس بين المسلمين أنها حقوق، ما دامت حقوق حق علي وحقي علي، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وهذه من شأنها يعني أن تكسب يعني المسلمين مودة ومحبة زائدة، وبالمقابل خاصة رد السلام. وورد في حديث يبين من آخر الزمان سلام الخاصة، اللي بعرف بسلم عليه، اللي ما بعرف بسلم عليه. طيب احنا هذه النبوءات النبي اسلام قالها يعني استعداد فقط انه نشوفها، ولا تحذير من ان نكون مثلهم؟ نعم تحذير. اذا اياك ان تكون، ان يكون سلامك للخاصة لمن تعرف، لكن بدك تسلم بدل بدك المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده. وذكر عليه السلام اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا أدب الإسلام، الله يقدرنا على القيام بهذا. إذا قضايا الكرام الحقوق المالية خطيرة، لذلك يعني أنا أتأنى وأسمع التفاصيل، لماذا حصل ما حصل بينهم في هذا الميراث، لماذا، وما الذي اجتهد فيه، وكيف قسم، وهل الكل راضي. على كل حال، إنما القانون الشرعي هو المقدم دائما في القسمة، كما أراد الله تعالى يقسم بغض النظر عن البر وعدم البر والعصيان، هذا من لاش علاقة فيه. طيب من أمريكا سؤال ولكن يفيد الجميع، أنه في حماماتهم ما في ماء يستخدم الإنسان، صحيح؟ فهل استخدام الأوراق ينظف؟ والله هنا من يعيش في تلك البلاد بده يعرف ويقدر، وصار في عندهم يعني أحيانا في الماء متاح أن يكون في يدك، وفي شطافات متنقلة صغيرة هكذا، يعني من سافر حتى أخذها بده ينتبه، لا أقل لا أقل. إذا استخدم الأوراق أكرمك الله، يستخدم الأوراق الجافة ثم يتبعها بالأوراق المبللة المنظفة، يعني يتقي الله. يعني في التراث الإسلامي كان استخدام الجمار اللي هو الحجارة، والعرب كانوا لا يجدون الماء كثيرا، فلما نزل قوله تعالى في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كانوا يتبعون الحجارة بالماء، وهذا هو الأكمل. يعني ما غلب وذاك، احنا في قضايا النظافة وكذا فيها اجتهاد، يجتهد الإنسان أنه تم الأمر أو لم يتم، وهكذا. طيب كان هنا في سؤال حول قضية في إشكال كأنه في الحاجب بناء على مرض معين والتساقط الشعر، فهل يمكن أن أن أن يرسم وبعدين أن يتوضع عليه؟ على كل حال الأصل في المرأة يعني أن لا تتوسع في هذا. نعم أن حالة يعني المظهر غير اللائق تعتبر ويمكن أن تغيرها إلى الوضع اللائق، ما في إشكال، إنما الآن من غير توسع. إذا كان هذا مجرد لون وهو كذلك فهذا لا يضر بالوضوء إن شاء الله تعالى. الوضوء فقط يتأثر من الشيء اللي المانع من وصول الماء إلى البشرة، أما هذا ليس بمانع إن شاء الله تعالى ولا شيء. ما حكم من حلف على شيء ثم نسي أنه حالف عليه وفعل الشيء عليه كفارة ولا لا؟ يعني واحد حلف وفعل الشيء المحلوف عليه نسيانا احتياطا، نعم احتياطا عليه الكفارة، عليه الكفارة خروجا من اليمين احتياط، لأن هذا يعني من حقوق الله تعالى ويستفيد به الفقير إن شاء الله تعالى. طيب كان في سؤال حول قضية أحيانا ممكن ننسى بعض الأطعمة مكشوفة، وفي حديث نبوي بيبين حول غطوا الإناء وأوكئوا السقاء إلى غير، كلام صحيح، فهل هذا يعني عدم الاستفادة؟ لا، هذا تحذير نبوي وفيه جانب من جانب الطب أن ننتبه، لأنه أحيانا ممكن يدخل بيت، خاصة في ذاك الزمان، في ذاك الزمان كانت البيوت يعني بجوز إمكانية الدخول فيها من الزواحف كثير، من الفئران كثير، هذه الأيام يعني أقل شوي، ولذلك هذا من الأداب، لا يعني الإتلاف ولكن يعني العناية. فإذا إنسان تحقق من هذا الشيء اللي غير مغطى أنه لا يزال طيبا، ممكن أن يطهر، ممكن أن يغسل بالماء ويؤكل، لأنه منهي عن إتلاف المال، فالراجح عدم الإتلاف إلا إذا صار فيه خلل فقط والله أعلم. هل يمكن أن تتعدد النية بالصدقة للشخص متوفى وشفاء وصلاح الأبناء؟ لا حرج في ذلك، لا حرج الإنسان أن ينوي بصدقته عدة نوايا أبدا، لا حرج، يعني هذا من الأمر الجائز، والله تعالى لا يتعاظمه شيء إطلاقا. أنت بتسأل الله تعالى ذاك في الحديث ليعزم أحدكم في المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء. سائل يقول هل يجوز أو هل تجوز نية الصيام في نفس اليوم الساعة 9 صباحا؟ النوافل ممكن، لكن بشرط مهم، أن لا يكون قد أكل أو شرب شيئا، فإذا لم يأكل ولم يشرب وكان عليه السلام لا يريد الصيام لكن يتفقد بيوت زوجاته فلا يجد طعاما فقل اللهم إني صائم، فهذا دليل، ولولا وجود هذا الدليل لما أمكننا أن نقول إلا بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ولكن فعله عليه السلام، وأحيانا العكس، أحيانا كان يكون صياما صائما في يوم النفل ثم يؤتى إليهم بطعام طيب فيفطر، هذان فقط في النافل، أما في رمضان وقضاؤه والنذر فهذا على الراجح لا يجوز، لازم تبييت النية من الليل والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول معلمة قرآن وهي لا تنفك عن العمل، فكيف تدرس في كل أوقاتها وقد تكون معذورة؟ التعليم يقدر، ذاك الإمام مالك راعى هذا الأمر وقال أن من كان محتاجا إلى العلم والتعليم له ذلك ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، ولكن مع عدم مس المصحف. وهذه الأيام الحقيقة الأمور متاحة كثيرا وسهلة، يعني يمكن عن طريق الموبايل، التابلت، الكمبيوتر، أي شيء، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. المهم يعني هذه حالة ضرورة. سؤال عن صبر الزوجة على زوجها، هل تؤجر؟ طبعا، وصبره عليها، وصبركم على أولاد، وصبرك على الجيران. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. شوف الحديث يبين إن هذه القيمة، قيمة الصبر. أما الآن عند أول منازعة، عند أول خلاف، صعد الموقف وافتح الخلاف على مصراعيه وسيفضي إلى منازعات لا أول لها ولا آخر، لا ما بصح. وذلك الكرام كما بدأنا بالقيم نتكلم عن القيم، قيمة العدل هي المطلوبة، قيمة الإحسان، قيمة الصبر، قيمة المعروف، قيمة الإخلاص في العمل والإحسان، والإحسان في الزواج والإحسان في العمل، بخلاف لا سمح الله قيمة الظلم. وإذا صار في تظالم لا سمح الله في المجتمع بيصير السفهاء يقلدوا بعض في الظلم، ولذلك القانون هنا يأتي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن هذا بحاجة إلى أتقياء ورعين ليخافوا الله، لكن إذا لا سمح الله هذا الوازع نقص، بده الآن بده يكون النازع عن هذا هي قوة القانون وقوة تطبيق القانون حتى يلتزم الناس بانصر أخاك ظالما أو مظلوما. من هنا كانت منظومة العقوبة، منظومة الحقوق المؤداة حتى لا يجور واحد على واحد ولا يظلم واحد واحدا، هذه القيم. أما الآن نعيش بس أنه باستحواذ، أنا أريد كل شيء. شوف الظلم وين وصل، إلى الشح. الشح الآن هو أخذ كل شيء ولا يبذل شيئا. الشح، الله يعافينا وإياكم من هذا الداء الوبيل. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. أحياء أف أم إعلانك
1: عنوان. في زوايا
2: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
3: زوايا برعاية
4: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. الإعدام بحق متهم على خلفية قضية مقتل 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وإصابة 4 أثناء تنفيذهم مهمة. مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر واستشهاد المنفذين. واشنطن تكتشف تجسسا إسرائيليا تجاوز الحد على مفاوضيها مع طهران. إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق هيبة الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له. أجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم قرارا يقضي بالحكم بالإعدام بحق متهم على خلفية قضية مقتل 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وإصابة 4 أثناء تنفيذهم مهمة رسمية. حددت التعديلات الجديدة على نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات وترخيص المركبات والصادرة في الجريدة الرسمية 3 بنود إضافية للمتقدمين للفحص العملي للرخصة. وبموجب هذه التعديلات أصبح بإمكان المتقدم للفحص العملي حجز موعد جديد خلال يوم تقديم الطلب ذاته مقابل 100 دينار، أو في اليوم التالي من تاريخ تقديم الطلب مقابل 50 دينارا، أو خلال فترة بعد يومين فأكثر وأقل من 5 أيام مقابل 25 دينارا. قتل إسرائيلي وأصيب 6 آخرون بعضهم بجروح خطرة اليوم بعملية إطلاق نار في عدة مواقع بمستوطنة كوخاف يائير ومحيطها قرب الجدار الفاصل جنوبي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت القناة 14 العبرية عن مصادر طبية في الإسعاف الإسرائيلي تأكيدها مقتل أحد المصابين في مكان العملية، وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 6 مصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات وسط محاولات لإنقاذ حياة الحالات الحرجة. وفي وقت لاحق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهاد منفذي العملية، أحدهما بمكان تنفيذها والثاني داخل كسارة قرب الطيبة بالداخل المحتل. هذا واقتحمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مدينة الطيبة في منطقة المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل، وداهمت منزل أحد منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة كوخاف يائير قرب مدينة قلقيلية اليوم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن آليات عسكرية معززة بعناصر من المخابرات والوحدات الخاصة طوقت الحي الذي يقع فيه المنزل المستهدف، وقامت بنشر قناصتها على أسطح البنايات المجاورة قبل أن تقتحم المنزل. وأشرعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمحتوياته وسط حالة من التوتر الشديد سادت المنطقة جراء الاستنفار الأمني المكثف للاحتلال. من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فور وقوع العملية إنه إذا ألقي القبض على إرهابي حيا فسيعدم وفق القانون. غير أن القناة 12 الإسرائيلية أفادت لاحقا بمقتل المنفذ الثاني بعد اعتقاله. وأضاف بن غفير في تغريدة له على منصة إكس أن دم اليهودي لا يذهب هدرا، ومن يقتل يهوديا سيشنق. وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إن الهجوم الذي وقع في وسط إسرائيل يمثل جرس إنذار داميا يستوجب إحداث تغيير عميق داخل المجتمع العربي في إسرائيل. واعتبر سموتريتش أن هناك تصاعدا في الجريمة والتطرف القومي بين العرب داخل إسرائيل، محذرا مما وصفه ببؤرة إرهابية خطيرة ومتطرفة تنمو أمام أعين الجميع وتسعى إلى القضاء على دولة إسرائيل. إلى قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة هناك بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و36 إصابة، كما استشهد 4 فلسطينيين اليوم في قطاع غزة. ينضم إلينا مراسلنا من القطاع المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. أعداد الشهداء تتصاعد في كل يوم وسط الخروقات المستمرة، أطلعنا على صورة التفاصيل وكيف يقرأ هذا التطور الخطير بارتفاع أعداد الشهداء؟
1: نعم محمد، الحصيلة لم تتوقف عند الإحصائية التي أصدرتها وزارة الصحة قبل قليل، حيث وخلال الدقائق السابقة جرى استهداف من قبل الطائرات المسيرة بصاروخين لنقطة تتبع للأجهزة الشرطية في مواصي مدينة خان يونس. هذا الاستهداف كان لا يبعد عنا سوى 50 مترا بالتحديد. تقع على إثر هذا الاستهداف 4 شهداء حتى هذه اللحظة وعدد من الإصابات، حيث أن هذه المنطقة تعتبر دوار مركزي في مواصي مدينة خان يونس، يكتظ بها النازحون ويتواجد بجوارها سوق شعبي، وبالتالي أحدثت عدد كبير من الإصابات والتضرر في الخيام المجاورة لهذه المنطقة. طبق ذلك محمد مجزرة أمس حصلت في مدينة غزة بالتحديد وسط المدينة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تغوي نازحين. ارتقى على إثر هذا الاستهداف 9 شهداء وعدد كبير من الإصابات. أيضا أصبنا خلال الساعات الماضية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد الشبان الذين يعني كان من المفترض أن يزف عريسا، كان يقطن في خيمة على ظهر أو سطح أحد المباني في وسط مدينة خان يونس. فجر أمس استهدفت هذه الطائرات الخيمة، مما أدى إلى ارتقائه ليشيع شهيدا بدل أن يزف في ذلك اليوم. بطبيعة الحال محمد، طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف على الاستهدافات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف الزوارق الاحتلال الذي نجم عنه صبيحة اليوم شهيد في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، كذلك استهدافات الآليات المتمركزة في الخط الأصفر وإلقاء القنابل من الطائرات المسيرة. أيضا محمد، هناك تصاعد في عمليات الإخلاءات ومن ثم الاستهدافات للبيوت. رصدنا ليلة أمس استهداف منزل وتدميره بشكل كامل بعد أن تم تحذيره وإخلاء المربع بالكامل في مواصي مدينة خان يونس. أيضا سبقه بساعات استهداف آخر وإخلاء آخر في مخيم المغازي للنازحين في المنطقة الوسطى. هذا الأمر يعني يحدث خطر كبير على النازحين، لا سيما أنه يعني يخلي مناطق واسعة من المنطقة التي يريد استهدافها، وبالتالي يخرج الناس دون اصطحاب أمتعتهم، وبالتالي يعودون ويجدون تدمير كبير في المنطقة لأن الصواريخ التي يتم الاستهداف بها لهذه المباني كبيرة جدا محمد.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. أفادت أرقام نقلتها القناة 7 عن الجيش الإسرائيلي أن 955 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر 2023 على كافة الجبهات، كما أصيب 6424 جنديا وضابطا بجروح، بينهم 958 جروحهم خطيرة و 1572 جروحهم متوسطة. نقل موقع والله العبري عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة، وأضاف أن قائد المنطقة الشمالية يدفع نحو تدمير بنى تحتية عسكرية لحزب الله بمنطقة النبطية، مشيرة إلى أن النبطية هدف له قيمة استراتيجية ورمزية لحزب الله. قالت المصادر للموقع إن المؤسسة العسكرية تقدر أن سقوط النبطية التي تعتبر كبرى معاقل حزب الله في لبنان سيشكل هزة كبيرة في ظل تمتع بيروت بحصانة أمريكية. أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. كشفت تقارير استخبارات وشهادات مسؤولين أمريكيين عن قلق من عمليات تجسس إسرائيلي على مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، بينهم مفاوضون رئيسيون في المفاوضات الجارية مع إيران. وبحسب تلك المعلومات التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمس، فإن ثمة قلقا متزايدا داخل واشنطن من تجسس إسرائيل على مسؤولين أمريكيين يشاركون في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، بينهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وقال مسؤول أمريكيون للصحيفة جهود إسرائيل التجسسية لمعرفة مواقفنا في المحادثات مع إيران تجاوزت الحد المقبول. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: خيارات التدخين كتيرة، كلها بتهدد صحتك. لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ. اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

0: ميجا.
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. يواجه المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق، يتجلى في اقتحامات عسكرية متكررة واعتداءات متزايدة للمستوطنين وتوسع استيطاني متسارع يثير مخاوف من تغييرات ديموغرافية وجغرافية واسعة. منذ أشهر تتسارع عمليات الاستيطان وتتوسع الاعتداءات على القرى والتجمعات الفلسطينية، فيما ترتفع داخل إسرائيل أصوات سياسية تدعو إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتوازي مع تضييق غير مسبوق على الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم. مؤسسات فلسطينية تقول إن عشرات التجمعات السكانية تعرضت خلال السنوات الأخيرة لضغوط دفعت سكانها إلى الرحيل، فيما تتواصل عمليات المصادرة والهدم والتوسع الاستيطاني بوتيرة متسارعة وسط اتهامات بأن ما يجري لم يعد مجرد إجراءات أمنية أو أحداث متفرقة، وإنما سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني على الأرض وتوسع السيطرة الإسرائيلية عليها. فهل تشكل الخطط الاستيطانية وقرارات الكنيست والاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين أركان مشروع واحد يستهدف تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟ وإلى أين تتجه الأوضاع في ظل غياب أي توافق سياسي واستمرار الصمت الدولي أمام التحولات المتسارعة؟ أرحب بالمحلل السياسي حسن أبو هنية، مرحبا بك سيد حسن. إلى أي مدى يمكن اعتبار تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية جزءا من سياسة أو من سياسة تهجير ممنهجة ربما؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين. بالتأكيد أعتقد أن نعلم الجميع بأن هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري المسمى إسرائيل هو مشروع كلي الاستيطاني استعماري قام يقوم على المحو والتطهير منذ عام 48 وحتى الآن ذات النهج بشكل ممنهج يفعل، لكن شاهدنا خلال السنوات الأخيرة تصاعد في هذا النهج، ومنذ 7 أكتوبر الأمر لا يقتصر على غزة، شاهدنا هناك عملية قتل وإبادة وتهجير وإبادة جماعية، أكثر من 75,000 شهيد على يد القوات فضلا عن 200,000 جريح، وهذا الأمر لم يقتصر على غزة، نعلم أن هناك عملية تطهير كانت تجري في الضفة الغربية بوسائل أخرى منذ 7 أكتوبر. قتلت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر من 1,032 فلسطيني وجرحت 7,000 واعتقلت أكثر من 19,500، ثم أن هذه الأمور مترافقة مع زيادة كما ذكرت حدة الاستيطان، كان هناك ثم التصويت على ضم وإعلان السيادة وضم منذ يوليو تموز 2025، ونشاهد أن هناك أطروحات جديدة لإسرائيل لم تعد تعتني أو تهتم بمسألة ما يسمى إدارة الصراع بل بعملية حسم الصراع، وحسم الصراع هذا يتطلب عمليات مصادرة الأراضي كما ذكرت الآن المناطق جيم تضم حوالي 60% ومنها غور الأردن.
0: كيف من الممكن أن يقرأ هذا الأمر أستاذ حسن؟ استهداف التجمعات الفلسطينية يعني في الأغوار ومناطق جيم بشكل خاص؟
1: أعتقد بأنه هذا هو خطة معلنة وتم التصويت بالكنيسة شبه إجماع، إذا استثنينا يعني العرب في داخل الكنيسة فهناك إجماع في داخل هذا الكيان، ليست فقط يعني هي سياسات اليمين الديني الصهيوني سموتريتش وبن كفير، وإنما كل اليمين والليكود وحتى حركات كانت تعتبر على يسار المشهد أو المركز في داخل هذا الكيان، وبالتالي هناك شيء بدأ منذ عام 2018 بقضية إعلان قومية الدولة اليهودية، ثم صدرت بعد ذلك المصادقة ومحاولة قراءة أولى ضم، وشاهد هناك دعم أمريكي، وللأسف الشديد منذ الدخول في أفق ما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية 2020 تعزز هذا النهج الإسرائيلي بعملية الضم والمصادرة، لا ننسى وحتى عملية أوسلو التي لم تعد لها أي وجود حقيقي على الأرض. يعني الاستعمار تضخم منذ
0: يعني نستطيع القول بأن ما يجري اليوم أستاذ حسن هو تقليص للوجود الفلسطيني، هو فرض واقع يجعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.
1: هو بات أمرا مستحيلا، ليس لم يعد، يعني كانت هذه نتحدث منذ أوسلو كان هناك 100,000 مستوطن، نتحدث اليوم عن 750,000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس. وبالتالي هناك عملية ممنهجة، مصادرة الإراضي تجري على قدم وساق، هناك دعم كما هو معروف من قبل إدارة ترامب الذي منذ ولايته الأولى على نقل السفارة القدس وتحدث عن توسيع، وشاهدنا روب يتحدث عن حق، وكذلك شاهدنا تصريحات مايك هاكابي السفير الأمريكي في إسرائيل يتحدث أن إسرائيل صغيرة، وهو أصلا يمتنع عن تسمية الضفة الغربية بالضفة الغربية ويقول بأنها يهودة والسامرة. وبالتالي هناك منطلقات سواء كانت ذات طبيعة أيديولوجية صهيونية علمانية أو دينية قومية يهودية، الجميع مجمع. وموجود هذه الإدارة المتطرفة، إدارة الرئيس ترامب، نرى بأن هناك عمليات التطهير وحسم الصراع كما يسمي سموتريتش هي الإجراءات الحقيقية، من خلال إجراءات ممنهجة على أرض الواقع، سواء بالمصادرة، بالاعتقال، بالقتل، بكل ما هناك العمل الالتفافية، وكذلك يعني عمل كل ما يمكن سواء على الصعيد العسكري أو الأمني أو القانوني والواقعي. وبالتالي هذه عملية وليست حدث، هذا هو نهج الاستعمار الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الذي يهدف إلى عملية تطهير عرقي للشعب الفلسطيني واستكمال ما بدأه في 48. وبالتالي نشاهد بعد 7 أكتوبر حتى يعني ارتفعت شهية هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري، ليس فقط في الضفة وغزة، ولكن بدأ يعلن بشكل صريح عن مشروع إسرائيل الكبرى بضم الأردن وأجزاء من سوريا، لبنان، وكذلك سيناء، وكذلك يتحدث عن السعودية ويتحدث عن العراق. إذن هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري لم يعد يعني يخجل، يعني عندما كان ينفذ عمليات إبادة وتطهير، وهو أصبح معروف بدولة إبادة بحسب القانون الدولي، بحسب محكمة العدل، وبحسب كل المنظمات.
0: اليوم أستاذ حسن، يعني ربما ما يجري في الضفة الغربية على وجه التحديد، اليوم الاحتلال الإسرائيلي، المستوطن الإسرائيلي، كل اليوم الفئات داخل المجتمع الإسرائيلي تعمل بكل الأشكال وعلى عين الولايات المتحدة، لكن اليوم هناك أدوار ربما عربية سنتحدث عنها، قبل ذلك هناك دور للسلطة الفلسطينية. لماذا لا نرى أي تحرك حقيقي كما يقول بعض المراقبين، تحركات حقيقية حتى تتمكن السلطة أقلها من يعني إثبات بأن هناك خلل ما يحصل؟ رغم ذلك كل هذه العمليات تتزايد يوما بعد يوم.
1: للأسف الشديد أعتقد أن السلطة الفلسطينية تحولت إلى أداة، إلى وكيل للاحتلال. نحن نشاهد السلطة الفلسطينية تم إفراغها من مضمونها، ولم تعد حتى في المناطق ألف ليس لها سيطرة، هي مجرد عملية إدارة في مجال الصحة والتعليم، وبالتالي هي خاضعة للإدارة العسكرية الإسرائيلية. وشاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع الأخير للأمم المتحدة لم تعطي حتى لمحمود عباس وكذلك الوفد الفلسطيني حق المشاركة في هذا، وبالتالي مارست عقوبات عديدة على السلطة الفلسطينية رغم كل ما تقدم من خدمات. شاهدنا السلطة الفلسطينية تشترك وهي باعتقال المقاومين وكذلك بقتلهم أحيانا كما شاهدنا في مرات عديدة. وبالتالي للأسف الشديد السلطة الفلسطينية أصبحت هي سلطة ضد الشعب الفلسطيني، وأصبحت هي أداة للاحتلال، وهي خاضعة للاشتراطات الأمريكية رغم كل التنازلات التي قدمتها منذ أوسلو 93 حتى الآن. ولكن مع ذلك نحن نرى أن هناك عملية طرح إسرائيلي لإلغاء هذه السلطة، حتى على رغم كل هذه الهشاشة والضعف وتحولها إلى وكيل للاحتلال الإسرائيلي، هناك عمليات كثيرة لإلغائها بالكامل. وشهدنا الحديث عن الإمارات كما جرى الحديث عن إمارات الخليل وغيرها، وبالتالي العودة إلى مشروع روابط القرى من 1976، وبالتالي إدارة المناطق وحشرهم في مناطق وكانتونات محددة. وللأسف الشديد الاستجابة للسلطة الفلسطينية هي استجابة ليست فقط ضعيفة بل هي متواطئة أحيانا مع هذا الاحتلال، ولا نجد هناك أي ردة فعل حقيقية لمواجهة هذا الاحتلال، بل على العكس هي تقوم بكبت كل الأصوات وتمنع ليس فقط المقاومة المسلحة ضد إسرائيل وإنما حتى المقاومة الشعبية من خلال قمع هذه المظاهرات واعتقال المقاومين. إذا هناك لم يبقى من هذا الاتفاق والأوسط.
0: إذا كيف يستقيم هذا الأمر أستاذ حسن اليوم؟ كيف يستقيم كل ذلك مع المطالبات بضرورة تدخل من أجل يعني حماية المشروع الفلسطيني، إضافة إلى يعني إيقاف المستوطنين عند حدودهم؟ كيف يستقيم ما تفضلت بذكره مع ما تقوم به السلطة على أرض الواقع؟
1: للأسف الشديد يعني نحن هذه وقائع على نراها وبشكل واضح. السلطة الفلسطينية لم تعد يعني تمتلك أي سلطة أو سيادة على المناطق التي هي موجودة فيها، وهي خاضعة بالكامل لإسرائيل وخاضعة للاشتراطات الأمريكية والأوروبية. وبالتالي شاهدنا الشعب الفلسطيني يخترع وسائل للمقاومة سواء الشعبية أو المقاومة المسلحة، وكما قلت منذ 7 أكتوبر فقط هناك تشكلت هناك مجموعات مقاومة، كتيبة جنين، طول كرم، طول باس وجميع المخيمات، وكذلك نفذت عشرات العمليات تصدي لهذا الاحتلال. والاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من يعني 1032 من المقاومين، وكذلك جرح 7,000 واعتقل 19,000، وكل هذا كان يتم تحت نظر وبصر ورؤية السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي للأسف الشديد أفرغت من مضمونها ولا يوجد هناك أي فعالية حقيقية، ورغم كل ما قدمته هي لا تتمتع بأي دعم، ويجري عمليات حجز أموال المقاصة، وهناك مشروع في داخل إسرائيل لإلغاء هذه السلطة، وأنها لم تعد هناك حاجة لهذه السلطة بالنسبة للمنظور الإسرائيلي وخصوصا اليميني الصهيوني المتطرف. وبالتالي أعتقد بأن الشعب الفلسطيني هو يقف الآن في مواجهة هذا الاحتلال كما واجهه منذ عام 48، وسيخترع وسائل لهذا.
0: وهذا السؤال اليوم أستاذ حسن، ما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت هذه السياسات؟ نتحدث عن شق إسرائيلي، عن مستوطنين، عن عربدة، عن فعل كل شيء يعني تحت سمع وبصر الأجهزة الرسمية الإسرائيلية في شق، في الشق الآخر سلطة مكبلة لا تستطيع التحرك. ما هي السيناريوهات المتوقعة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه؟
1: نعم، أعتقد أن الشعب الفلسطيني دائما هو يختزن طاقة المقاومة والتضحيات ويقوم بكل ما يستطيع برغم كل هذا العمليات الاعتقال والتهجير والقتل والتدمير ومصادرة الأراضي. كل هذه السياسات في النهاية لم تتمكن من تقويض نضال الشعب الفلسطيني في حقه في تغيير المصير وحقه في الاستقلال والحصول على دولة مستقلة، ولذلك لم تنقطع. اليوم قبل قليل كانت عملية في يائير كوخاف وكوخاف يائير وكذلك منطقة طيبة في عدة مناطق. إذن الشعب الفلسطيني يقاوم بكل الوسائل السياسية والعسكرية والشعبية بكل ما يمتلك لي، وبالتالي لن يمكن هذا الاحتلال. ولا ننسى أيضا أن هذا الاحتلال يقوم بما يقوم، وهذا التغول وهذا هو نتيجة شعوره بهناك ثمة خطر وجودي منذ 7 أكتوبر، وهذا واضح بأن هذا الكيان يتغول ويتوحش ويستخدم عمليات إبادة دون النظر، لكن هذا له كل فعالية. نعلم أن هذا الكيان أصبح يوصف بدولة إبادة، وهمودان ونتنياهو ووزير الدفاع جالانت مطلوبين جنائيا، لا يستطيع أن ينزل في مطارات الدول، مصنف كمجرم حرب، وكذلك هذه الدولة كدولة إبادة. وبالتالي أصبحت هذا الكيان معزولا. مؤخرا نعلم أن هناك أكثر من 47 دولة صوتت لصالح دولة فلسطينية، وصدر قرار من محكمة العدل على اعتبار أن هذا كيان استعماري للضفة الغربية وهو احتلال غير مشروع. وبالتالي تزداد الخناق على هذا الكيان وتزداد عزلته كما تزداد عزل الداعمين للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وبالتالي نشهد أن هناك تحولا كبيرا في النظر إلى هذا الكيان، وبالتالي نرى بأن هناك أيضا مقاومة. لا تزال الأمور مع إيران، لم تنتهي، هناك حرب في الجنوب مع لبنان، وبالتالي هذا الصراع هو صراع ممتد طويل مع هذا الكيان الإسباني الاستعماري. ولكن هذا الكيان يشعر أعتقد بخطر وجودي لم يعرفه منذ الزمن، وبالتالي نشهد هذا التوحش، وهذه طبيعة أي الأنظمة الإسلامية الإسبانية تاريخيا، عندما تصل إلى حالة من انسداد الآفاق تلجأ إلى مثل هذه الوسائل العنيفة، كما حدث في الجزائر وكما حدث في مناطق عديدة.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي حسن أبو هنية، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحيات مأمون عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، وهذه تحياتي أنا محمد سلامة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
2: Free audio post production by Alphonic.com.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. رئيس الوزراء يعلن عن عطلة رسمية في 16 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية. محكمة أمن الدولة تصدر قرارا يقضي بالحكم بالإعدام بحق متهم على خلفية قضية مقتل 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وإصابة 4 أثناء تنفيذهم مهمة رسمية. صحة غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و36 إصابة. استشهاد 9 فلسطينيين اليوم بينهم عناصر من الشرطة وسط خروقات متواصلة من قبل الاحتلال بمناطق متفرقة في القطاع. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يقول نضيق الخناق على حماس في غزة ونسيطر حاليا على 50% من مساحة القطاع وسنصل قريبا إلى 70%. مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر واستشهاد المنفذين. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: على عتبة الحبيب. الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعه.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على ديارنا وعلى ديار المسلمين أجمعين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأصلي وأسلم ثانية على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ماذا بعد الحج؟ اليوم الله سبحانه وتعالى أكرمني وإياك، وإن شاء الله وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي لم يحج بيته بعد ويتمنى زيارة هذا البيت أن ييسر لكم أمر الزيارة، حاجين ومعتمرين بل متمتعين بإذن الله السنة الجاية تذهبون في يستأتيكم، أنت أطلب فقط من الله يعني تريث بالأمر، وأثناء السجود أطلب يا رب أريد أن أحج بيتك قويا صحيحا سليما صغيرا، لا أريد أن أكون كبيرا ثقيلا مثقلا بالأمراض، فأسأل الله أن يرزقكم إياها على قوة وعلى حين شباب، وأن يبارك لكم بهذه الحجة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة في الله، من كثير نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله لا نحصي نعمه الظاهرة والباطنة علينا تبارك وتعالى، أن أنعم علينا بفريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة. ولعلي أسأل بعدما أديت، وبعض الإخوة الأفاضل من العالم العربي والإسلامي 760,000 حاج وحاجة مجموع من حج هذه السنة التي انتهت بفضل الله ومنته بدون لا حوادث ولا مشاكل ولا تدافع ولا أزمة ولا ميسورة، هينة لينة من فضل الله وكرمه، فأسأل الله أن يرزقكم مثلها وأحسن، لأنه كل سنة يعني الله يزيهم إخواننا في المملكة العربية السعودية جهودهم مأجورة مشكورة حقيقة، يعني أن الحجاج يدعون الله لهم للتيسير والتنظيم، والموضوع ليس سهل كيف ما تحسبه، يعني سبحان الله عمليات كبيرة متداخلة من التنظيم، قطار من هون، سيارات من هون، باصات من هون، طيارات من هون، فنادق من هون، إطعام من هون، الماء، يعني كنا في بحبوحة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها، رزقنا وأنعم علينا دلعنا، والله الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه رزقنا الدلع في الحج فيسر أمره لنا، أسأل الله يسلك إياه. الآن في بعضنا وإحنا قاعدين، بعض الأردنيين كان في معنا إخوان من القدس من فلسطين ومن الخليل من كل عالم، من المغرب ومن تونس من كل أرجاء هذه الدنيا، كانوا يتكلموا كيف كانوا يحجوا زمان، يعني اللي يقول لك أبوي حج بترك وفصلوا له كرسي وطاقة صغيرة، يعني إحنا اليوم لما نحج بهذه الوسائل الحديثة بالتكييف والمي البارد، حتى الآيس كريم كانت الثلاجات على اليمين والشمال 24 ساعة الأكل تبارك الله، والله بعض الحجاج الله يسامحه طبعا يعني كنت تجد الأكل مرمي هون وهون، يعني يأخذ أكثر من حاجته، المي يشرب منها شوي ويتركها، فكان في شوية يعني لم نتعامل مع النعمة كما هي. إن شاء الله سنأتي لبعض هذه الأمور وبعض التوصيات التي أحب أن أكون عليه، لكني والله ومن كل قلبي أسأل الله أن يرزقكم حج بيته الحرام، فقط أنت أطلب الأمر من الله، لأني أنا على قناعة، أنا فضل الله تعالى حجيت مرتين وعلى نفقتي الخاصة، يعني المرة الأولى في 2008 كنت مع والدتي الله يحفظها ويسعدها ويرضى عنها وشافيها وعافيها ويرضى عن أمهاتك جميعا وعن أباك جميعا، كان لي صديق كنت طالع معه من معال لعمان، فنظر إلي وقال لي تحج؟ قلت له والله بحج، لم أفكر بالحج مطلقا، لم يكن مطروح في تلك السنة، فقال لي أتحج بيت الله الحرام؟ قلت له ومن يقول لا؟ طبعا. قال لي من معك؟ قلت معي أمي، والدي توفي رحم الله منذ أمد بعيد رحمة الله عليه وعلى أمواتكم جميعا، فقلت أحج، فيسر الله الحج. والسنة هاي سبحان الله 25 آخر 25 جاءني صديق قال أنا والله مذ سنوات لم أرك، أريد أن أمر بك أن أشوفك أطمن عليك في مجال، قلت له حياك الله تعال، فنزل بالبيت عندي وجلسنا وتسامرنا وأكرمناه وأكرمنا بقدومه وحلت البركة في بيتنا، ثم نظر إلي وقال لي أتحج؟ قلت له والله أحج، فأنا على يقين أن الحجة أن الحاجة والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم الكريم. رب كريم، رب عظيم، والله ييسر الأمر لك على أهون الأسباب. أنت فقط أصدق الدعوة وأصدق الطلب مع الله، أنه يا رب ناولني حج بيتك، ناولني يا وأنا شاب وأنا صحيح وأنا سليم. لأنه صراحة أغلب حجاجنا الأردنيين كبار في السن، وغالبا ما يحتاجون لمرافقين، والحمد لله يعني الحج السنة هاي بامتياز وباتفاق الكل كان حج ناجح بفضل الله تعالى على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. يعني بذلت وزارة الأوقاف مأجورة مشكورة، لكن أنت وأحيانا بعض الباقات تحتاج دفع، أحيانا حجاج الداخل أفضل من الخارج في عندهم حج المجاملة، وهذا اللي أنا رحت عليه السنة هاي مع والدتي أيضا، الله يجزيها الخير وبارك فيها، حججنا وربنا يسرنا وأكرمنا. الآن أنا بدأ أتكلم في شيء، ماذا بعد الحج وماذا أثناء الحج. كثير من الحجاج أيها الأحبة قدم إلى مكة وقدم وهو لا يعي ولا يفهم مع مفهوم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يعقل أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. للأسف كثير من الحجاج رأينا منهم بعض التصرفات لا تليق بحاج، يعني إذا أقول لك وانت بتطوف بالصحن تجد التمر، نواة التمر على الأرض، بعض الفاين على الأرض، بعض قرورات الميل الصغيرة على الأرض، لا يليق بالحاج. هذا بيت الله، ربنا أكرمك وجابك، انت الآن بتطوف وبتسعى، فالأصل أن تكون من أنقى الناس، من أنظف الناس، من أكرم الناس، من أروع الناس سلوكا وتربية وتنظيما، ويعني أنت حاج، انت الآن قمة الهرم يعني في هذا الدين، حست ما لم يحز الملايين. تخيل يعني 1,800,000,000 وربنا يختار فقط 1,700,000 وإنت تكون واحد منهم، فالذي أكرمك الأصل أن تشكره، شكر الله سبحانه وتعالى باحترام بيته. اللي أنت لما تفوت وتشوف الكعبة بتقول اللهم زد بيتك هذا مهابة وتشريفا وتعظيما، تدعو الله سبحانه وتعالى وتعلم أن طوافك وسعيك إنما هو صلاة لله سبحانه وتعالى وأخذ بمناسك. لطالما النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني أنا أخجل وأنا أتكلم، إنه بعض الحجاج لم يفي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعقلها، لم يتأسى به، مستعجل بس بده يروح، ممكن يعمل أي مشكلة، ممكن يصرخ، ممكن يضرب، ممكن يسب. للأسف هذا هل تراه؟ هل رأيته؟ نعم موجود، كان للأسف في بعض المناطق، بل بعض الحجاج سامحهم الله وغفر الله لهم. في ميناء مكثنا 5 أيام تقريبا، من اليوم 8 لليوم 12 ونحن في ميناء في المخيم، وكان كثير من الحجاج مصرين على التدخين، حتى انك لما تطلع عفوا بدك تروح تتوضا على الحمام اجلكم الله، او تروح تتوضا او بدك تجيب شغله تاكلها، كنت تجد المدخنين في الممرات يدخنون وبشراهه، ولم يستطع هذه الايام البسيطه ان يترك التدخين لله، بينما يعني لو اراد لتركه. فكان الاصل ان نكون عندنا في توقير وتعظيم لربنا اعظم واعلى من هذا، خاصه انك من وفد الله، من الذين اصطفاهم الله، من الذين اختارهم الله. هل تعلمون أنه بعض الحجاج في نهاية حجه ذاك الذي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هل تعلمون أن بعض الحجاج يقال لبيك وسعديك والخير بين يديك، وبعض الحجاج يقال لهم لا لبيك ولا سعديك والشر بين يديك؟ نسأل الله لا نكون من الصنف الثاني. نعم أيها الأحبة، ليس كل من حج بيت الله الحرام رجع بالحج المبرور، ليس كل من حج بيت الله الحرام رجع كيوم ولدته أمه. علينا أن نعين أنفسنا على أن نكون حجيج بالصورة التي يحبها الله، تذهب بأخلاق رائعة، إنما بعثت أتمم مكارم الأخلاق، أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وين تعاملك مع كبار السن، مع العرباي؟ كان في ناس يشوف مثلا ناس تدفع العرباي، كان وقف أمام العرباي ويسكر على العرباي. طب يعني ذوي احتياجات خاصة، كبار سن، امرأة تتكي على عصا، هاي ما يعني الأصل نقدمها بدون ما يشاور بعض، شو رأيك نقدمها؟ لا على طول تفضل يا حجة، تفضل يا حجة، هذا إكرام منك، إكرام بأخلاقك، أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. لكن يعني كما قلت لكم، لا زال في ناس حامل عقلية معينة وجاي فيها ومش ناوي يغيرها أيضا. فبعض الناس ذهب للحج، ونسأل الله أن يصلح حاله بعد الحج، لأنه يعني مصيبة إن ذهبت للحج لبيت الله الحرام ورجعت كما كنت، مصيبة كبيرة والله العظيم. فالمهم يعني أنا اقترحت ولا زلت بقترح وبقترح في كل دول العالم ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، إن يكون في عندنا دورات للحجيج لو يوم واحد، أونلاين، ما تجيبوا على الوزارة أو على مسجد أو على كذا، أو من خلال الخطباء المساجد، يعني لها آلية معينة، يكون في دورة إجبارية لكل حاج وحاجة كيف نتعامل مع المساجد، كيف نحترم حرمة مكة المكرمة. أنت في مكان عظيم، يعني تخيل أن مكة من أعظم البقاع وأحب البقاع لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة كلها حرم كما تعلمون، وتأتي للمسجد الحرام الذي الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، والعلماء ولم نرى حديثا، لكن بعض العلماء يشتق ذلك، حتى أن الهم بالسوء يحاسب عليه المرء كما قيل في دائرة الحرم. فينبغي اليوم أن نعظم هذا المكان، نحترم هذا المكان. يعني والله في بعض الصور يمكن نشرت على الإعلام أنها لا تليق بالحجاج، يعني بعضهم لا نظافة ولا ولا ولا ولا، يعني أنا أنت ذاهب تحج لبيت الله الحرام، صح ممكن تعرق أنت، صح ممكن ملابس الإحرام تصير سودة، ولا أحد لا حدا بيقرف من ريحتك ولا كذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث تقريبا في ملابس الإحرام تقريبا 14-15 يوم من 25 مضينا من ذي القعدة، يعني 5 قبل ذي الحجة، ومع أيام التشريق 13 يعني محدود أسبوعين ويزيد، وهو في ملابس الإحرام عليه الصلاة والسلام كما نقول نحن في عرق وفي كذا، ما غير ولم يتعطر، وتعرفوا أنه هاي أمور يعني محرمة على المحرم أن يستخدم العطر وكذا، ليعود لله سبحانه وتعالى، يرجع لربنا بصورة جميلة وكريمة. احنا اليوم نتكلم بكل حب انه احنا ينبغي ان نحترم هذه الاماكن، نحترم بيت الله. حتى لما ندخل بعض الناس احيانا للاسف عند الحجر، يا الله لو تشوفوا شو بيصير. انا بحياتي يمكن حجيت هاي مرتين واعتمرت يعني عدد كبير بفضل الله وكرم رب العالمين، بحياتي ما قبلت الحجر، لاني كنت دائما كل ما افكر بدي اقرب ارى التنازع والضرب والزعيق وكذا، والان بقوله كمان يعني راح يكون في آلية جديدة، ما ادري ما هي، ان شاء الله يا رب يطلعوا لنا آلية انه يكون لو في حجز دور، لو في لاين معين للحجر بطريقة بعرفش كيف، لكن ممكن يكون. لكن عندي تقبيل الحجر سنة وترك إيذاء المسلمين فرض، فانا اترك إيذاء الناس في سبيل اني انا يعني تركت السنة اللي هي تقبيل الحجر الأسعد، فأسأل الله أن يناولني وإياكم. فعندنا موضوع النظافة، عندنا موضوع التعامل، العصبية للأسف بعض الحجاج ولا بتحمل، أنا شفت على المصعد نكون مصلين في مسجد مثلا مسجد الفندق وبدنا نطلع، فحتى على المصعد يتزعلوا ويعلى الأصوات، وبدنا نوصل لموضوع الضرب، وتدخل أنت بكلمة طيب يا أخوان إحنا حجاج، ولا رفث ولا فسوق، ما في غضب، طولوا بالكوا، موضوع مصعد يعني لسه ما لا في أكل ولا كذا، في بعض الناس يعني لما يشوف البوفيه كأنه أول مرة بتنزل له مائدة من السماء، مع احترامي. فعندنا بعض التصورات لا تليق بحجاج بيت الله الحرام، فينبغي لما تذهب بهذه الرحلة الإيمانية الخاصة التي دعاك الله لها واختصك واصطفاك من بين خلقه، أن يكون في عندك ميزات جميلة، ميزات رائعة تتحلى بها. أنا اليوم رايح بدي أقلد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس بيقول لك أنا بدي أطبق المبيت في منى مثلا، أو بديش أتعجل باليومين، بدي أطبق السنة وأظل اليوم 13 من التشريق، أو بدي إلى آخره. أقول له جزاك الله خير، لكن يا أخوان أرني ذلك بأفعالك، أرني ذلك باحترام. بعض الناس مثلا في المخيم، أنا كنت في غرفة فيها 56 واحد بالمخيم، صراحة كانت يعني طيبة، لكن يعني كان عندنا مشكلة في المنامات هاي انه كانت ضيقة شوي، لكن بفضل الله وكرم رب العالمين كنا مرتاحين مبسوطين، كنا نصلي فيها جميعا. وقلت لكم يعني من فلسطين، من رام الله، من القدس، من الأردن، من معان، من الكرك، من مادبة، كان معي هذا الخليط الجميل، كان رائع. وكان يأمنا فلان ويعطي موعظة فلان، وفلان يحكي لنا شغلة كنا نستفيد، وكان كلهم كرماء، أي واحد بيطلع من الغرفة لا قانون لازم لما يرجع يجيب معه إما مي باردة أو آيس كريم أو يجيب معه شغلة. فكان يا ربي لك الحمد الخير بوجوه الناس، بوجودهم بركة وبما يأتون به بركة، وكان الكرم والطيب ظاهر على كل إخواننا، كل واحد جايب معه مكسرات يطلع، هذا جايب كعك معاني يطلع، هذا جايب معمول يطلع، هذا جايب بقلاوة يطلع، كان شيء صراحة يا ربي لك الحمد أظهر مدى الأخوة الرائعة والجميلة بين المسلمين. كنا دائما نذكر بعض أنه إحنا في أيام عظيمة ينبغي أن نقتدي بها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكثر من ذكر الله ومن تعاطي المحاضرات التي ترفع الإيمانيات وتثبت الحاج، ونذكر دائما أنه الصبر والرضا. الصبر والرضا بالحج مفيد، سنعود له لكن بعد هذا الفاصل مع حبيبنا الحج أيضا، حبيبنا أبو ينال مأمون إشحالي، الله يتقبل حبيبي. حجين الحج مأمون الآن راح نقول له دائما، الله يتقبل حبيبي. معنا كمان عبد الرحمن أبو رياش ويزيد أبو عيضة وحبيبنا عدي، نلتقي بعد هذا الفاصل ونواصل، انتظرونا، بارك الله فيكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردي ناوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان، وسامحوني على تغير الصوت، فلا زلت بفضل الله تعالى بوحكة صحية، والحمد لله أنه أصابتني بعد الحج وليس أثناء الحج، لأني رأيت كثير من حجاج بيت الله الحرام الله يشافيهم ويعافيهم يصابون بالإنفلونزا وإلى آخره، وكان يعني كنت أقول الله يعينهم، يعني بده يرمي الجمرات، بده يطلع لعرفة، بده يروح لمزدلفة، بده كذا، فكان شوي صعبة. فالحمد لله على ما أصاب، والحمد لله على ما ابتلى، والحمد لله على ما أخذ وأعطى، الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالحمد لله إن شاء الله في أواخر المرضى التي دخلنا بها، وهذه رحمة وكرم من رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، نعود لهذه الرحلة الإيمانية التي أسأل الله أن يرزقكم إياها. أنا بعرف في حلم والله العظيم لما نشوف إخواننا من بنغلاديش ومن بعض الدول الإفريقية وبعض دول شرق آسيا أيضا قدموا فقراء، وتسمع قصصهم أنه هذا طول حياة وصله 20 و15 سنة بجمع لرحلة الحج. تخيل يعني إحنا يمكن 5000 و10000 ممكن نتعب بجمعهم شوي والله يسرهم من هون لهون، لكن في ناس قد لا يجد هذا المبلغ، لذلك لا يستطيع أن يحج وما عليه شيء، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما معك ما عليك، لا ذنب ولا شيء، لكن المشكلة تكمن في كثير من الذين آتاهم الله مالا وسعى في المال، موجود عنده مال وموجود عنده رصيد، لكنه للأسف لم يفكر ولا يفكر في الحج. وإذا قلت له بقول لك أزمة وأنا ما بقدر وأنا ما بحب الأزمة وأنا ما بحب الناس فوق بعض، وبقولوا مكة ما فيها أكل، عشان هيك لما ترجع أنت من العمرة أحيانا الحج بيسألوك كيف الحج والعمرة، والله الأسعار غالية بالأسواق. إذا من الحج والعمرة كيف، والله أزمة يا الله، الحرم ما بتقدر تقعد فيه والفندق بعيد عن الحرم، بتصير يعني بيسألوك الحج والعمرة كيف، ناس بيسألك عن أمر روحاني تقربهم إلى الله، تربطهم بالكعبة، تربطهم بالصفا والمروة، وانت قاعد تقولهم الجو حامي حار والأسواق نار والأزمة بين الناس، ليس هذا الذي ذهبت له. والله والله أنا بتذكر وإحنا في ميناء وبتكلم أنا والإخوة والشباب في غرفتنا، أقول كم نحن في خير عظيم ووفير. تخيلوا غرف مكيفة درجة حرارة فيها 22 من كرم وفضل رب العالمين، بينما الحرارة برا 45 و47. أنا قاعد في مكيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده غرفة مظللة، ما كان عنده مكيف عليه الصلاة والسلام، كان على راحلته، كان يجوس الغبار، كان ينام على الحصى عليه الصلاة والسلام. ما توفر له ما توفر لنا اليوم، احنا اليوم بنعيم عظيم لم يره من كان قبلنا أو حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع اتصال، أنا ما أحب أخليه يطول، أخونا صلاح، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، كيفك؟
0: والله جبالي، من قال كتب صلاح قلت صلاح زريقات على طول أنا.
1: تقبل الله
0: الحد صلاح، الله يتقبل حبيبنا. طبعا صلاح من أعز الأصدقاء وأحبهم أيضا، هو خطيب جمعة وأخ فاضل ومحامي أيضا، وكله بتاع منسف كله ما شاء الله، 5 في 1 ما شاء الله، حجة معنا هذه السنة. احكي لي يا شيخ صلاح كيف كان حجك الله يرحم والديك.
1: سبحان الله، أنت الآن سبحان الله أنا فتحت قدرا، فأنت بتتكلم نفس الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه مع اخواننا في الحج.
0: الله يجزاك،
1: زي ما حكيت كانوا يتذمروا، قلنا لهم يا اخوان انت في الحج استمتع.
0: والله
1: يعني انت يعني اشعر في المتعه. والمشكله المواضيع اللي بتذمروا منها مواضيع يعني تافهه لا تذكر، يعني المفروض ما نحكي فيها اصلا.
0: مش عاجب يعني طعم الرز،
1: بعد الفندق الغرفه رباعيه مش ثنائيه.
0: أيوة.
1: مش عارف الكذا، المواصلات
0: اجباري، ترك امر الحج يعني الذي جاء لاجله ولا كانه مطروح يعني. لا صبر ولا رضا ولا تحمل.
1: الانسان يعني مؤتمن. والله العظيم الخدمات اللي كانت تقدم شيء يعني فوق الفايف ستار،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بالنسبه للمخيمات منى، مخيمات نعم. عرفات
0: نعم.
1: الخدمات يعني كان سبحان الله يعني تيسير وتسهيل من الله تعالى، يعني الإنسان يعني ما بيصدقها. وشغلة مهمة أنا عشتها، إنه كنت أروح أزور حجاج في الزمانات.
0: أيوة.
1: ويتكلموا ما يعني ما الحاج لا يستطيع وصف 1% من الشعور اللي بيعيشه في عرفة وفي منى.
0: سبحان الله،
1: مستحيل. يعني شو ما أسا بدي أشرح للناس، شو ما بدي أجيب معاني وكلمات وعبارات وإلى آخره، مستحيل أوصل للشعور. لازم أنت تعيشه بنفسك.
0: سبحان الله، جميل.
1: لأنك أنت تشعر أنه أنت على كف الرحمن بالضبط.
0: الحمد
1: أنت
0: لله
1: في معية الله. ربنا ينزع من عقلك كل شيء في الدنيا، لا بتفكر لا بولد ولا بزوجة ولا بدنيا ولا
0: ما بتخطر على بالك قول هاي الأمور، لكن تدعو لهم تذكرهم بالدعاء.
1: أكيد أكيد الدعاء، بس قصدي ما بتهكل همهم
0: يعني، هم بدي الله يغفر لي، بدي أروح كيوم ولدتني أمي. صحيح
1: سبحان الله، يعني الحمد لله والله إشي يعني أسأل الله تعالى أنه يطعمنا إياها جميعا، ولكل مسلم ولكل كل إنسان يعني يفكر أنه يذهب إلى الحج.
0: آمين. الحج الله يقويك يا صلاح، الله يتقبل يا حبيبي،
1: وإن
0: شاء الله بعوده بإذن الله تعالى.
1: آمين.
0: طبعا الشيخ صلاح أنا كنت في منى برمي الجمرات، بعث لي فيديو إله وعارف الجمرات وراه، بقول له شوي صلاح شيء قديمة، بقول لي لا فرش اليوم، فهو ما شاء الله عليه يعني كان نشيط، وأنا والله ما كنت ألقي، التقيت بكثير من الأحبة والأصدقاء حتى من مدينة معان، من مدينتي سبحان الله، كان بنفس الغرفة يمكن معي 4. الله يتقبل يا شيخ صلاح منك ومن جميع الحجاج بإذن الله تعالى. شوفوا الآن نتكلم إحنا، وأردت أن أقارن أنا فعلا كثير الحجاج كان عنده مشكلة بالأكل بالمطعم، عنده مشكلة طبعا ما أنا ما كان يعني عندنا هاي المشاكل مش موجودة، لكن أنا كنت أسمعها بعض الناس حتى رفض يدخل على الفندق ما عجبته الغرفة وبعض الناس كذا، فجعلوا من رفاهية الحج قبل بدء المناسك هي الحج كله عولوا عليه، إحنا مش مرتاحين. حتى بعضهم قال والله أنا ما بدي الحج هاي، أنا هاي سمعتها والله بأذني، إخوان كانوا بفندق ثاني ما عجبهم الأمور، قال يا عمي أنا حجيت 7 مرات هاي الثامنة أو التاسعة أنا ما بدي إياها، اعتراضا على الخدمات اللي كانت تقدم له، كان يظن شيء أحسن أفضل لكنه صدم. فأنت مش رايح عشان تنام على ريش نعام، ومش رايح عشان تظلك الرحلة كلها فندق وبوفيه وحطوا الأكل بثمك، أنت رايح تمشي، رايح تتعب، رايح تبكي، رايح تتضرع، رايح تدعو الله سبحانه وتعالى، رايح تطلب منه يا رب سامحني، يا رب تجاوز عني، يا رب اغفر لي، يا رب اصلحني، يا رب أصلح ذريتي، أصلح بيتي، بارك في رزقي، أنت رايح لربنا يغفر لك، مش رايح تتنعم. في معي أخ كريم، أخي عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يحييك يا حبيبي، بس نرفع صوتنا شوي، الله يرضى عليك، تفضل سيد عمر.
2: سيدي السلام عليكم.
0: تفضل يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يحييك. الحج الدكتور خالد البزيعة.
0: والله حج ولا ساعة حج، حج تو حجتين حبيبي. الله يرضى عليك يا أخوي يا عمر، الله يتقبل منه ومنك.
2: الله يبارك فيك. هذا زي زيك يعني حج تربيع، خلينا
0: نقول
2: أنا
0: تربيع يعني. خلص مقبول. يا الله يكرمك يا حبيبي، وارزقنا تكعيب إن شاء الله قريبا.
2: يا الله يا الله يا رب كل سنة إن شاء الله
0: يا رب. اللهم آمين. اللهم
2: دكتور الحبيب، أنا بس حاب يعني أحكي كلمتينك على
0: تفضل. بسم الله بسم الله حبيبي.
2: ومش رغيب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحج يا إخوان، أنا لما ديننا يعني ما سمح لك تتعطر وأنت محرم، ما سمح لك، دليل إنه الحج تكون فيه زي ما قلنا فج وعج، ويعني
0: صدق
2: يعني تعب، وتكون فيه مشقة.
0: صحيح.
2: أنا مش رايح أحط عطور فرنسي ورايح أنام على حرير ورايح أنام.
0: إيه والله.
2: يعني والله أنا جربت، أنا حجيت مرتين وجربت.
0: آخر مرة متى كان شيخ عمر؟
2: آخر مرة 2002.
0: يعني بعيد شوي. الله يا ربي يعطيك قريبا إن شاء الله.
2: آمين يا رب آمين. يعني لكن أقول يا حج صدقا يا دكتورنا.
0: حبيبي.
2: إنه بالحج إذا ما تعبت، إذا ما تعبت. وما يعني شفت مشقة بالحج ما بستلذ بالحج.
0: ما له طعم، قول ما له طعم والله.
2: فعلا بعد مرحلة ما حجيت.
0: سبحان الله.
2: أنا مش رايح رحلة رفاهية. معروف يا حج ليش كيف تأخذ أجر؟ كيف كما زي ما تفضل دكتورنا، كما وردتك أمك، كيف ترجع كما وردتك؟
0: إيه والله صحيح.
2: ما برجع كما وردتني وأنا تحت الحرير وأنا تحت المكيف وأنا تحت كذا، لكن هي خدمات كويسة إذا توفرت، ما توفرت
0: بدك تصبر. بدك تصبر وترضى. صحيح.
2: بدك تصبر. ليش لا رفض ولا فسوق ولا كذا بالحج؟
0: اي والله
2: كله اجر، كله مشقه، كله يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال حجوا قبل ان تحجوا
0: الامور هاي عليه الصلاه والسلام.
2: صحيح. عليه الصلاه والسلام. فاحنا يعني انا اخوان يعني والله العظيم انا بقول يعني اخوان اللي بروح يحج يعني دائما لما يرجع يذكر الايجابيات لا يذكر السلبيات. الايجابيات انت شفت الكعبه، زرت النبي صلى الله عليه وسلم، طفت، تعنيت، لبيت، طلعت على عرفات، هذا الحج.
0: أكرمك ربنا، أنعم عليك، صليت وحجيت واعتمرت بنفس الزيارة وما شاء الله نمت بعرفة ونمت بمزدلفة وأقمت في منى، يعني نعم كبيرة عظيمة من رب عظيم يشكر عليها. نعم. إيه والله
2: يعني إذا توفرت لك هاي الأمور اذكرها، ما توفرت لك إيش يقول أنا والله ما قدرت أطلع عرفات ما قدرت، لكن بما أنك طلعت حتى في مشقة، هذا الحج أصلاً هو الحج لازم يكون في مشقة.
0: لا شك هو لا شك أنه حوى المشقة الجسدية والعبء المالي أيضا. صحيح صحيح.
2: نعم.
0: الله يتقبل يعني يا حبيب شيخ عمر، الله يقويك
2: الله
0: ويرضى عنك ويرحم والديك
2: ورب ربنا يتقبل.
0: الله يسعد قلبك. هذا الفقه اللي احنا بحاجته اليوم. بحاجة انا لما اروح احج واروح ما اجي اقول لهم والله مواصلات ما في، والله الجو كان حامي، والله الاسعار غالية. انه بعض الناس يعني سبحان الله كأنه ذهب ليحج وما حج، والله ذهب ليطوف الكعبة وما طاف، ذهب ليسعى بين الصفا والمروة وما سعى، كان همه بس قضاها سواليف. والله بعض الحجاج يعني من باب التنبيهات يعني صارت يعني مرة واحدة انه بعضهم تفرد، فانا قمت قلت له والله غيبة، قال لي شو، قلت له بالله عليك. فالحمد لله يعني يعني كانت هي مقاطعة للحديث، فأمسك الرجل وقلنا له استغفر لمن ذكرت، فاستغفر الله له، لأنه مصيبة إذا أنا بالحج وبدأ أظل أغتاب الناس وأذكر عيوب الناس وفضائح الناس، مصيبة هذه. يعني بعض الحجاج اليوم، ليش بحكي أنا دائما ينبغي أن نتعرض لدورة قبل الحج. أنت رايح تزور مناسك عظيمة، مشاعر عظيمة، مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم جمع وراء 124 ألف صحابي وقال لهم خذوا عني مناسككم. لما نوى عليه الصلاة والسلام قال اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. هذا مين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل لما نبيك يقول اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، تخيل. فأنت بحاجة للإخلاص وبحاجة أن ترضى. سبحان الله، آيات الحج أتبعت بالصبر والرضا. بدك تصبر، واحد سبك تصبر، واحد دقر فيك تصبر، والله العرباية أكلت من رجلين لما قالت بس عرباية تبتسم. والله في واحد تركي لليوم كنت أنا يعني فقرا فقرات بس أمي بالعرباي فضربت فيه طبعا من غير عمد، معاذ الله أنك تعمد تؤذي إنسان، فزعق الرجل أنا قلبي خطف حزنا عليه، فنظر لما رضى ابتسم وضحك، ابنه ما عجبه، فقلنا له والله ما احنا عارفين نحكي تركي، شو بدي أقول له قردشم وإفتو شو ما يستطلع معي، فقلنا له سوري وكذا ويعني غير متعمدين إلى آخره، فتقبل وكذا ويجى أصر والله الذي لا أصر بده يديش فيش يدز أمي يعني مكاني. تخيل أخلاقهم ما أجملها. هذا واحد تركي وإلي صديق كركي الله يحفظه ويحفظكم جميعا كان معي بنفس الغرفة، والله أصر إلا كمان دورات كبيرة يأخذ الوالد ويلزه يا ابن الناس، هاي لا بدي هاي مثل أمي. يا أخوان يعني في أشياء جميلة جدا لو ذكرناها لغطت على كل شيء سيء ولكانت رحلة إيمانية جميلة، لكن نحن ينبغي أن نتذكر دائما أنه أنا ضيف عند الله. أحسن لما تروح على بيت واحد ما بتنتقل الكلمات الجميلة، ما بتختار المكان الطيب تقعد فيه، ما بتغض بصرك عن محارم الرجل في بيته، ما بتشكره على كل شيء قدم لك إياه. معي أختي أم بلال، أخذ أختي أم بلال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: كم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هلا يا خيتي، الله يسعدك
3: يا دكتور.
0: الله يحفظك.
3: والله تتم اللي عم بتقوله، يعني في بعرف واحدة تقية جدا ما شاء الله، وما شاء الله حالتها المادية كتير عظيمة
0: تبارك الله.
3: طيب كانت تأخذ كل مرة على الحج معها 6 أو 7 تحججهم على حسابها
0: نيالها ما شاء الله. طيب. ما شاء الله.
3: بس بدي أقول لك اللي عم تحكي كيف إنه فعلا فظيع لما بيكون الإنسان صادق بالحج. راحت أخذوا لها وين طبعا لأنها ما شاء الله حالتها المادية كويسة، أخذوا لها فندق قريب من الكعبة وبطلع الكعبة
0: بلاط الحرم
3: ويجيبولها الصبح سمك ويجيبولها أكل. شو قريب ناس رجعت تبكي تقول أنا ما حجيت يا جماعة الخير، أنا ما راح أترفع، أنا بدي أروح أحج مرة تانية عشان أكل خبز وزيتون وجبنة.
0: الله الله الله،
3: تصور مع انه مصاري عندها ما شاء الله وخدموا حالها ابدا.
0: ما شاء
3: انا ما اعتبر حالي حجيت، انا اذا بدي احج لازم اكون اتقشف، لازم اكون اشعر بالزهد، اشعر بالفقر الى الله عز وجل. وفعلا بيقولوا لك لما حجت مره تانية رفضت اي نوع من الاسماك اي نوع
0: ما بدها رفاهيه تاكل.
3: ما بدها ابدا، وانتم ما تخلوني انا اسفل قريب، خليني امشي لانه المشي هذا كله عباده لله عز وجل.
0: اجر اي والله، اجر اي والله،
3: والله ما شاء الله عليها يعني أضربت مثل عظيم.
0: والله هذا درس، والله درس واقعي. يعني معه أن ينعم لكنه رفض أن يعني يخشوشنه، فإن النعم لا تزول. حب يشعر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحجون بلا هاي رفاهية متكاملة. أم بلال الله يحفظك، أنت حجيتي يا أم بلال؟
3: نعم بس عاد حجيت قديم كثير.
0: ما إن شاء الله ربنا برزقك مرة ثانية
3: دكتور، بيطلع لنا الحج مرة ثانية. أنا
0: بيطلع لك على حج المجاملة، لا بتأخذي حق حدا ولا كذا. إحنا السنة هاي حجينا 50,000 حاج من كل العالم على حج يسمى حج المجاملة، هذا هدايا سواء حجيت ولا ما حجيت، ولا يؤثر على حق حدا ولا بتأخذ حق إنسان ولا بتطرح على قرعة ولا إلك بالأوقاف كلها. إن شاء الله ربنا
3: أنا 40 سنة إلي حاجة.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. هنيئا لك إن شاء الله ربنا برزقك حجة وتكون تمام خير وخاتمة خير وطول عمر وحسن عمل يا أم بلال. الله يحفظك.
3: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: شكرا لك.
3: بس خلص حبيت أنا بس أفرجيك إنه فعلا الحج
0: والله درس جميل اللي حكيتيه عن أختنا الفاضلة. درس جميل. الله يحفظك يا أم بلال.
3: معلش بس دقيقة, هي وين كانت تكسب الأجر؟ إنها تأخذ ناس تحججون حسابها.
0: ما سمعتي بتقول تأخذ 5-6 معها نيالها كلهم بصحيفتها. هنيئا لها.
3: ما شاء الله.
0: نيالها والله نيالها.
3: طعميهم هي ما تأكلها. تقول أنا بدي أزهد في الحج.
0: والله لازم يعني نعمل معها عقد تصير تاخذنا كل سنه معها.
3: الله يرحمها. الله عليها توفت.
0: الله يرحمها الله يرحمها ويغفر هنيئا لها ان شاء الله في ميزان حسناتها. الله يحفظك يا ام بلال. شكرا لك. شكرا حبيبي ينال. ايش حالي بهددني ابو ينال مامون. طيب يلا فاصل ونعود ونواصل ان شاء الله. انتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: صوت

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم، تقبل الله منكم. دائما لما نطلع للعمرة أو للحج علينا أن نتريث وأن نعلم أن الناس عندما نعود. أبسط سؤال، كيف كانت العمرة؟ كيف كان حجك شيخ؟ احكينا. امبارح كثير كان في عندي إخوة وأحبة في الله زوار ومن كل المملكة اجتمعوا عندي وباركوا بيتي، كنت مسرور ومبسوط بحضورهم. وكان السؤال شيخ خالد كيف كان الحج؟ احكينا بالله عليك. فقلت والله باختصار أن الله أكرمنا ودلعنا، والله رب العالمين أعطانا ما لم يعطي الصحابة، أعطانا ما لم يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا دروس في الإيثار والتضحية والصبر والرضا وعدم السخط وعدم الغضب وعدم الرفث والفسوق، وكان يعلمهم بالبسمة خذوا عني مناسككم، يتحمل عليه الصلاة والسلام. وحج مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، للعلم يعني لم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام، مرة واحدة حج كما يخبر أنس في الحديث الصحيح، واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات. فالحجة هذه التي حجها عليه الصلاة والسلام كانت حجة يعني لو على المقاييس اليوم احنا مرفهين، ما في قياس بين حجنا وحج النبي صلى الله عليه وسلم. والله من منى لمزدلفة للجمرات قطار يأخذنا، بالقطار ما بتمشي أبدا، وباب المخيم على باب القطار، يعني بس تطلع تطلع ومصعد على طول، اطلع المصعد ولا انت فوق، ومي باردة وبخولك مي ومظلة بيضة، كل شيء منهم طبعا مهيئين لك كل شيء، الغرفة اللي انت فيها مكيف، القطار مكيف، والشباب حلوين تعاملهم رائع جدا، وتقول اخواننا السعوديين بذلوا جهود حقيقة منقطعة النظير في هذا الحج. هذا ما رأيته، انا حجيت ب 2008 لكن هذا الحج فعلا كان مميز بمعنى كلمة مميز. الاكل الشرب، لكن بعيد عن الاكل والشرب، الان لما تطلع انت وتشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام، وكيف انا اليوم، انا والله احيانا يبكي الانسان انه كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من المدينة المنورة على دابته عليه الصلاة والسلام، مر بالمشاعر كلها من منى ومزدلفة وعرفة على دابته عليه الصلاة والسلام. بل عشان احكي لكم كيف كان بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد، رأى يوم عليه الصلاة والسلام انه في رجل كبير، بدي أخذ أختي رانيا قبل ما أحكي قصة هذا الرجل الكبير الذي حج ماشيا ولم يستظل. أختي رانيا السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، ما يعطيك ألف عافية.
0: الله يحفظك.
1: أولا اللهم تقبل يا رب.
0: آمين يا رب.
1: حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور إن شاء الله.
0: آمين.
1: لك وللوالدة وللمدام إن شاء الله.
0: عبالك. الله يرضى عليك.
1: ولجميع المؤمنين. اللهم آمين. دينا يا والله.
0: عبالك أنت ومن تحبين. الله يرزقك يا قريبا. عاجلا غير آجل بإذن الله. الله يرضى عليك يا خيتي.
1: آمين. اللهم آمين. يعني الواحد بيشتاق صرنا بالعقد الخامس، لازم المفروض إنه هاي رحلة يعني هي إن شاء الله التارجت تبعنا. أهم من أي
0: رب.
1: مكان تاني
0: إن شاء الله قريبا شاء الله. قريبا الله كرم رب العالمين إن شاء الله
1: لنا ولكم الجميع المؤمنين والمؤمنات.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
1: زي ما تفضلت يعني أنا سبحان الله فتحت حضرتك عم تحكي كلام جواهر، إنه فعلا الناس للأسف إلا من رحم ربي بيرجع يشكو ويقولوا الجو، الحرارة،
0: الأسعار،
1: المواصلات، التعب، الحج كتير كراود، الأزمة جدا، يعني هاي الأشياء بيشكو منها. فنادرا ما يطلع زي ما تفضلت ناس يحببك برحلة الحج، وهي فريضة يعني. صحيح. الأصل إنه نيجي نتحدث إنه بالعكس هاي رحلة يعني الله يرزقنا إياها جميعا. الله ما يحرمنا هالمكان الجميل يعني. يكفي إنه يكفينا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يرجع الإنسان كما ولدته أمه. شو بدنا أجمل من هذا الشعور.
0: إيه والله
1: يعني زي ما تفضلت إذا الإنسان طالع كل يعني إحنا سبحان الله أعظم حديث عندنا حديث النية النوايا. إذا نيتنا لله خالص لوجه الله الكريم يكفينا هذا يعني الكرم الإلهي. بعدين في شغلة بحب أتطرق لها، إنه في ناس بيفكروا إنه والله حجيت إنه أنا قدرت أكون ماديا قادر أحج، أو إنه هاي تيسير المولى. ادعو أيوه. الله بصدق صدق النية، صدق النية مع الله، والله إلا الإنسان رب العالمين يرزق إياها إن شاء الله.
0: يا رب يا رب.
1: يعني والدتي والدي حجوا يمكن من 30 سنة وفعلا
0: ما شاء الله
1: يا ربي يطول عمر أمي ويشفيها ويرحم والدي.
0: آمين.
1: ويا رب. آمين. العالمين وجميع موتى المسلمين يبارك بأعمار والديكم إن شاء الله.
0: آمين.
1: يعني دكتور فعلا زي ما تفضلت والله إنه رجعوا يحكوا للناس يحببوهم برحلة الحج، يحكوا لهم حتى إنه شو كل الديتيلز كاملة، رحنا وعملنا يعني أنا ما كنت أسمع عن الحج. الناس فعلا أي قبل السوشيال ميديا وهيك إنه الناس تعرف كيف الإنسان شو بيعمل. سبحان الله فأنا أطلت عليك
0: هذا قبل لا الله يرضى عليك. هذا قبل 30 سنة. يعني الله يعلم شو حالتهم كانت قبل 30 سنة كيف يعني الأجواء
1: طيران وهيك، بس إيه قالوا لهم إنه رحلة الحج لكن بدها جهد وبدها، لكن هقول لهم أشياء كتير حلوة إنه هاي رحلة العمر، رحلة يعني صدقتي. ما في زيها. لما تنصح الناس حتى بنصيحة خير أنت هيك بتدعو إلى الله، صدقتي. مش إنه بتنفرهم من رحلة الحج ويفكروا إنه والله إشي متعب ومرهق. صحيح. يعني سبحان الله،
0: الله يرضى عليك يا رانيا، يحفظك يسعدك ويرزقك أنت
1: ويكرمنا إحنا وياكم ودرياتنا بالحج.
0: آمين يا رب. أنت ومن تحبين إن شاء الله والمستمعين برحلة قريبة إن شاء الله ميسورة.
1: الله عنا عن نصائحك الطيبة من لاح أكوين مكان فيسبوك.
0: تسلمي.
1: يعني ما شاء الله عنك، الله يكرمك.
0: تسلمي
1: يا
0: خيتي.
1: كنفع فيك يا دكتور.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك ويبارك فيك.
1: شكرا لحياتك.
0: ويرحم والديك إن شاء الله. تسلمي يا خيتي. تسلمي. شكرا لك. الله يرضى عنك. الله يسعدك. شكرا يا أختي رانيا. يعني سبحان الله بقول لك قبل 30 سنة. يعني احنا لا تقيس اليوم قبل 30، وانا متاكد راح يجي بعد 10 سنوات سيجد ترفيه اكثر وسهوله اكثر ويسر اكثر، كل شيء متطور، كل شيء متحسن، كل شيء يعني متناول اليد. لكن قبل 30 سنه متاكد مش اليوم، لكن بقول لك رجع يحبب الناس في هذه الرحله. قبل ما اخذ ابو اسامه، النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يحج بيت الله كبير بالسن معه دابة ماشي جنبها ولا يستظل، فقال صلى الله عليه وسلم سألوه لما لا يركب ويستظل، يستظل ما يحط يعني طقيع على راسه، بتعرفوا الحاج ممنوع، لكن أي شيء يقيه الشمس لأن الشمس حارة. فقال نذرت لله أن أحج ماشيا ولا أركب وألا أستظل. فخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل في عام قاعد بوفي بنذر النذر أنه يجي ماشي وما يغطي رأسه، ما يحط مظلة فوق رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم مروه، أمر مروه فليركب وليستظل، فإن الله غني عن تعذيبه لنفسه. ربنا ما بده يعذبك، والله رحلة الحج رحلة جمال، صح فيها تعب، فيها أرق شوي، فيها شوية يعني تحمل، لكنها لا ترتقي لرحلة مفزعة أو رحلة مخيفة، بل هي رحلة إيمانية فيها الهدوء، فيها السكينة، فيها الطمأنينة، فيها الرضا، فيها الصبر، فيها الحب، فيها التأسي بما فعل عليه الصلاة والسلام. والله يكفينا أننا نقلده صلى الله عليه وسلم، أو نفعل ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم، أو أننا نذهب إلى المكان الذي ذهب إليه فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. أخي أبو أسامة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم.
0: حياك الله أخي الحبيب.
2: يعطيك العافية دكتورنا، الله يكرمك.
0: يسعدك ويرضى عنك حبيبي، الله يسعدك. أبو أسامة حج ولا مش حج؟
2: والله أنا حجيت السنة، الله يكرمك.
0: ما شاء الله، هنيئا لك، الله يتقبل يا حبيبي، الله يتقبل ما شاء الله.
2: الله يكرمك ويسعدك، وأنا بثني على كلامك، كانت من أمتع يعني تنظيم أنواع.
0: الحمد لله رب العالمين. ذهبت وحدك ولا مع الأهل؟
2: لا أنا زوجتي.
0: الله يتقبل. لا أنا أخذ دبل إن شاء الله، أجورك مضاعفة، صبرت ودلعت ودرت بالك عليها، هنيئا لك ما شاء الله ما شاء الله.
2: الله ربي يكرمك. أنا سؤالي دكتورنا أنه احنا قرينا وثقفنا ما قبل الحج.
0: نعم.
2: هلا احنا بعد ما ربنا اكرمنا ودعانا ورحنا على حجينا.
0: نعم.
2: ما واجباتنا بعد الحج؟
0: والله انا اصلا كنت اعمل الحلقه هاي ماذا بعد الحج، وهي مأمون وابو عبد الرحمن ابو رياش الله يحفظهم كانوا جاهزين معاي ماذا بعد الحج، لكن وجدت نفسي في بعض المسلكيات التي كنا لا نحب ولا نرغب ان نراها من بعض الحجاج، خاصه انه اسمك حاج ولابس ملابس الاحرام، فلا يليق ان تتلفظ بالفاظ سيئه، ولا يليق ان ترمي القاذورات، ولا يليق. لكن سؤالك الوجيه والجميل ماذا بعد الحج، الله سبحانه وتعالى يقول

الآن في الجاهلية كانوا يقفون يتفاخرون بحجهم ويذكرون آباءهم ونسبهم، وهذا كان مدعاة فخر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعد الحج أن نكثر من ذكره كما نذكر آباءنا. فالحج يكون معك وأنت في الرحلة في المناسك، ثم يعود الحج ليبقى معك، فينظر الناس سبحان الله تغير حاله، أصبح ذاكرا لله، أصبح محافظ على صلاة الجماعة، أصبح هذا الحج من أصحاب القرآن. فهنيئا لمن حج ورجع كفلان، هذا المطلوب اليوم. والله ماذا بعد الحج؟ ما المطلوب منا؟ مطلوب منا أن نحافظ على هذه الحجة العظيمة، على هذه المناسك العظيمة التي زرناها، على أجورها، على تعظيمنا لربنا، أن نحافظ عليه بعدما نعود. فكلما رآنا إنسان ما شاء الله، فلان قبل ما يحج والله ما كان ملتزم، الآن ملتزم بالصلوات الخمسة، ملتزم بصلاة الفجر، ما شاء الله صار يزور أهل الحي، صار يكرمهم تبارك الله، ما شاء الله صار يجلس في جلسات القرآن. المطلوب اليوم أن نظهر أرير لها من نفسك شكرا للنعمة العظيمة التي أعطاك والله ولم تعطى لغيرك. قلت لك 1,800,000,000 مسلم، هل تظن إن اختيارك أنت من بينهم كان عبث؟ لا والله، إنما أحب الله أن يكرمك، أحب الله أن يرفع شأنك، أن يعز مقامك، فاختارك لتكون حاجا. فأري الله من نفسك خيرا، اجعل الناس في المسجد يتمنون أن يحجوا بيت الله الحرام ليروك بعد الحج، واسأل الناس الذين رأوك بعد الحج أن يتمنوا أن يكون أهل القرآن، لأنه رجع من الحج وما شاء الله حفظ كتاب الله، ما شاء الله الصلوات الخمسة، ما شاء الله على كرمه، ما شاء الله على بسمته، ما شاء الله على معاملته الطيبة. هذا الذي ينبغي أن يكون بعد الحج. أخوي أبو أسامة الله يحفظك ويتقبل منك إن شاء الله ومن أهلك ومن كل من حج بيت الله الحرام هذه السنة، وأسأل الله أن يرزقكم إياها إن شاء الله في السنوات القادمة. أنا ختاما بدي أشكر كل من استمع لنا وتواصل معنا وشاركنا هذه الحلقة، الله يجزيك الخير، يبارك فيك ويرضى عنك. وبدي أشكر المايسترو هذه الحلقة أيضا حبيبنا أبو ينال مأمون شحادي، أيضا مهندسنا الحاج الذي حج هذه السنة وتنعم وترفى، لكن بقول كنت بعد شوي أنا منكم بدي أدلع كمان، كنا تدلعنا الحمد لله، ربنا أكرمنا يا ربي لك الحمد. عبد الرحمن أبو رياش كل الشكر، الله يعطيك ألف عافية، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر، خالد رمزي البزايعة محبكم في الله، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. صدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان. رئيس الوزراء يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. رئيس الوزراء يعلن عن عطلة رسمية في 16 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية. صحة غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و 36 إصابة. استشهاد 9 فلسطينيين اليوم بينهم عناصر من الشرطة وسط خروقات متواصلة من قبل الاحتلال في غزة. مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة شمال قلقيلية واستشهاد المنفذين. وأخيرا الجيش الإسرائيلي يشن بتوجيهات من نتنياهو وكاتس هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM أينما كنتم تتابعون حياة، 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير. محمد. صلوا على الحبيب، صلوا على الشفيع، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا وياكم حنبدأ مشوار ترويحتنا لهذا اليوم بعد ما نتوقف لرفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة. تكرما ابقوا بالقرب من حياة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تتمنى.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار تربيحتنا لهذا اليوم. أسعد الله مساكم بكل الخير، وربنا يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد. وتحياتنا لكم جميعا ومن فريق البرنامج دائما وأبدا أعذب وأطيب وأعمق التحايا من خلف المكسر الحجي أبو ينال. الله يتقبل الطاعات حجي أبو ينال، إن شاء الله متقبلة. بس وين شفتك وانت بترمي بالجمرات؟ خلص رمي الجمرات وشفناه ما شاء الله. ربي يتقبل ويتمم عليك الطاعات، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله، وتجارة لن تبور. وأسأل الله أن يعيدها علينا وعليك أعواما عديدة وسنوات مديدة، اللهم أمين يا رب العالمين. ومن الإعداد والتنسيق يزيد أبو عويضة دون أبو يزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش مع أبو، ومعنا أيضا كرم الحبيب الله يسعد مساك ونور دربك بدون أبو كريم. مين كرم؟ طيب طب كريم عسل، الله يحميك ربي، أحلى واحد فينا كريم، أشقراني وعيونه خضر وأشويك وشعراته حلوين ما شاء الله عنك، ربي يحفظك ويرعاك. ومن خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة. أبحث عن أقولهم 20 إيجاد يبحث عن عروس كريم خلاص.

0: العين.
1: أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا. ومن أين أبدأ حديثي معكم مستمعينا الكرام؟ بالتأكيد يعني خليني أحكي ناقوس الخطر يدق عندما نتابع ويعني نرصد معكم أحداث بعض الجرائم التي تنتشر هنا وهناك. لما نحكي عن أسبوع بالمقابل ثمن قتلى وين في بلدنا في الأردن هنا بعدة جرائم طبعا متفرقة ومختلفة. والمشهد فعلا يدعونا جميعا لنتحدث اليوم ليه؟ لماذا تحدث الجريمة في مجتمعنا الأردني؟ ولا شك أن هذه الجرائم هي عبارة عن صورة لعدة تفاصيل اجتماعية، عدة تفاصيل مرتبطة في مجتمعاتنا، فلا شك أنه لازم نحكي عن هذا الموضوع. رح نحكي إن شاء الله في تفاصيل ترويحتنا لهذا اليوم في هذا السياق. ودائما وأبدا نسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ويحفظنا ويحفظكم من كل شر، من كل ضرر، من كل أذى. ويبقى دائما السؤال اللي بيقول ما الذي يدفع لارتكاب الجريمة؟ لماذا يحصل مثل هذه الجرائم في مجتمعاتنا؟ وإحنا بنحكي اليوم عن مجتمعات الأصل إنه الحمد لله متحابة، ما فيها بغضاء، ما فيها لا قدر الله حقد، ما فيها أي نظرة للآخر بطريقة أو بأخرى. لكن أسأل الله إن ربنا يتمم علينا وعليكم الصحة والعافية وهداة البال، اللهم آمين يا رب العالمين.

الجريمة لا تتوقف فقط عند مشهد قتل أو عند مشهد إيذاء، وإنما قد يرتكب الإنسان جريمة بحق نفسه عندما يقود مركبته بطريقة متهورة. أنا بحكي الموضوع بشكل عام. اليوم قديش عم نسمع عن حوادث لها علاقة بقتل النفس، لها علاقة بإيذاء الآخرين، ودائما ما نردد ونكرر بالله عليكم أعطوا الطريقة حقه، خلينا نمشي على الأرض هونا، خلينا نسير في الطريق وندير بالنا على أنفسنا، نحفظ أنفسنا وأرواحنا وأرواح الآخرين عندما نستخدم هذه السيارات وهذه المركبات. بغض النظر حوادث، للأسف ما زلنا نسمع عن حوادث تؤدي بالأشخاص إلى الموت أو تؤدي إلى الإيذاء بالآخرين أو تحصد بعض الأرواح، وهذا الكلام جدا بصراحة لما الواحد بيسمعه بيقول والله الله يا ربي يحفظنا يحفظكم. وكم وكم من الناس بيكون يقود السيارة بدون أي يعني أخذ حيطة أو حذر أو حتى اعتبار للآخرين. قسما بالله يوميا بنشوف ناس عم بتعاملوا مع السيارات بطريقة يعني ما بقدر أوصفها إلا أنها ليست إنسانية، لأنه فعليا أي حدا بده يقود هالمركبة بده يعطي الطريق حقه. أنت عم بتسوق معدن حديد، لا قدر الله فلت معك بريك، لا قدر الله يعني صار معك إشي في السيارة، قد تقتل نفسك أو تقتل الآخرين. كل يوم أنا عن نفسي كل يوم والله بشوف ناس بيقودوا بطريقة متهورة قد تودي بحياتهم أولا أو بحياة الناس اللي في الطرقات. فأسأل الله أن ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل أذى، وإذا كان الموبايل هو السبب أسأل الله أن ربنا يجعل أجهزتنا التلفون كلها تطفي أول ما نسوق في السيارات ونرتاح من كل الهم، لأنه للأسف كثير من الناس بيكون عم بيسوق ولا معطي أي اهتمام لأي حدا في الطريق. فأسأل الله أن ربنا يحفظكم جميعا ويبعد عنا عنكم كل شر وكل أذى. ولسه بحكي في مقدمة حلقتي لليوم عن موضوع الجرائم، والجرائم ليست فقط أن تقود السيارة أو المركبة بطريقة خاطئة، بل أن تروج لروابط قد تكون هناك من خلفها يعني اصطياد لبعض الأشخاص، وهذا فعلا ما نبهت حوله الجرائم الإلكترونية، واللي حذروا من موضوع الروابط اللي ممكن من خلالها أي حد يقولك والله احضر أو سافر لكأس العالم، وهذا فعلا ما حصل مع مجموعة من الأشخاص قاموا بوضع روابط وهمية هدفها سرقة البيانات، هدفها إيقاع بعض الأشخاص ضحية في مثل هذه الروابط. فالحذر كل الحذر. لسه مقدم لسه بلشش في المواضيع، فانت عادي خليك على نفس الرغم ما عندك مشكلة. مش متعود هستنهار ويلبي ويكبر، هذا زلمة في الحج بقى الله يهدي باله، صار له مجاز 6 سنين حج طالع جمل الله يبارك له. اليوم دومي هو صار له اسبوع مجاز بعد الحج. طيب خليني أبدأ معكم بالأشياء الخفيفة اللطيفة الحلوة اللي بتسر البال والخاطر. يعني إحنا يا جماعة وياكم جميعا على موعد يوم الثلاثاء، مش بعد بكرة، المقبل، الثلاثاء اللي بعد الجاي، مش بكرة اللي بعده، الثلاثاء إن شاء الله عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية. فبنقول للجميع إن شاء الله أيامكم وأعوامكم كلها خير وبركة وهدات بال، وأسأل الله أن يجعل زماننا وزمانكم خير الزمان، فيه طاعة لله قربة لله، اللهم آمين يا رب العالمين. شو راضي يصدق يزيد انه الثلاثاء؟ يزيد والله الثلاثاء 16 شهر والله العظيم يا حبيبي، راح يشيك يعني يفتح من وراي قاعد حبيبي يزيد ابو عويضه جكر فيه.

انه نحكي انا وياكم عن الاخبار اللي بتسر البال والخاطر، خليني ابشركم انه كان في قتيل يعني فطيس وخمس مصابين من ضمنهم اثنين او ثلاث مخطرين، اسال الله انه ربنا يبيدهم جميعا من الكيان الاسرائيلي في عمليه خطيره طبعا في كوخاف يائير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهلك هذا العدو الصهيوني. وهذا طبعا مؤشر واضح على ان كثر الضغط على اهلنا في الداخل الفلسطيني، نتحدث عن عمليه حصلت داخل الخط الاخضر يعني داخل 48 يعني داخل فلسطين المحتله، طبعا هي كلها محتلة لكن سبحان الله اليوم هذا المشهد يدعونا جميعا لنقول أن هذا المحتل كلما زاد في ضغطه على أهلنا في فلسطين يكون المشهد أقرب وأقرب للانفجار بوجه هذا العدو الصهيوني، وأسأل الله أن ينتقم منه، اللهم أمين يا رب العالمين.

يعني أسأل الله أن ربنا يفرج الهم. حروح أنا وياكم لرسالة لربما هيك اللي بسمعها شوي هيك يقول كيف فعلا ذاك الطبيب المعتقل الدكتور حسام أبو صفية أعني في معتقله عبر محامي طلب منه أن يوصل رسالة لابنه إلياس مفاده. بالله تسمعوا يا جماعة هذا الحكي قبل يومين امبارح أو أول امبارح انتشر الخبر بحكي له إذا إن استطعت الوصول إلى أنس الشريف فاطلب منه أن يذكر العالم بقضيتنا ومعاناتنا. الدكتور أبو صفية لا يعلم أو لم يعلم آنذاك إنه أنس الشريف الله يتقبله من الشهداء قد ارتقى شهيدا، وما زال الدكتور يبحث عمن يوصل صوت الشعب الفلسطيني وقضية أهلنا في غزة للعالم حتى يذكرهم بقضية أهل غزة ومعاناتهم. مشهد بصراحة معقد ومركب يحمل الألم لنا جميعا، لكن مع ذلك لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا العدو الصهيوني الذي كمم الأفواه ومنع يعني هذا الطبيب من الخروج ليؤدي دوره اليوم في المجتمع. هذا جزء أصلا من الأشياء اللي بيؤديها أي طبيب، أن يعالج الناس ويدفع عنهم الظلم، لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: ما زال العدو الإسرائيلي وقطعان المستوطنين في باحات الأقصى يقتحم ويعربد، وما زال هذا العدو الصهيوني يضغط أكثر وأكثر على أهلنا في الضفة الغربية وفي عدة قرى ومحافظات في الضفة الغربية. أسأل الله أن يخلصنا من هذا السرطان ومن هذا العدو الذي يعني يطغى أكثر وأكثر، ويعني الله ينتقم منه وينتقم من كل يعني من يدعم هذا الكيان بأي شكل من الأشكال. أكيد أنا وياكم بنكمل تفاصيل ترويحتنا لهذا اليوم، وما زال المشهد في لبنان حتى هذه اللحظة يعني مؤلم. ما زال هناك اعتداء على أهلنا في لبنان، ما زال هناك تراشق، خليني أحكي لي أطراف النزاع وهذا العداء من الكيان الإسرائيلي على أهلنا في لبنان. واليوم لسه عم نسمع ترامب: أنا والله بصراحة بدي أوقف الإطلاق النار أو نوقف الحرب في إيران. أنا بدي أربط الحرب بإيران في موضوع لبنان، لا، بدنا نساعد لبنان عشان موضوع يوقف إطلاق النار فيها. وما زال يعني هناك خليني أحكي تدافع في هذه الأخبار أول بأول بنسمعها وبنتابعها، لكن لا وقف حقيقي لإطلاق النار لا في لبنان ولا في إيران. والمشهد اليوم يزداد تعقيد أكثر وأكثر، وربنا أعلم في القادم شو حيكون وكيف سيكون. لكن خلينا أخذ لكم هيك تصريح من تصريحات ترامب، شو بقول لك: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. بعرفش يعني أنتوا فاهمين حاجة ولا مش فاهمين حاجة يا جماعة، مش مهم كثير. وإذا أحسنت إيران التصرف، يعني إذا كتفوا إيديهم وحطوا إيدهم مع أنفهم، وإذا قامت بعمل جيد سنبدأ حينها الحديث. يعني بدوش يربط لبنان بإيران، بده كل واحدة على حدة. وطبعا لما بنسمع هاي التفاصيل بنقول: طب الأهل في لبنان من لهم اليوم؟ ما زالت لبنان تعاني من هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، وأيضا نرى أن هذا العدو يعربد هنا وهناك دون أحد يوقف هذا العداء. الله المستعان.
1: عالم أفضل يحلو.
0: الله كريم، عالم أفضل إن شاء الله.

0: عسيرة الحياة الأجمل. بمسي على قتيبة وبمسي على كل من قال لقتيبة لا تهاجر قتيبة. نبارك طبعا لسعادة لمعالي يعني لدولة معالي سعادة العين الدكتور عمر الرزاز. له دولة لأنه كان رئيس وزراء ومعالي لأنه كان وزير تربية وتعليم وسعادة أنه صار عين. فبالتالي يعني بنبارك لكل أصحاب المعالي والدولة والسعادة بنقول يعني المناصب تليق بكم جميعا وإن شاء الله منها للأعلى. شو منها أعلى؟ خلاص صار رئيس وزراء شو بده يصير؟ على كل حال الله يبارك للجميع ويرزقنا ويرزق كل خير. قولوا آمين. اللهم آمين. عقبالك أبو ينال. عقبالك. شو تساعد تاجر زي قتيبة تفهمنيش غلط. الرخصة يعني رخصة السواقة يعني هذيك البطاقة الزرقاء اللي كثير من شبابنا وبناتنا اليوم بيحلموا يمتلكوها. بلا طلعنا صورة رخصة هيك أبو ريش خلينا نشوف صورتها هيك لأنه فعلا في ناس بيعيطوا عشان يحصلوا عليها. اليوم هيك بعمل إسكان سريع. طلاب حبايبي كم واحد معه رخصة؟ رفعوا بجوز 5-6. كم واحد بفحص رخصة؟ رفعوا حوالي 20 واحد. أنت كم مرة؟ 30 مرة. أنت 15. أنت 17. بقولوا ما شاء الله. طب بالعفو بين كل فحص وفحص قديش؟ قال والله من 20 يوم لثلاثة شهر. بقولهم أبشركم الحمد لله رب العالمين صدر نظام لسه معدل لموضوع رسوم الرخصة أو تحديدا موضوع ترخيص المركبات والسواقين بتضمن عشان موعد الفحص. إذا كان الشخص فحص اليوم أعطيني الصورة يا حبي ورسب اليوم يعني أنا مثلا فحصت سواقة ورسبت هسة بقدر بعد كم من ساعة أقدم وبدفع 100 دينار بدل فحص ثاني في نفس اليوم. إذا بكرة 50 دينار. طب إذا بعده 25 دينار. فبالتالي الآن الموضوع ملوش علاقة بالجباية. شو من قال جباية؟ رجل جنسية الجباية يعني 150-25. أما بالعادي هو طبعا الفحص بين 20-30 يوم 15 دينار بدفع. هاي أحلى تحية للرخصة لكل شخص لكل شاب لكل فتاة يطمح ويحلم إنه يمتلك هاي الرخصة. بقول له أبشرك إن شاء الله قربت. إذا كنت كثير شادة حالك في ذاك اليوم اختبر مرة ثانية. إذا معك 100 ليرة ادفع 100 دينار واختبر بعد 4 ساعات بلكي نجحت إن شاء الله. والله ما بتعرف إذا الله هيك وفقك إن شاء الله. الله يوفقكم جميعا. شاركونا بالتعليقات لكل الناس اللي فحصت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وخمستاعش وثلاثين. اكتبوا لي بالتعليقات كم مرة أو من كم مرة جبت أنت الرخصة أو جبتي أنت الرخصة. واللي لسه ما جابها تتوقع كم مرة عشان تجيبها. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. حفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا الكرام. إذا حدا من أبنائكم صار فاحص أكثر من مرة وهل فعلا الرسوب اللي عم بيصير معاه مبرر؟ هل فعلا اليوم عم بنشوف أولادنا لسه ما بيستحقوا هاي الرخصة ولا بيستحقوها؟ بالتأكيد هذا الكلام وأكثر من ذلك بعد الفاصل. فتكرما وقبل قرب الحياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

كل ميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: انا مستنيك من حد ما خلصت وجود وانا قاعد. كم مره فحصت الرخصه عشان تاخذها؟ بهمني الناس اللي الايام هاي بفحصوا الرخصه، مش اللي شادين حالهم انا مره ومرتين. هذول زمان، هذول جماعه زمان الله يسهل عليهم، نجحوا خلصوا واخذوا الرخص. بحكي عن الشباب في الايام هاي والصبايا الايام هاي. كم مره فحصت عشان تجيب رخصه؟ وهل جبتها ولا لا؟ كم مره ابنك فحص الرخصه او فحص للرخصه وجابها او لسه ما جابها؟ حاب اسمع منكم. ميساء بتقول اولادي من ثاني مره، بنتي بعد العاشره. اكيد دائما البنات مميزات فبجوها بعد العاشره. ويبقى هنا الحديث، هل فعلا اولادنا وشبابنا وبناتنا اليوم يعني على درجة عالية من المسؤولية تجاه أنهم يأخذوا الرخصة؟ أبو وسيم أسعد الله مساك. ألو،
1: السلام عليكم أبو عبد الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟ شو أخبارك؟
0: الله يحفظك ويرعاك. الحمد لله. أنت كيف أمورك؟
1: بالله عليك، أنت توماتيك ولا عادي؟
0: أنا والله أخذتها عادي
1: جد. وكم مرة؟
0: للشكل توماتيك يعني.
1: كم مرة بالله عليك؟ ليش البريوس عادي؟
0: يا زلمة داي نبرة اللي فحصت عليها، وفكسي كمان كان الريفرس فكسي فيها.
1: فكسة؟
0: والله فكسي.
1: طيب اسمع، لا البريوس هي عادي ولا توماتيك؟
0: لا طول عمرها توماتيك.
1: هذا صلى على أبو عبد الله.
0: صلى الله على سيدنا محمد.
1: بالتسعينات العمومة من أول مرة، المحورين الخامسة بالأربعة وتسعين من ثاني مرة.
0: ما شاء الله. إيش الأربعة وتسعين؟ شو الأربعة وتسعين؟
1: سنة الأربعة وتسعين أخذت الرخصة الخامسة،
0: الفئة الخامسة من ثاني مرة. ظل عندك السادسة هلا صح؟
1: طبعا صار لي 30 سنة بسوق على المحورين.
0: يعني أنت ما شاء الله اللي رجعت ريفرس في حياتك يزيد بده 20 سنة لقدام يمشي.
1: بقول لك من باص عمومي لباص جامعة، عسل واروح أبحث الجزء الصفوني.
0: الله ينجحك ووفقك إن شاء الله.
1: واسمع، ذيك اليوم نسيبي نجح بعد 16 مرة.
0: طب والله سؤال.
1: تمام.
0: بسوق الشاب؟
1: والله بسوق، واسمع، وبسوق بدون رخصة، تخيل.
0: الله هو
1: يعني المشكلة. تعرف شو بقول لك؟ بنصبوني مرة، بقول لك ليش بتزمر للمشاة، مرة بقول لك ليش ما تأخذ عن المشاة هيك شوي. يعني المفروض يا أخي أنت بدك تعطيني آلية أنا أفحص عليها، تكتب لي شو الأخطاء وأعطيني إياها، خلينا أصوب الخطأ تبعي صح ولا لا.
0: هو أتوقع بيطلع في البنود، مبلا بنود الرسوب، ليش رسب كذا وكذا وكذا.
1: طب أنا قلنا لك أبو عبد الله، مرة بقول لك ليش بستعملت مثلا مبدل الغيار او مبدل الحركة صح ولا لا. ليش مثلا ما تعاملت مع المشاة؟ ليش مثلا ما هديت على المطب؟ ليش يعني يا اخي اعطيني آلية صح اني افحص عليها او النقاط اللي افحص عليها.
0: طب والله بنعم اولى بدون اي تبرير، باعتقادك انه اليوم هذا الفحص الدقيق بيرفع من كفاءة ومسؤولية الشباب في الشوارع؟ نعم اولى.
1: لا
0: اشكرك. خلص اشكرك ابو وسيم، كل الاحترام. شكرا لأبي وسيم.
1: صدقني ما بيرفع يا أخوي.
0: الله يهدي البال. أشكرك أخوي أبو وسيم، بارك الله فيك. إلى إسماعيل.
2: الله يسعد مساك يا أستاذ أبو عبد الله.
0: الله يمسيك بالبركات يا حبيبي.
2: أبو عبد الله لازم نقول دكتور، لأنه
0: لا
2: الدكتور
0: لا أخوي. بكرة إيه؟ بشيلوا الألقاب ويقولوا قدموا الجنازة. والله الله أعلم، إن شاء الله الله يربي يهدي بالنا وبالك.
2: لا إن شاء الله تكون من الصالحين.
0: يا رب
2: إن شاء الله.
0: أخوي إسماعيل الحبيب.
2: أو الله يسعد مساك أبو حلقة.
0: أنا عندنا من أول. أحياك الله إسماعيل، كيف حالك؟
2: كم أمورك؟ هسا خلينا أحكي لك أول إشي تصحيح بس بعد إذنك لمعلوماتك.
0: طبعاً.
2: بالنسبة لموضوع المية والخمسين والخمسة وسبعين، مش زي ما أنت حكيت هيك، ظلمتهم للحكومة.
0: ليش؟
2: ما حكوا أمن إنه إذا بدك تعيد الفحص، قالوا إذا قدمت يعني لأول مرة مثلا قدمت المعاملة وبدك بنفس اليوم تفحص بعطوك، لكن إذا رسمت ما بخلوك تعيد بنفس اليوم. عرفت كيف؟ أولى يومين أولى أربعة، هيك مع تصحيح للمعلومات.
0: يا سيدي أنت البركة يا صدور. أقرأ لك الخبر ولا عندك الخبر؟
2: أنا عندي وقرأته كمان يعني تواصلنا مع جماعة ونفس المبدأ.
0: يا سيدي الله يبارك، أشكرك على تصحيح المعلومة. تمام. هلأ أنا بهمني بالنسبة لإلك، كم مرة أول شيء ما شاء الله جبت الرخصة؟ شكلك من أول مرة.
2: أنا الحمد لله خصوصي عمومي محورين من أول مرة، بس بفضل الله بروح الواسطة معي عشان
0: أطلع. بتروح الواسطة معك كمان؟
2: ابني هذيك اليوم درس بثلاث مرات أربع مرات، أخذنا له واسطة وأخذناها. اللي بقول لك فيش واسطة يقول له لا كلامك مش مزبوط، كلها واسطة. بعدين في نقطة مهمة، هذا التدقيق اللي بحكوا لك عنه أنا بدي أكون معك صريح. هذا
0: طبعا أنا يعني أبو أخوي إسماعيل، أنا الله يبارك لك، أنت تعبر عن رأيك، أنا يعني أتحفظ عن كل ما تفضلت به، كمل.
2: آه بدنا نتحفظ هذا بالنسبة.
0: لا أنا بتحفظ.
2: أنت تعرف اسمع بدي أجيب لك واحد.
0: بعد اللي حكيته تحفظ.
2: اسمع أبو حلقة والله لا إذا بدك بجيب لك على الاستديو.
0: لا والله ما بدي.
2: تريلا أبو حلقة.
0: لا والله ما بدي يا حبيبي.
2: أنا في دولة خليجية عنده فيش تريلا علي.

0: بخصوص ورث أبوه. لحد الآن ما أخذها أبوه، وداه على الإمارات وطلع الرخصة بيشتغل على تريلا بالإمارات وبالأردن رسب فوق 8 مرات. عرفت كيف؟
1: طب اسمع، دلوا على واسطتك بلكي نجح.
0: ما هو أنا المشكلة بتعرف أنت شو المشكلة؟ المشكلة الواسطات هاي. أيوة. تجيك بالصدفة، يعني بيجيك واحد بيقول لك بدي دكتور، بدي مهندس، بدي فبكون طريقه عن طريق مدكتور
1: أو أنا
0: طريق
1: بقول أخوي إسماعيل، أنا بقول الله يتمم بالستر والعافية. آمين. والله في حياتي، والله في حياتي ما لجأت لا لواسطة ولا لمحسوبية ولا لعلاقات. والله أنا مواطن صالح، أنا بالنسبة بحكي على هو مباشرة، أنا يا جماعة مواطن صالح وليشهد التاريخ. بارك الله فيك أخوي إسماعيل، شكرا لأخي إسماعيل وربي هدي بالنا وبالك، شكرا لك. نداء بتقول أنا مع الفحص الدقيق، سيا بتقول أنا من أول مرة. شو من أول مرة جبت الرخصة؟ أنا أشك أني من أول مرة، أنا أصلا بحس أن البنات لازم ما يخطوها من أول مرة، لازم قبل أول مرة، لازم يعطوهم إياه بدون ما يفحصوا عشان ما حد يزعل علي هسا من أخواتنا. أخوي أحمد يسعد مساك.
2: يعطيك العافية حبيبي.
1: الله يعافيك، تفضل يا حبيبي.
2: الله يرضى عنك. مبدئيا أنا أتوافق مع الأخ اللي قبلي بجزئيات بسيطة.
1: تفضل.
2: فعلا في واسطات.
1: في واسطات.
2: نعم صحيح.
1: والله إني متوجع لما أسمع هذا الكلام.
2: طيب بحكي لك قصة صارت معي شخصيا.
1: يا ريت.
2: حد ثاني ولا حد حكالي عنها.
1: تفضل.
2: طبعا أنا جبت الرخصة بعد الخامسة، يعني الخامسة نجحت فيها الحمد لله.
1: نعم.
2: أول مرة للأماني، ثاني مرة حسب ما حكالي مدربي انت جدا يعني لازم تنجح بالأول
1: بجدارة. نعم
2: بجدارة. المهم خامس مرة كان في عندي هذا الحكي بال 2012 بدي لازم اطلع على السعودية. طبعا الحمد لله الشغل راح ومصحناش الحمد لله.
1: يا الله.
2: فاجاني واحد بيحكي لي تعال يا زلمة بدي اهد لك 50 ليرة. حكي لي يا زلمة يلعن الله الراشي والمرتشي وأول من هالكلام. بيحكي لي انت هسه مضطر، انت ما بدك تاخذ يعني حق غيرك، ولكن اعطي هالزلمه 50 ليره وتضبط امور. حكينا كان هو بيها. ثاني يوم جينا الصبحيات لان الزلمه
1: وين الزلمه بطل
2: انا طالع مأمن.
1: قال طالع مصلي الفجر في الجامع وطالع. نعم.
2: كن شيخ وقتها.
1: طيب
2: فروحنا على الترخيص، بحكي لي الزلمة الفاحص بحكي لي تفضل على المتسوبيشي. بحكي له لا لا على الفيرنا الله وكيل. بقول لي ما تروح استنى هناك قبل ما اجيك. بحكي لي معك واسطة؟ حكيت له لا والله ما في معي. قال لي احمد معك واسطة؟ حكيت له والله ما في معي. قال لي والله لو بعرف اذا في معك واسطة ولا غير ترصد.
1: يا الله.
2: والله. قلت له في معي واسطة. نعم صحيح. قال لي مين؟ قلت له رب العباد. قال لي صبرك شوي. اذا معك رب العباد راح اتعاون معك وتساهل معك لابعد ما تتصور.
1: تمام.
2: قلت له الله يجزيك الخير والله.
1: كل اللي هذا قدام ولا اللي وراه؟
2: اثنين
1: ما شاء الله اتفقوا ما شاء الله امورك طيبه.
2: والله فطلعنا حكى لي احكي المكان عشان ما
1: انا الشباب بيقول لي في دقه الخامسه. تضلك معنا على هو احمد.
2: ماشي
1: يلا خليك معنا على هو دقه الخامسه موجز الاخبار ومنكمل مع احمد بعد الموجز. خليكم معنا.
3: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رياضة.
1: جلالة الملك يؤكد خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق. رئيس الوزراء يعلن عن عطلة رسمية في 16 من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية. محكمة أمن الدولة تصدر قرارا يقضي بالحكم بالإعدام بحق متهم على خلفية قضية استشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وإصابة 4 أثناء تنفيذهم مهمة رسمية. وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بوصول 10 شهداء و36 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار شمال قلقيليا داخل الخط الأخضر في فلسطين المحتلة واستشهاد المنفذين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن بتوجيهات من نتنياهو وكاتس هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: مستمعين عن قصته مع الرخصة. نرجع أنا وياك نستذكر سريعا. خلص اللي كان معنا أهلا وسهلا فيه، واللي ما كانش معنا حيا الله. أحمد أكمل تفضل.
1: طيب المهم حكالي من جنبي، حكالي يطلع برا مدى ترتيب عساس أنه يعني يفحص.
0: تمام.
1: يعني هو المفروض
0: وين فحصت أول شيء؟ في السحاب ولا في السلط ولا في سابع ولا في ماركة؟
1: ما هو ده حكيت المكان اللي بيّن الموقع الخمسين بناظر كان راح تروح. عادي؟
0: لا لا مش عادي، بس يعني خلينا أنا أحاول أعرف كان برا بعيدة ولا قريبة؟
1: لا قريبة.
0: كمل يا سيدي كمل.
1: فالمفروض أن أمشي بخارج ترخيص من 2 إلى 3 كيلو. نعم. على أول يوتير لف ورجع، لو أبشف لفينا ورجعنا احكي لي شوف حسنا نخش على الصفاء على بعض الأحساس بنزين، انت بتعطي لحسات بريك.
0: هو بيحكي لك
1: قال لي طفت السيارة بنزيك بخناقة. بدي انا اجحك وصير بالعصر رح تنجح. والله يجيك الخير. والله فعلا رحنا وصفينا ما طفت السيارة. قال لي ليه؟ قال لي ناجح. يلا قلت له لسه في عندي كمان اختبار. قال لي حريك حريشك وين رايح؟ قلت له في عندي فحص زواج، فبفضل الله نفس اليوم اللي انا نجحت.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: أنا مربوط معي مصعب في نفس اليوم لفحص الزواج تبعي.
0: الله يبارك لك، يعني إن شاء الله وإن شاء الله أنه عن جدارة كانت. سؤالي اليوم لإلك أحمد، هل التدقيق اليوم عن موضوع فحص الرخصة بالنسبة للشباب والبنات عم بيزيد من حس المسؤولية عنده في موضوع قيادة السيارة، نعم أو لا؟
1: والله أنا أقول لك بشد على إيديهم بموضوع التجديد بأبعد ما تتصور، لأنه أشكرك. في أخطاء بشكل متهور بشكل
0: تمام طبيعي. تمام، كل الشكر لك يا حبيبنا. شكرا لأحمد. أحمد أوتوماتيك ولا عادي؟
1: أنا فحصت عادي، ولكن بسوق أنا زيك معي بريوس على
0: الدراسة. الله يبارك لك. لا خلينا على بريوس. بارك الله فيك. شكرا شكرا لك. تحية لك يا أحمد. شكرا جزيلا لأحمد. أخوي إبراهيم الله يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحالة؟
0: ربي لك الحمد، الله يحفظك ويرعاك.
2: الله يحفظك ربي. أنا ضد القرار.
0: نعم ضد التدقيق على موضوع الفحص.
2: أنا بالعكس أنا مع لازم أخو الفترة ما بين امتحانين مش أقل من شهر. إذا هو رسب في أول مرة فبالتالي عنده أخطاء، فكيف بده صعوبة على أخطاء إذا بدك تعطيه يوم أو يومين؟ مع تأخير الفترة ورفع القيمة كمان حتى ما بيجي بعشرين ليرة أقول لك خلني أجرب حظي أنا وأسوي الفحص. بالعكس تأخير الفترة ورفع القيمة، ولا بد من دورة تثقيفية وفرجوا الشباب الحوادث اللي تصير. وأقرب مثال شارع الحرية، يعني بعد شهر من حصول على رخصة سوى حادث وحادث قاتل. الله يرحمه
0: رأفت. الله يرحمه ويسعده. ودعينا له بالحج.
2: أنا ضد القرار بالعكس.
0: أنا والله أخو إبراهيم سؤالي بشكل عام، كثر الاختبارات هاي يعني اليوم ما فيش حدا بيجيبها مرة ومرتين وثلاث، كلها 10 15 20 30. عم بسمع الشباب عندي بالقاعة بسأل يعني، لكن صحيح. كثر الاختبارات هاي بيزيد من حس المسؤولية عندهم.
2: احنا انا سائق تاكسي يعني معظم وقتي في الشارع، 90% من اللي بنشوفهم لا يعرف مشربه بالشارع. 90 ونسبة عالية يعني تصل إلى 90% ما يستخدم غماز نهائيا. نعم. يعني حتى على مصللات على داخل دوار نسبة عالية سواء من الشباب أو من الكبار.
0: مع أنه أنا بحس اللي بأخذ الرخصة جديد بيكون حذر أكثر، يعني بيكون حريص أكثر.
2: بالعكس فيه. أنا بشعر أنه اللي بأخذ رخصة اندفاعه وتهوره بتجاوز اللي تعلمه في
0: إذا أنا لحد هسه بمسك الستيرنج بيدي في فنتين.
2: بتجاوز اللي تعلمه سواء من المدرب أو من الأخطاء اللي وقع فيها، بشعر إنه ما في التزام.
0: هو الستيرنج بمسك بيدين فنتين ولا بوحدة؟
2: الأصول في الفنتين.
0: أنا بمسك 10 و10 زي ما علمني المدرب لحد هسه.
2: بصير 10 طابع.
0: والله 10 طابع. بارك الله فيك، شكرا لك أخوي إبراهيم، شكرا.
2: العفو.
0: إلى عمر يسعد مساك يا عمر، حياك الله. ألو؟ ألو؟
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حيالله أخوي عمر،
3: يعطيك العافية. كيف حالك صديقي؟ شو أخبارك؟
0: شكلك ماخذ الرخصة من خامس مرة.
3: لا أنا الرخصة معاي من 2008. والله
0: ماخذها من الرابعة.
3: والله من الثالثة.
0: من الثالثة كويس.
3: بس والله من الثالثة بس مع حرف الواو كمان للأمانة يعني.
0: خط وسطة
3: يعني. والله يعني شو بدنا نسوي؟ مضطرين يعني.
0: يا الله
3: يعني نظام رايحين جايين رايحين جايين. حتى والله يعني الزلمة والله ما قصر يعني، قصت لي إياهم للأمانة يعني ربنا الله.
0: دفعت يعني للواسطة؟
3: إيه؟
0: دفعت للواسطة بالله؟
3: ولا شو بدنا نسوي يعني؟
0: عاد أنا بعرف الواسطة بعلاقات ببلاش.
3: لا لا ما فيش هاي فيش ما في بلاش فيش بلاش والله ما فيش بلاش
0: غير عمود تراش
3: ايوه بس
0: قديش والله قديش دفعت يعني. بالله عليك
3: سؤال. والله بال2008 دفعت 40
0: 40 دينار قصتك اياها 40 دينار
3: كنت قصت لي اياهم 10 شهر للامانه يعني
0: 2020 والله والله مرايك والله
3: بس ال20 الثاني قال لي بدك تجيب معها كيلو كنافه قلت له ابشر ولا يهمك
0: يا اخوان انا بحكي على هو انا والله مصدوم بالله عليك وتسامحوني انا بحكي هذا الكلام
3: والله,
0: والله ما مصدوم انا مبسوط مصدوم. لا والله
3: بس والله في يعني في في في وصفه في وصفه بس هلا للامانه للامانه يعني يعني هسه صارت صعبه كثير
0: بس في واسطه الان باعتقادك
3: في في يا في واسطه بس مش كل الاماكن كمان يعني انا بشوف انه الواسطه صارت في المحافظات اكثر بس بعمان لا في تدقيق اكثر بس يعني مش زي اول يعني اخف
0: بتمسك السيرق بايدك فنتين ولا بوحده
3: والله اني ماسكه في ايد وحده والثاني بحكي تلفون
0: يعني مش مخالف المره
3: والله صف على اليمين صف على اليمين
0: صف على اليمين اوكي طيب بارك الله فيك
3: ان شاء الله انها
0: عمر عمر سؤالي كثر التدقيق اليوم على الشباب والبنات بزيد من مسؤوليتهم
3: والله مع الحوادث هاي اللي بنشوفها والمآسي والوضع الكارثي طبعا معاهم كل حق والله
0: بزيد اشكر
3: فعليا وانا والله بس اقول لك شغله بسيطه
0: ياريت.
3: انا اخذت الرخصه بال2008 بس ما سقت وهذا الا بعد 4-5 سنين بعد يعني ما تمكنت اني امشي بالشارع منيح ولهسه سيارتي ما بروح فيها مثلا على العقبه مكان بعيد لا خلص ما بروح فيها
0: تمام
3: بالضبط
0: الله يحميك الله يحميك يا عمر
3: الله يبارك فيك
0: أسأل الله ان ربنا يحميك ويحمي كل شبابنا وكل الناس اللي بيسمعونا وبيتابعونا ربي يحفظك ويرعاك بارك الله فيك اخوي عمر ناخذ اخر اتصالين في موضوعنا لليوم محمد مساء الخير
4: الله يمسيك بنور النبي وعبد الله
0: يا حياك الله
4: لعنك الله على نتنياهو وجماعته هذول مجرمين اسلاميين قتلة الاطفال
0: امين
4: بس اسماعيل يا زوري رن علي بس خلص المكالمة
0: ماشي
4: ايوه
0: اسماعيل رن علي بس خلص المكالمة نداء الى اسماعيل رن علي بس خلص المكالمة على الهواء تمام اخوي محمد
4: يعني
0: انت طبعا اكيد جبت الرخصة بجوز ايامكم ما كانش في فحص كان يشوفك ناجح توكل على الله امورك طيبة
4: والله انا ابو عبد الله صراحه جبت الرخصه بشهر 2 والدنيا تندف ندف
0: ما شاء الله
4: كان الله سهل عليه واحد شركه الكل
0: اي سنه
4: والله ما يمكن بال 98 هيك
0: ايام كان الفحص على غطسه الدهان بجوز
4: والله يا ابو عبد الله يمكن كان 40 واحد في الساحه ينادي عليهم ولا واحد رد خايفين من هالشركه اللي
0: الله يحميه طيب نجحت اهم شيء
4: المهم رحت بقول لي انت قلت له انا فلان قلت له على فكره اللي تناديت عليهم كلهم اليوم موجودين بس بدهم مش لهم واسطات قال ايش لك واسطه قلت له الله يواسطيتي قال طب تعال تعال اشوفك
0: تعال جاي
4: ابدا والله من اول مره يا ابو
0: ما شاء الله والعمومي
4: كنت واثق من العموم من اول مره الحمد لله
0: والمحورين لسه
4: لا بكفي احنا بدنا ناخذ عمرنا عمر غيرنا يا ابو عبد الله
0: عقبال الدراجه ان شاء الله تجيك هارلي ويك تربط شعراتك لبر الله يبارك لك وهدي بالك اخوي محمد
4: اصلا يا زلمه
0: يا حبيبي بارك الله فيك ايش مضبوط ابو تربي بارك الله فيك شكرا لك شكرا ابو ثائر اخر اتصال بسم الله
5: يعطيك العافيه دكتور
0: الله يعافي عمرك
5: دكتور انا مدرب السواقه 20 سنه واحنا ندرب السواقه
0: انا نفسي احكي عن مدرب السواقه تبعي نعم كمل سيدي
5: أنا مدرب سواقة 20 سنة
0: ما شاء الله
5: كان يجي الطالب عندنا بس بده مثلا إنه بده يقدم لفحص مستوى يجي بدنا نفحص مستوى بجوز بكون مو بسوق بس أنا لما بدي أطلع مستوى بدي أطلع له أخطاء وأقنعه في الخطأ اللي بده يطلع اللي عنده الآن اللي جال لما يجي يفحص الطالب أقسم بالله وثلثين اللي جال إنه ما بطلع غلط مقنع للطالب الطالب بيطلع بقول أنا طب ليش أنا رفضت لانه مش غلط مقنع في طريقه ثانيه غير هالطريقه اللي هي 20 مره انا الي انا مدرب ابني صار 9 مرات بقول رحت سالت بقول لهم طب يا جماعه ابني بدي اغشه يعني
0: لا هو للامانه يعني اخر مره قدرت السير حكت بدها تركب كاميرات على سيارات الفحص ابو ثائر العفو منك الاسف
5: الفحص يا دكتور 10-5 دقائق الى 7 دقائق كل فحص الطالب طب هذا بقيم فحص مستوى بقيم طالب
0: طب انت اليوم كمدرب
5: في نفس الطرخ يعني الترخيص الزرقاء انزل النزل بلف برجع فيه يعني مش هذاك الفحص اللي احنا بنقول عنه والفحص بدفع الطالب بدفع 20 دينار 15 ليره 50 للفحص للسياره وهذا ظلم هذا احنا لما كنا زمان كانت الفحص 5 دنانير ارتفع ل 15 ليره. طب. يا سيدي اذا هم بيقول لك احنا بدنا نقوي من الشد على الطلاب يا اخي رجع الفحص 5 دنانير خلي فعلا ثبت لنا انك انت مش شغله جبائي او انه شغله.
0: طيب ابو ثائر بالله بدي اسال سؤال، وانت يعني مدرب سواقه بصراحه، هل اليوم باعتقادك تكرار الاختبار لهذول الشباب والبنات بيزيد من مسؤوليتهم في موضوع استخدام السياره
5: ولا شيء؟ ليش؟ انا بقول لك ليش، لانه الطالب برصب ما برجع
0: ياخذ، برجع يفحص،
5: ما برجع ياخذ درس، برجع ياخذ فحص وبس، ما غير شيء. زمان كنا ايش اللي برصب يجي مجبر بخمس ساعات
0: صحيح
5: عملي،
0: صحيح اربع دروس او
5: خمس، يجيب شهاده بخمس ساعات عملي،
0: صحيح
5: يتقوى فين، يعطينا اخطاء ونقوى فين، فكانوا زوالج يكتبوا له اخطاء نشوف اخطاء ونتلاشاه.
0: تمام تمام.
5: كان يفحص كانت ايام الجير العادي ادخل شيء يقعد 3 مرات وبنجح.
0: وين والله الخامس
5: هسه اوتوماتيك والله يا دكتور جد. يجيني الطالب على تركت التدريب من ايش؟ لانه بيجي الطالب على الاوتوماتيك 5 دروس 10 دروس بكون طالب بسوق بسوق. ما بتعرف شو بدك تدربه.
0: تمام. اما موضوع يعني انت لما يجي طالب
5: 5 10 دروس على الاوتوماتيك بكون شوفير.
0: تمام.
5: فأنا بقترح اقتراحي بدامهم بدهم إنه شفرية محترفين يسووا لهم دورات زي دورة المدرب.
0: نعم نعم.
5: المدرب دورته 400 دينار يودوا هالناس دورات مدربين.
0: تمام. أخذ دورة وافحص وانجح. تمام تمام ماشي.
5: يعني يسووا لهم دورات الدورة.
0: يعني والله شوف الأمانة كلام كلام من شخص يعني. كلام من شخص مختص بهذا المجال. أنا بدي أشكرك أبو ثائر كمدرب، طبعا بيحكي معنا مدرب بسواقة، كل الشكر لك أبو ثائر، يعطيك ألف عافية. أنا اليوم بحكي طبعا هي رسالة بالأخير، إحنا بالتأكيد إدارة السير لما بتحط قرار أو تشتغل في شيء معين، أنا آخر مرة صار الحديث بشكل رسمي مع إدارة السير بهذا الموضوع، قالوا إحنا حريصين نرفع مستوى التقييم بحيث إنه يصير في أتمتة حتى للتقييم لفحص السواقة، ويكون في كاميرات مراقبة للفاحص وللشارع وللسيارات اللي بيفحصوا فيها. لكن على كل حال نتمنى دائما وأبدا السلامة لكل أحبابنا أبنائنا وبناتنا اللي اليوم عم بتعلموا حتى يأخذوا الرخصة ويتعاملوا مع الطريق بطريقة سليمة وحقيقية. اليوم موضوع والله خطير، ناس بتنجح بالرخصة ولا سمح الله ممكن تتعرض لحوادث. موضوع الواسطة بصراحة ألمني كثير، أنا سمعت إنه في ناس بقولها في واسطة، لكن إن شاء الله إنه ما في، إن شاء الله أنا بقول إن شاء الله. طلعوني فاصل، بيجي فيها فاصل أكيد، بيجي فيها فاصل، فاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
6: ترويحة برعاية
7: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: سلين شارلي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 10:00 إلى 10:00 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، يسرح بالكون متاع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي فأمن استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، مجموعة من النصائح أكيد يعني بناخذ فيها. طبعا إحنا موضوعنا موضوع الرخصة والتفاصيل هاي، يعني أتوقع أنه أعطينا حقه. ننتقل مباشرة للتحذير من موضوع وضع عبوات العطر أو قزاز العطر أو المعطرات أو الباور بانك أو الشواحن أو كل إشي ممكن لا قدر الله مع الحرارة يؤدي للانفجار. ترى حتى قنينة المي إذا ظلت موجودة وفيها أكيد ضغط معين طريقة معينة ممكن لا قدر الله تعمل مشكلة. فالله يحمينا ويحميكم، ندير بالنا بذات إحنا جايين على صيف، موضوع ارتفاع درجات الحرارة، فالتحذير من هذا الموضوع. وطبعا معظمنا بيحط في سيارته قنينة عطر، بعرفش بخبيها جوا الجيب بتأثر نفس الشيء، الله من عارف. الله يحمينا ويحميكم جميعا من كل أذى ومن كل شر، اللهم آمين.

قبل ما ننتقل لموضوعنا التالي، وزير الداخلية وافق على شراء 280 بندقية تخدير للتعامل مع الكلاب الضالة. بتعرف يا جماعة احنا بنشوف بعض الدول بيكون في هاي الإبرة اللي في وراها ريشة، بتعرفوها هاي، كنا نشوفها زمان في الأفلام، بعرفش موجودة حقيقة ولا لا. فعليا الموافقة من وزير الداخلية وطبعا بطلب من البلديات لموضوع 280 بندقية تخدير للتعامل مع الكلاب الضالة. الله يبعد عنا وعنكم كل شر ويحمينا ويحميكم من كل أذى، اللهم أمين يا رب. اكتبوا لي بالتعليقات هل فعلا أنتوا مع هاي البنادق، بنادق التخدير، وهل هاي البنادق حتكون موجودة لما نشوف كلاب ضالة؟ ما بدي استنى شوي، بقول الكلب استنى شوي راح اجيب البندقية استناني. طبعا يعني بعرفش انا كيف، لكن التعامل معها وبهدف طبعا حماية الناس والتعامل مع الكلاب الضالة في مختلف محافظات المملكة. الله يبعد عنا وعنكم كل شر. خلص خلصنا، فيش داعي توجه راسي يعني، قاعد بدور لسه عصا. خلص الله يجزيك الخير، مشكور، بس تصلي معنا ويصير ندير بالنا عليك استاذ يزيد، بارك الله فيك. اذهب وانتقل مباشره لموضوعنا اللي بصراحه انا حاب احكي عنه، وهو موضوع الجرائم. يزيد مش عاجبه، حاضر يزيد، بقول لي بس احكي عن هاي الشغله قبل، حاضر حاحكي قبل، حاضر. رؤية عمان، الشركة اللي كلياتكم سمعتوا عنها وهي شركة تابعة لأمانة عمان، اليوم عم بتقدم مقترح جديد لما يسمى بالسمارت تويلت، الحمامات الذكية أو دورات المياه الذكية. طبعا وحدات صحية ذكية بتقدم من أو تقدم من خلال مرافق ذاتية التعقيم وصديقة للجميع وللبيئة طبعا، وهذا جزء من تعزيز ما يسمى بتعزيز المرافق العامة والأثار التنموية الاقتصادية طويلة الأجل. طبعا 18 موقع تقريبا تم اقتراح أنها تكون هي أمامنا بهذا الفيديو لموضوع السمارت تويلت. طبعا يعني فكرة جديدة مبتكرة لها علاقة بموضوع الاستثمار، وهي عبارة عن طرح اليوم عم بتم من خلال شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير. اكتبوا لنا بالتعليقات هل انتم مع مثل هذه السمارت تويلت في مناطقنا، في مختلف مناطقنا، نعم او لا؟ هل ممكن تستثمروا فيها اصلا انتم ولا لا؟ نعم او لا؟

نروح مباشرة لموضوع حلقتنا اليوم وموضوع الجريمة. وأحكي لكم بصراحة، لما بنسمع خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي شهر 6 إنه في ثمن قتلى، الله يرحمهم برحمته يا رب العالمين، يعني توفوا جراء جرائم مختلفة في متفرقة ومختلفة طبعا، لكن أنا بحكي وبسأل نفسي سؤال، ما الذي يدفع الناس لارتكاب الجريمة؟ هلا أول عنوان معظمكم راح يتفق عليه، الوازع الديني وعدم وجود الوازع، أوكي متفقين، لكن ممكن إنسان حتى وإن كان ملتزم لا قدر الله أن يرتكب جريمة. أنا بسأل لماذا يلجأ الإنسان للجريمة، علما أنه أنا وياكم مدركين خطورة انتشار الجريمة في مجتمعاتنا. أنا لما ببطل لا سمح الله أحسب حساب للقانون وللأمور هاي تلقائيا ببطل إنسان طبيعي، بصير ممكن لا قدر الله أفكر بدي أخذ حقي بإيدي، وهذا أخطر شيء في المجتمع. حديثي معكم مستمعين الكرام وسؤالي لكم، ما هي دوافع الجريمة في مجتمعنا؟ لماذا يرتكب الإنسان سواء كان رجل أو مرأة الجريمة في هذا المجتمع؟ ما هي الدوافع؟ وبالله الله يكرمكم وبارك لكم، يعني خلينا نتفق أنا وياكم أن الوازع الديني وعدم وجود الوازع الديني تمام متفقين، لكن إيش الدوافع الأخرى؟ هل الفقر اليوم دافع؟ هل الضغوطات النفسية دافع؟ هل ارتفاع درجات الحرارة دافع مثلا؟ والله أنا ما بعرف، حاب أسألكم من وجهة نظركم ما هي دوافع ارتكاب الجريمة في مجتمعاتنا؟ 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 ما الدوافع لارتكاب الجرائم في مجتمعاتنا؟

0: حدا معكم بسم الله مستمعينا الكرام، وسؤالي لكم: ما دوافع ارتكاب الجرائم في مجتمعاتنا؟ وحنحكي عن أسبوع كان مليء بال... أسأل الله أن يتولانا جميعا. أخوي خالد يسعد مساك.
1: أبو حلقة السلام عليكم، الله يتقبل حج جديد قبل طاعته.
0: تفضل يا سيدي، ما دوافع ارتكاب
1: الجرائم؟ حياك الله. حقيقة أنا بدي أتكلم في أمران. الأمر الأول يعني الكل ممكن يساعد زي ما تفضل يحكي الوازع الديني، ولكن هو بالدرجة الأولى الأمر الأول الغضب. لذلك أيام الرسول عليه السلام جاءوا صحابي وقال له هيك، فقال له لا تغضب. يعني الصحابي بده يكون إيمانياته أقل من إيمانياتنا، ولكن الغضب مدخل للشيطان. فممكن الإنسان خلال الغضب ما بيشوف أمامه، يعني بيتصرف سواء كان ملتزم أو غير ملتزم، وازع ديني أو مش وازع ديني، ممكن أنه خلال الغضب يعمل يعني أعمال زي يقولها بدون تفكير أو بدون عقل.
0: إذن الغضب الأمر بالنسبة لأخينا خالد.
1: الأمر الثاني واللي هو المهم واللي أنا يعني فعلا من زمان بحكي فيه يعني بين الناس وإشي، اللي هو ما في قانون رادع. بصراحة ما في قانون رادع. أقول لك ليش؟
0: مع إنه في قانون هاي اليوم نسمع اليوم الحكم بالإعدام على مرتكب الجريمة.
1: لا مش على هيك. تيجي بتسمع والله مثلا مسكوا واحد خطير في إربد، وسكوا واحد خطير في فلان في عمان وإلو 20 سابقة. ليش السوابق هاي؟ ليش من أول سابقة ما ارتدع ولا السابقة الثانية؟ ليش؟ لأنه ما في قانون يردع. حتى هم المجرمين لما يدخل واحد معهم بعطوه كيف يطلع.
0: إذن أمرين: الغضب وعارفين. الغضب وعدم الردع القانوني بالنسبة لأخينا خالد. أشكرك أخي خالد.
1: زي ما كان في عفوا، زي ما كان في واسطة في السواقة، في واسطة في قانون الردع. أنا بقول لك بيجي فلان طال عمرك طلع لنا الشاب.
0: أما
1: هو مثلا المجرم عامل مثلا إسبقية، ليش يكون له إسبقية أولى وثانية؟
0: تمام، ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك. أشكرك أخونا خالد، وأنا بتمنى من الجميع حتى نعطي مساحة واسعة للكل يشارك معنا، وبتمنى من الاختصاصيين في علم الاجتماع إخواننا الخبراء اللي الباحثين في هذا الموضوع يشاركونا، بحب أسمع آرائهم رجالا ونساء طبعا. نور الدين، ألو.
2: مرحبا أخي محمد، كيف حالك؟
0: لماذا؟
2: الله يعطيك العافية أخي، الله يسلمك يا رب.
0: فضل.
2: أخي محمد بغلبك، الموضوع مش موضوع وازع دين. هاي الغرب عندهم بلا مؤاخذة، ما عندهم دين بلا مؤاخذة الغرب. ما بعملوا جرائم قد
0: لا مين قال لك؟ لا عندهم جرائم، نسبة الجريمة عندهم الله حدث ولا حرج. أنا بحكي عن مجتمعنا، خلينا نطلع بيئتنا اليوم. لماذا؟
2: مجتمعنا إحنا يا سيدي العزيز قلة شغل، شباب عاطل عن العمل.
0: يعني باعتقادك أن الفقر والبطالة معنا؟
2: اقتصاديا عندك كمان الأمن الناعم. عندنا أمن ناعم يا أخوي.
0: عندنا أمن ناعم إيش يعني؟
2: نعم، لما بمرق الواحد قدام الشرطي مركب أكزوست مضخم وبدعس قدام الشرطي ومركب بسيستم بدعس قدام الشرطي. هذا مش سائل بحدا. وأنا حسب تجربتي في ناس نزلوا عملوا كماين لناس زي هيك وعملوا معهم مشاكل في الشوارع.
0: أشكرك
2: منيح أنا ما وصلت لجريمة. تمام،
0: اعتقادك أنه أحيانا الردع بالقانون مهم جدا.
2: التربية هاي التربية إيش مهم كتير كمان.
0: التربية أيضا،
2: التربية في البيت، هذا أهل الواحد يربوه في بيته قبل ما يطلع الشارع.
0: والله أشكرك، كلام مهم والله أخوي نور الدين. راح فينا لموضوع البطالة، الفقر قد يكون السبب.
2: نعم،
0: في موضوع ارتكاب الجريمة كذلك
2: كمان.
0: عدم الردع القانوني. أشكرك، والتربية. بارك الله فيك نور الدين، شكرا.
2: الله
0: نور الدين، يعني اليوم عم نحكي عن مجموعة من المشاكل مركبة، لكن عم بنجلي المسألة. أنا بدي أطلع اليوم على أولادي وبناتي في البيت، كيف بقدر أحفظهم من موضوع ارتكاب الجريمة؟ لا قدر الله ممكن بنتي ولا ابني، لا قدر الله، لما بتطلع المشكلة الخطورة تكمن لما إحنا بنقلب فكرة الجريمة. فلان قتل، فلان قتلت، لا وبعد ما يقتل بروح بنتحر. يعني سنة نسمع هذا التكرار بالمشهد، إن شاء الله ما يكون يعني ظاهرة، أسأل الله لا تكون ظاهرة. أبو محمد يسعد مساك.
3: مساء الخير، كيفك ابو حلقة؟
0: يا حياك.
3: يا ابو حلقة، انا برايي الموضوع عند الدولة ما تعطي عدل في شكل الحقوق.
0: مش فاهم.
3: انا لما اكون واحد متعدى علي، معلش، لما اكون واحد متعدى علي واروح اشكي عليه، ماشي؟
0: نعم،
3: بروح اشكي عليه، بلاقي حالي انا المظلوم، بصير هو صاحب الحق وانا مظلوم،
0: وبالتالي
3: بصير عندي حالي من الغضب. عرفت علي كيف؟ بصير عندي حالي من الغضب، فبدي اخذ حد بيدي بصير. عرفت علي كيف؟
0: تمام.
3: هذا الموضوع مهم جدا، لانه انت عمرك ما سويت شيء، واحد حرك شيء وروح على الشرطه شوف كيف بعملوك الشرطه. انت المتهم بصير، لانه عنده علم بكيف يدافع عن حاله وكيف يحطك انت للمعتدي وانت ما بتعرف هالشغله هاي. فاحنا ما في عدل في القانون. عرفت علي كيف؟ اضرب واحد ضربك بروح اضرب حاله وبقول لك ضربني، بصير شكوى بشكوى بتطلع. انا بطلع من هناك شو بطلع متوتر، بطلع عاقد بطلع اقول لك الغضب بيطلع من عيوني.
0: صحيح.
3: اه طب الثاني بده حق يميني، هذا بدي له ولا اللي وزعني ولا شماله دخل. انا انسان اذا واحد عدى علي وما اخذ حقي بصير عندي دوت،
0: بصير عندي غضب، تفقع وبتنجلد.
3: صح. بنجلد بده حق يميني، بروح بقتل بذبح بذبح لحالي. شو
0: اللي بدي الله لا يبتلي، الله لا يبتلي. إذن أبو محمد باعتقاده أنه أحياناً القانون بحاجة أنه يكون أكثر ضبطاً.
3: نعم.
0: تمام. أشكرك. أشكرك أبو محمد. يعني إن شاء الله أنه إحنا عم بنوصل رسائل في كلامنا. أنا بتخيل قديش الواحد فينا فعلاً ممكن يتعرض لا قدر الله لشيء معين، مع حدا بلطجي ولا هامل ولا مش كويس، هذاك بكون عارف في القانون، بقول لك والله إذا عملت كذا 6 أشهر بستبدلها، إذا عملت كذا. إحنا والله ما بنعرف، والله في حياتنا ما دخلنا مغافر ولا بنعرف طيقة حتى. الله والله يعني على العفو، أنا بحكي هذا الكلام على الهواء لأنه والله الواحد ما بيعرف، لكن المجرم بتلاقيه بيعرف كل شغلة وشو مخرجها. حسبي الله ونعم الوكيل. أخوي عمر يسعد مساك.
4: الله يمسك بالخير أبو عبد الله.
0: تفضل يا حبيبنا.
4: يبعد عنا وعنك المشاكل جميعا.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
4: عشان بطوش عليك باختصار.
0: تفضل.
4: يعني هسه اللي بيجي على الجامع بصلي، هذا ما عندوش وازع ديني مثلا وصلاه تراويح مثلا.
0: يا اخوي هم بيتقاتلوا في الجامع.
4: قبل فتره لا
0: والله يعني في الحرم المكي قدامي قسما بالله قطعوا بعض في الحرم المكي، الواحد بديش يحكي. يعني احنا ما بدنا برضو كمان كل شغله نقول، يعني الوازع الديني لا شك انه برب الناس، لكن الناس الله المستعان. تفضل.
4: قبل فتره يعني في رمضان، احدى ليالي رمضان بالتراويح طلعنا من الصلاه ولا هالمجزره قاعد برا الجامع، وكانوا بالمسجد الشباب
0: هم صلوا التراويح مع بعض،
4: واحد مسكر على الثاني، بس مسكر على سياره صاف مسكر عليه.
0: نعم.
4: طيب متفقين كاني بالصلاه وخلص يا اخي اختصروا، صار فيها قناوة ومواسير وخلع وضرب ودم وما دم، يعني
0: الله ولع. الله
4: هذا تقوليش وازع دين، هذا ما في تربيه في البيت بالاساس.
0: اذا التربيه ثاني حد بيقول لي التربيه
4: رقم واحد، التربية في البيت. لأنه أنا بجوز الصبح حكينا مع أبو زيد إنه لما يجي أنا أقول لابني يابا اللي بضربك كف أعطيه 10. طب هذا أنا عودت هيك على قوية عينه، مش أقول لا يابا اللي بحكي معه خلاص أقول له الله يسامحك امشي وطنش
0: برضو كمان ما يكون الإنسان ملطش، يعني إحنا برضو لا ما حد برضى لا سمح الله يكون حيط واطي.
4: لا ما هي بدك بالتوازن أبو عبد،
0: تسدد وتقارب. تمام.
4: يعني أنت كنت بالحج، أنا ما واحد دق فيك بالحج من أول تضربه
0: ده بطوف حواليه.
4: ما هي ما
0: يعني
4: ابو عبد الله.
0: نعم.
4: برضو العبي وفناجيل قهوه هاي خربت بيت الناس في المشاكل.
0: آه والله شوف والله خليني احكي شغله بجوز اخالفك وجهه النظر اخوي عمر، والله والله ان العشيره ضابطه، والله اللي ماله كبير يدور له على كبير، والله العظيم لما الكبير بمون على كل العشيرة إنه هذا الإشي مفخرة. أنا بدي أحكي على هو مباشرة وأمري على الله. للأسف اليوم بعض الناس ما عاد تحسب حساب الكبير، من الشباب ما عادوا يحسبوا حساب الكبير.
4: اسمح لي بعبدالله وأحكي كلمة بس.
0: تفضل.
4: أنا مع العشائر، بالعكس أنا مع قانون العشائر هاي.
0: نعم.
4: بالعكس العبي والقهوة هاي هاي هاي هاي أفخر إنا.
0: نعم.
4: لكن جيل اليوم، جيل اليوم لما يكون كبير العشيرة يحكي هو جزء ما يعجبوش رأيه أنا ما يعجبنيش، أنا مثلا أنا جايب واحد وجه.
0: نعم.
4: بيتكلم باسم الجماعة صح ولا؟
0: نعم.
4: بنط بنص الجاي هو بيحكي بقاطعه.
0: نعم.
4: إذا ما احترمت الكبير أنا.
0: نعم.
4: بل لازم أربي ابني إنه يابا لما واحد من الكبير يحكي.
0: إذا هي التربية أخوي عمر. بارك الله فيك أخوي عمر، شكرا جزيلا لك، ربي يحفظك ويرعاك ويهدي بالنا وبالك. راح نكمل معكم مستمعينا الكرام في حديثنا وما زلنا نسأل ونتساءل. ما دوا فعل جريمة بمجتمعنا؟ هل فعلا اليوم إحنا بحاجة إنه هيك نشحط بريك نطلع نقعد مع أولادنا؟ تعال يابا ليش ممكن تقتل؟ ليش ممكن لا سمح الله تأذي الآخرين؟ ليش ممكن تعتدي؟ احنا اليوم اذا واحد زمر لك ممكن يصف السياره وينزل يضربك. طب ليه وصلنا لهذا الحد؟ هل الفقر سبب؟ طب هو في جرائم على مستوى الاغنياء. هل اليوم البطاله سبب؟ طب ممكن في ناس تشتغل وبتعمل طوش، ما بعرف. انا اليوم بسال هذا السؤال وبفتح المجال لكم حتى نسمع رايكم، لكن بعد الفاصل. تكرما ابقوا بالقرب من حياة.
5: ترويحة برعاية
6: المركز الاردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاتي وعالمضمون بحضر ماتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متاح لعيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
2: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: الله أكبر، الله أكبر.
6: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشره عبر حياه اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. وحديثي معكم مستمعينا الكرام، ما دوافع ارتكاب الجريمه في مجتمعنا؟ لماذا يا ترى يستسهل الانسان ان يرتكب الجريمه؟ هل فعلا عدم وجود الردع القانوني الحقيقي؟ يعني سبحان الله، والله اثناء حديث المستمعين معانا بتذكر ايه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، حياه في القصاص. طب القصاص قد يكون قتل، كيف حياه؟ أما هو اللي بيقتل يقتل ففي حياة للمجتمع، وهو اللي بيسرق تقطع إيده ففي حفظ لأمن المجتمع وسلامته. أنا بسأل نفسي سؤال اليوم، هل فعلا القصاص حقيقي واليوم يطبق على الناس اللي عم بيرتكبوا هاي الجرائم؟ كذلك الأمر، ليه الناس عم بيستسهل فكرة أنه يرتكب جريمة، يقتل نفسه، يقتل أبنائه، يقتل زوجته، يقتل الناس من المجتمع، يؤذي، يضرب، يعني يسفك دم؟ هذا الموضوع ترى بحاجة لدراسة معمقة في هذا الشأن، واليوم عم بسأل نفسي هذا السؤال حتى نكون جميعا، إحنا كلنا مسؤولين عن حفظ أمن وسلامة المجتمع. على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 أرقام التواصل معنا. وأخذوا اتصال من أم محمد. ألو، مساء الخير أم محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلين دكتور. طب أنا بس بدي أسأل سؤال، هل في عندنا الجريمة المنظمة دكتور؟
0: جريمة منظمة كيف يعني؟
1: نعم، قبل 10 سنين ما كان عندنا الجريمة المنظمة. حاليا يمكن لو نظرت للواقع وللجرائم اللي عم ترتكب واللي عم تسمعها كأنك بتحس في عندنا الجريمة المنظمة. عندنا الجريمة المنظمة هاي؟ مش عارف. يعني أنا اللي عم بسمع وعم بتابع، ويمكن أنا إعلامية جيدة بالإعلام، فيمكن أنا بحللها من عندي إنه هل في يوجد جريمة منظمة؟
0: يعني أنا بقدرش أجاوب بصراحة الموضوع، يعني ننقل لأصحاب الاختصاص. بس أنا سؤالي أم محمد إذا سمحتي لي، اليوم لما أنا بسمع أخبار الجرائم بشكل كثير كبير، بصير سهل جدا الإنسان يقع فيها الجريمة أو يرتكبها. يعني الخطورة بتكمن بأنه اليوم بستسهل إنه والله بيروح فلان بقتل مرته، بقتل حاله، بقتل كذا، بروح آخر بيوقف بطلق الرصاص، بقتل رجل أمن، بطلع على الموضوع بقول إنه صار الموضوع عادي سهل. تفضلي.
1: صح دكتور،
0: أنا راح الصوت من عندي أبو ينال، الصوت مش سامع أنا. كم مرة أم محمد؟ عفوا،
1: صار عندنا القاتل المنتحر، يعني هو بقتل بعدين بقتل
0: بالضبط
1: نفسه.
0: بالضبط، هو يقتل مباشرة بنتحر عشان ما يتجازى.
1: نعم، ليش؟
0: يعني
1: بعدين أنا بأضيف كمان نقطة للي حكوا الإخوان، إنه كمان الموبايلات دكتور بين إيدين أولادنا ما بتغذي فكر الجريمة.
0: بالعكس بتساعد. صحيح
1: صحيح، وبتساعد
0: طبعا.
1: يعني طريق سهل، يعني الأسباب هاي اللي عم تحكي عليها ممكن إنه تغذي فكر هالشباب إنه هذا اعتد علي. طب أنا شايفة قدامي على الموبايل طريقة، يعني أنا عادي ماخذ بنظره، هو بدي ياخذ حقه بس بالطريقة الغلط.
0: تمام، أشكرك أم محمد، كل الشكر لك، ربي يحفظك ويرعاك. وإذا أم محمد اليوم بترمي هيك زي ما بيسموه حجر في بركة، وبتقول هل اليوم فعلا دخلنا في حالة اسمها جريمة منظمة؟ يعني أي حدا اليوم عم بيرتكب جريمة بيكون فعلا سابقا مرتب أموره ومجهز شو هاي الجريمة، بيكون مخطط أنا بعد ما ارتكب الجريمة بدي أنتحر. إخوان والله الموضوع خطير، وأنا بحكي هذا الكلام اليوم كل المجتمع مسؤول عنه، إمام المسجد اللي بده يخطب في المسجد، الأستاذ اللي بيدرس في المدرسة، الأستاذ اللي في الجامعة، أي شخص بيشتغل مع الناس، اللي في المستشفى، في كل مكان. قديه إحنا اليوم بدنا نحافظ على مجتمعنا متماسك بعيدا عن هاي الجرائم، نستسهل الجريمة هون الخطورة. عبد الحكيم،
2: كيفك دكتور؟
0: حياك الله عبد الحكيم، تفضل.
2: الله يمسيك بالخير.
0: الله يمسيك بأنوار النبي.
2: درهم وقاية
0: خير من قنطار علاج.
2: هيك علاج.
0: نعم،
2: هذا الأساس. أنا بدي أطرح هيك فكرة بسيطة جدا. طبعا هسه سمعت بالنهاية، لكن أنا بفكر في هاي الشغلة. أول إشي كان بيئة عندنا إحنا، بيئة البيت،
0: نعم،
2: العمل، المدرسة أو الجامعة،
0: نعم،
2: والشارع،
0: المجتمع. نعم،
2: في غيرهم ما في. عندنا أربع بيئة. هلا إحنا وأنت يعني دكتور وعارف كل الأمور هاي، ليش ما يكون عندنا مثلا تفعيل دور المشرف التربوي في المدارس والجامعات؟ ليش ما يكون المدير الإداري بالشركات هو مسؤول كمان، مش مسؤول إنه بس والله بده يخصم علي عشان اتأخرت نص ساعة ولا عشان دقايق ولا
0: قصدك نضيق إحنا الدوائر بحيث نضبط الموضوع
2: بالضبط
0: أكثر.
2: بالضبط، تمام. يعني بالضبط البيت شو

0: حكي دكتورنا الصاحب ساحب.
1: صحيح.
0: فبالتالي ليش ما عرف شو أولادي؟
1: طب هل اليوم الفقر سبب؟
0: ضمن الشرط
1: هل البطالة سبب؟
0: هل دكتور هل الفقر سبب؟ لكن هل بيؤدي انه مثلا للقتل؟ لا طبعا.
1: تمام.
0: لانه في كل حياتنا دكتور، انا عمري حوالي 65 سنه ويعني من زمان عارف. الله يسعدك. لكن الفقر ما ما ما ما بيؤدي للقتل، ما بيؤدي للسرقه. هذا لما بتقول والله الفقر، ما ايام الصحابه رضوان الله عليهم كان افقر منا،
1: عاشوا في ازمات. صحيح صحيح،
0: في ازمات وكان في، لكن احنا بحاجه انه نشوف الاسباب، نضيق زي ما تفضلت، نضيق كل الدوائر. اذا كان في المدرسه، في الجامعه، في العمل.
1: أشكر.
0: في البيت، في الشارع.
1: كل الشكر لك استاذ عبد الحكيم. يعني انا بدي اشكر كل من شاركنا بموضوعنا لليوم. بعرف ان الموضوع كثير كبير على مستوى الدولة، لكن اليوم إحنا كأفراد مسؤولين عن حفظ أمان وسلامة مجتمعنا، لربما هي أسباب متعددة تتقاطع مع بعضها البعض حتى تتشكل في ذهن أي شخص لا قدر الله بده يرتكب هاي الجريمة، سواء كان دوافع مادية، سواء كان ممكن يكون لا قدر الله يعني تفكك أسري أو اجتماعي، ممكن يكون فقر، بطالة، غيرها من التفاصيل، توتر نفسي والضغط اللي اليوم عم بيعيشوا الناس. لكن لا شيء يبرر الجريمة، ونتذكر انه اللي بقتل نفس، يا الله يا جماعه، بس بدي اياكم ترجعوا للايه القرانيه، ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، والايه الثانيه اللي بقتل نفس فجزاؤه، طبعا اسمع بس العقوبه، 5-6 عقوبات مركبه، اهون واحده فيها جهنم، واقرا الباقيات فيها. اسال ان ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر يا رب. اللهم امين. الله يا رب يهونها على اهلنا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان، ويهونها علينا ويحفظ مجتمعاتنا في ايمان وامن وسلام واطمئنان. اللهم امين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الاردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للابواب والمطابخ.

حصاد السادسة من حياة أفهم. السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه الحلبوسي أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين الأردن والعراق. الإعدام لمدان باستشهاد 3 من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. 9 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، ومن التقديم محمد رياض. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية اليوم رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي، وأكد جلالته خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، شدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وضمان أمن وسيادة الدول العربية. ونبه جلالته

0: إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة. هذا واستقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له. وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية. قرر رئيس الوزراء جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره اليوم تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمال الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من حزيران الحالي الموافق للأول من محرم لسنة 1448 هجرية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم وبالإجماع قرارها الفاصل في القضية المتعلقة باستشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، وقضت بتجريم المتهم بالتهم المسندة إليه وعددها خمس جنايات، وشملت تهم جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي نتج عنها وفاة ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات. وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالعقوبة الأشد وهي الإعدام، إضافة إلى مصادرة جميع المضبوطات المتعلقة بالقضية. وإلى فلسطين، استشهد خمسة فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بقصف للاحتلال الغربي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. أفاد مصدر طبي في القطاع باستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة عشر آخرين بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال شارع الرشيد غربي مدينة خان يونس. كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 15 بقصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربية خان يونس. هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء و 36 إصابة، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 961 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3020، فيما جرى انتشال 782 جثمانا. قتل شخص وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار وقعت في عدة مواقع وسط الكيان الإسرائيلي، وفق ما أفادت به فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي أكدت ما وصفته تحييد أحد المنفذين، فيما تواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين محتملين. وأعلنت خدمة نجمة داود الحمراء مقتل شخص يبلغ من العمر 35 عاما متأثرا بجروحه في تجمع تسور ناتان، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح خطرة ونقل ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح متوسطة. ومن جانبها قالت شرطة الاحتلال أنها دفعت بقوات كبيرة إلى محطة وقود في تجمع كخاف يئير المحاذي للضفة الغربية المحتلة بعد تقارير عن إطلاق نار. إلى لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم هجوما على بنية تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت حسب زعمه، في أول غارة تستهدف معقل الحزب منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من نيسان. ولم ينجح الاتفاق في وقف القتال بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، حيث يقول الاحتلال إنه يعمل على تفكيك البنية التحتية لحزب الله على المنطقة الحدودية. وترفض جماعة حزب الله مقترحات تربط وقف إطلاق النار بنزع سلاحها، قائلة إن على إسرائيل أولا أن توقف هجماتها وأن تسحب قواتها من جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وأضاف ترامب في مقابلة حديثة مع شبكة NBC نيوز أنه سينظر في هذه الخطوات بعد إبرام الاتفاق، وأردف بالقول يأتي ذلك لاحقا، نعم إذا أحسنوا التصرف، إذا قاموا بعمل جيد سنبدأ المفاوضات بحسب تعبيره. وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن يكونون لبنان أو أن يكون لبنان طرفا في أي اتفاق قصير الأجل مع طهران. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يبلغ 160، الذهب للأونصة يبلغ 4328، الفضة للأونصة 67، النفط الأمريكي الخام 90 دولارا، أما أسعار النفط برنت فتبلغ 93 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي منوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بيسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم
2: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

0: بيت حواء برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها سيرة الأمة كلها. نحن الآن في الفترة التي تلت بيعة العقبة الثانية التي أطلقت المجال للمسلمين ليهاجروا إلى يثرب المدينة الجديدة والعاصمة الجديدة للمسلمين التي ستصبح بعد ذلك العاصمة الأولى للمسلمين وأول دولة فعليا يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول إمام لهذه الأمة وإمام الناس جميعا. بعد أن بايع أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبدأت الفكرة خلص قد اختمرت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فعليا بالهجرة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة سابقا للصحابة، يعني في حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري موجود، عن السيدة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. اللابتين اللي هم الحرتين اللي هي المنطقة السوداء الصخور البركانية، هذه الحرة فعليا تحيط بالمدينة. طبعا هناك رواية أخرى إيش بتقول، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة إني أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل فكنت أظنها هجر. يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرؤى في رؤياه صلى الله عليه وسلم أري في المنام الدار التي سيهاجر إليها المسلمون، وبالتالي فكرة الهجرة كانت موجودة ومعروفة حتى على فكرة من اليوم الأول. تذكروا أول يوم لما نزل عليه الوحي إيش قال له ورقة بن نوفل، قال له ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. فهو عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه سيخرج لأنه ورقة قال له هذا الكلام من أول يوم، فبالتالي الآن بعد 13 سنة هو يعرف ذلك. طبعا هجر اللي مذكورة في هذه الرواية فكنت أظنها هجر هي الأحساء اللي هي شرق السعودية اليوم، قريبة على البحرين، تقريبا قريبة على حدود السعودية الشرقية مع البحرين. هذه المنطقة هجر تشبه المدينة على فكرة، فيها اليوم معروفة بأنه فيها أكبر مزرعة نخيل في العالم، وبالتالي هي تشبه المدينة حتى سكانها سبحان الله في طبيعتهم وفي يمكن حتى في شكلهم يشبهون أهل المدينة. المبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يبدأوا التجهيز ويهاجروا، وبدأ الصحابة يهاجرون سرا. طبعا للعلم الهجرة كانت قد بدأت قبل بيعة العقبة، يعني هناك البعض هاجروا مباشرة لحالهم، مثلا أبو سلمة اللي هو زوج الأول لسيدة أم سلمة أم المؤمنين. طبعا أبو سلمة له قصة محزنة في الهجرة، لما أراد أن يهاجر قبل بيعة العقبة أراد أن يهاجر إلى يثرب المدينة الجديدة لأنه سمع أن الإسلام تقبله هؤلاء الناس، فأراد أن يهاجر. فإجوا أهل زوجته أم سلمة قالوا له أنت بدك تهاجر وين يمسهل، هذه بنتنا بدك تخليها عنا، فانتزعوها منه. فجاء أهله وقالوا أنت بتأخذ بنتكم، هذا سلمة ابننا وبالتالي بده هو يهاجر وهي بدها تضل عندكم، هذا الولد إلنا. فتنازعوا الطفل الصغير فخلعوا كتفه، يعني كتفه انخلع يعني مش قطع لا هو خلع، وأخذوا الولد. ففرق بين أبي سلمة وأم سلمة وسلمة، هاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في قومها، وبقي سلمة عند قوم أبي سنة كاملة وهي تبكي عليه، كانت تخرج بالأبطح وتبكي وتبكي حتى حزنوا لأجلها وقالوا يعني خلاص تتركون هذه المسكينة تهاجر. فهاجرت ذهبت إلى أهل زوجها وأخذت ابنها سلمة ثم هاجرت إلى المدينة. وتذكر الرواية حتى إنها هاجرت وحدها راكبة على جمل لحالها ولا معها حدا، فلقيها فعليا رجل من المشركين. طبعا هذا الرجل مين هو؟ هذا الرجل عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا لكن عنده هذه الحمية وعنده هذه النخوة، فقال لها إلى أين يا أمة الله وين يمسهل، قالت له إلى يثرب، فقال لها اركبي خلص أنا ببقى معك. فسار بها لا يكلمها طوال الطريق أسبوعين حتى وصل عند قباء فأرسل يعني فأشار إليها وقال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، فذهب وعاد إلى مكة. من القصص المعروفة في الهجرة، طبعا الهجرة كانت مشروع خطير كانوا يهاجرون سرا، من القصص المعروفة أن واحدا من الصحابة فقط هاجر جهرا. طبعا هذه القصة بعض المؤرخين يختلفون عليها، يقولوا لك لا لم تصح إلى آخره، لكن أنا أرجح صحتها، وهي هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر على فكرة ما هاجرش لوحده، لما إجا يهاجر تواعد مع الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عياش بن أبي ربيعة اللي هو أخو أبو جهل عمرو بن هشام طبعا لكن من أمه، وهشام ابن العاص بن وائل. الثلاثة هذولا تواعدوا في منطقة التناضب من شجر بني غفار، وقالوا سنلتقي هناك. عمر بن الخطاب أنا لا أستبعد عنه أنه فعلا هاجر جهرا. ليه؟ لأنه إلها عدة محاسن وعدة إيجابيات، يعني أولها مثلا أنه يغطي على عياش وعلى هشام وعلى من يريد أن يهاجر سرا، فبالتالي هذه نقطة أولى مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة أن عمر بن الخطاب كان معروفا أصلا من اليوم الأول أنه واحد بحب مكايدة المشركين. يوم ما أسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة للبعثة خرج بنفسه إلى المشركين وراح عليهم واحد واحد، راح على أبو جهل وقال له أما علمت أني قد أسلمت، وراح لهذا أما علمت أني قد أسلمت، أما علمت أني قد أسلمت. وبالتالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أنصار مكايدة هؤلاء المشركين بأي شكل يغضبهم ويسخطهم. فتقول الرواية إنه ركب ناقته ثم جاء وأناخها عند الكعبة وحمل قوسه وحمل السيف وحمل العصا وكل أغراضه جاهزة، ثم صلى بين الناس وسلم يمينا ويسارا، والناس مجتمعون ينظرون إليه عليه ثياب السفر ويجهز نفسه للسفر، فنظر فيهم وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. طبعا هذه يعني ببهدل فيهم بين قوسين، يعني بسب عليهم، يعني هذا لمن لم يفهمها بالعربية الفصيحة. فقال لهم اعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده أو يرمل امرأته فليلحق بي خلف هذا الوعد. فما حد تجرأ أبدا أن يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا يعني نقطة مهمة جدا في هجرته رضي الله عنه. طبعا هاجر الثلاثة ومعهم مجموعة من الناس التقوا بالطريق، ولما وصلوا إلى المدينة أبو جهل شق عليه الأمر، فذهب إلى المدينة وحاول أن يستدرج عياش أخوه من أمه، فاستدرجه وأخذه أعاده إلى مكة المكرمة وبقي محبوسا حتى تمكن من الإفلات بعد ذلك. قريش انتبهت إنه المسلمين قاعدين يعني تقل أعدادهم في مكة المكرمة، وبالتالي فهموا أن المسلمين يهاجرون إلى يثرب. يعني هم فاهمين إنه هناك فعلا قصة وهناك شيء كبير حدث في يثرب، هناك تغيير، فعرفوا أن الأمر إن لم يتم تداركه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا سيهاجر. وهذا الأمر بالنسبة لقريش كانت كارثة، يعني هذه إن حدثت ستكون بالنسبة لقريش كارثة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج من بين أيديهم إلى المدينة اللي هي كان اسمها يثرب، إذا خرج من بين أيديهم سيصبح دولة، وإذا أصبح دولة سيصبحون هم في خطر، وستصبح تجارتهم إلى الشام، هاي النقطة المهمة، في خطر، لأنه لازم تمر تجارتهم من ناحية الشمال. فتخيلوا لما يلقوا في طريقهم عدوا لدودا، يعني في طريق بعد أن عذبوا المسلمين طوال 13 عاما، يعني هذا العمل الشنيع الذي قاموا به ومواجهة هذه الدعوة طوال هذه السنوات، فبالتالي ما رح يتوقعوا أن المسلمين رح يفرشون لهم الأرض ورد وياسمين ويقولون لهم يلا الله معكم. فبالتالي تجمعت قريش على فكرة خطيرة جدا، وهي منع من استطاعوا من المسلمين من الهجرة. فلما قلت أعداد المسلمين خلال شهرين من بداية البيعة، بيعة العقبة حدثت في أيام التشريق في ذي الحجة، والهجرة بدأت مباشرة بعدها، وخلال هذين الشهرين محرم حتى بداية صفر كان أغلب المسلمين قد أخرجوا أو خرجوا فعليا إلى مكة المكرمة، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر وغيرهم، وعلي بن أبي طالب موجود في مكة. فلذلك اجتمعت قريش على قرار خطير، وهو منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة بأي شكل من الأشكال، إيش ما كانت الوسيلة. ولهذا السبب دعت قريش إلى اجتماع خطير في دار الندوة ليجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سيمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة. طبعا قبلها بفترة بسيطة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفكر بالهجرة يعني، فبالتالي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا أريد أن أستأذنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: رويدك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر الصديق يا جماعة شوفوا علاقة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيفهمها على الطاير، مش محتاج حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له أنا المقصود، ففهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا انتظر واشترى راحلتين وأعطاهما رجلا من المشركين حتى يعلفهما ويجهز نفسه لليوم العظيم الذي سيغير الدنيا كلها، يوم الهجرة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا لينا أيها الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. حياتنا فيها كثير من الخلل، قضايا فردية، قضايا اجتماعية خطيرة تهدد أمن المجتمع، مما يؤكد أن هنالك خللا ما. الخلل في حياة الإنسان له مظهر فردي أحيانا، لكن أخطر شيء المظهر الجماعي. وذلك في قيمة خطيرة يكرم لازم نحذر منها، ألا وهي قيمة الظلم. هذا الظلم يجب أن ننأى بأنفسنا عنه بسلوكنا أفرادا وجماعات، ضروري، لأن هنا يكون الفساد. في الحديث ورد: كل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله تعالى الظلم، مختلف أنواع الظلم. وفي الحديث يقول عليه السلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني هذا الظلم الذي يكون وقد تكون ذا قوة وذا مال فتستعلي وتستقوي، ستكون في ظلمات يوم القيامة لهذا الظالم. واتقوا الشح، الظلم يقود إلى الشح. شحله البخل، البخل المادي والمعنوي، عدم أداء الواجبات، عدم القيام بالتكاليف. رجل يقصر مع زوجته، مع أولاده، هي تقصر مع أولادها، إلى غير ذلك. الشح عبارة عن هو البخل، الإمساك، عدم إعطاء، يعني حلاوة اللسان وطيب القول وطيب المواقف، عدم الإنصاف من النفس اللي هو يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. طيب، لما يدب العلاقات بين الناس الشح، إن كانوا مثلا التجار، إن كان المستأجر والمؤجر، وإذا كان الزوج والزوجة، وإذا كان ما بينهم معاملات ومعاوضات، إلى أين سيصل حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم من شدة الحرص على المال وعلى الانتصار للنفس؟ أهدروا قيمة الدماء فأصبحت لا قيمة لها، وأصبح ولا قيمة للمحارم أبدا. إذن موضوعنا غايف الخطر يكرم. وذلك يقال اليوم: كيف سننأ بأنفسنا؟ هذا المطلوب من الجميع، أن يتكلم عن قيمة العدل وأن يرفض قيمة الظلم. سنبقى مع المحور الهمية لكن بعد هذا الاتصال. أبا محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
2: والله سؤال في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ، والله لا أعرف، ما لا أعلم من هو، لكن يقول أنه كذب من قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأميين، ولكن كان يقرأ ويكتب، وأن الأميين كانت تطلق على أهل مكة.
1: والله هذا كلام قديما نشروه كثيرا، وفي
2: يعني مرة انتشر كمان مرة بشكل كبير.
1: هذا قول، طبعا هذا قول باطل، قول قطعا غير صحيح. بدي أعطيك آية من كتاب الله قاطعة بهذا المعنى. قال الله
2: استدل بالآية، هو لما قاطع بحديثك استدل بآية الأميين وقال أن الأميين هم أهل مكة.
1: مش ولكن أنا بدي أعطيك آية تبين هذا المعنى. قال الله عن رسوله في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إذن لماذا الله تعالى منع رسوله من أن يكون قارئا كاتبا؟ حتى ما أحد يدعي ولو في لحظة أن النبي قرأ كتابا فنقله. واضح الآية لديك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما أنا من عندي، أنا أقسم بالله أن وراء هذه الفكرة جهات يعني ترعى هذه الأفكار الشيطانية في سبيل يعني أرجحة المسلمين عن الوثوق بنبيهم عليه الصلاة والسلام.
2: 100% احنا واثقين
1: بدنا نحذر لدينا. بدنا نحذر من هؤلاء. بارك الله فيك. أشكرك يا سيد أشكرك. سأبقى مع هذا الأمر ولكن دعونا نرجع لقيمة الظلم. إخواننا الآن الحلال والحرام أمره أيسر من قضية القيم. لذلك لما نعلم الناس ما بنعلمهم افعل ولا تفعل، لكن بنعلمهم قيمة الإحسان، قيمة العدل، قيمة الإنصاف من الناس، قيمة الخير، وافعل الخير لعلكم تفلحون، إلى درجة أن الله تعالى ذكر الذين يفعلون الخير قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أصلا هذا هو الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللي هو الإحسان في العبادة. ومن هذا الباب لازم الأسرة أولا، لازم مؤسسة التعليم، لازم الإعلام الموجه والموجه، كله يجب أن يهتم بالقيم. اليوم لما يكون هذه القيم الآن اختفت أو تحارب أو لا نلقي لها بالا هذا خطير. لازم قيمة الجوار، قيمة الإحسان، قيمة الرحمة، قيمة الشفقة، قيمة الرفق بالحيوان. اليوم إلى أين وصلت المجتمعات؟ إلى أين وصلت مثل هذا العنف، مثل هذا التدمير؟ لا أقل اذهبوا إلى المحاكم، لا أقل الجأوا إلى جهات ترفع بينكم الخلاف بدل هذا التشفي وهذا الحقد. تخيل هذه الأنفس المتشائمة، هذه الأنفس الشحيحة، يعني ماذا تفعل لتنهي الخلافات؟ قتل وبطش وحرق وسلب واعتداء ولا حرمة. أمر خطير. إذا في شيء غائب منظومة القيم يكرم. إذن ما بنعلم فقط العلم الحساب والاجتماعيات والتاريخ، لكن نعلم هذاك القيم. حتى في علم الشريعة لا يكفي أن أقول حلال وحرام، لكن في اسم عند قيمة الخير، قيمة مراقبة الله تعالى، قيمة الصبر الناس يصبر بعض. الله جعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذن الظلم هذه قيمة سلبية يجب أن تختفي، لأنها ستؤدي إلى الشح، ستؤدي إلى الاعتداء على الدماء والاعتداء على الحرمات من بعد. إخواننا الحرب اليوم الممنهجة ضد الحق ليست ساذجة، هي صناعة، لكن صناعة ماكرة، هي صناعة شيطانية ولكن ماكرة. وذلك خذوا الدليل من كتاب الله، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. الآية بتتكلم إنه دعوة الأنبياء عندما تأتي إلى المجتمعات الشيطان يقف لا يريد للنبي أن ينجح في دعوته، فيلقي الشبهات، يلقي الشهوات. وإذاك من يمارس هذا الدور اليوم؟ اليوم في عنا شياطين، اسم شياطين الإنس، يتبعون شيطان الجن الأكبر. ما مهمتهم؟ إلقاء الشبهات. تخيلوا كلمة جميلة، إن النبي عليه السلام أمي، لكن بمعنى أنه منسوب إلى أم القرى، هكذا يقولون. وهذه الكلمة المفترة ذكروا كذلك منها أكاذيب أن النبي كان يعلم ويكتب بسبعين لغة، هذا إثبات لكذبهم، لكن لم يطلعوا على السر المكنون، لماذا جعل الله رسوله أميا حتى لا تكون لأحد عليه منة إلا لله في التعلم. أما قال الله لرسوله نصا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال علمه شديد القوى، وذكرت للأخ الكريم آية العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك وكشف الله عن السر، إذن لو كنت تفعل لارتاب المبطلون. إذن الله أراد أن يقطع الدابر كل اعتراض على أمية رسوله، هي أمية حقيقية لا يقرأ ولا يكتب. ومن يقول إن الأمية جهالة؟ من يقول؟ هنالك ناس ما تعلموا حتى في عصر لا قرأوا ولا كتبوا لكنهم علماء، وأنا أعرف بعض الناس ممن لا يقرأ ولا يكتب لكنهم حفظوا القرآن إلى غير ذلك. هذا كلام باطل وغايتهم التشكيك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب خدمة زوجة الابن لحماتها هل واجب ولا إحسان؟ والله هذا إحسان، ولكن الإحسان مقبول ومطلوب وفيها تقرب يعني من هذه الزوجة إلى زوجها بحسن رعايتها لأمه، لكن ليس بواجب. أن الواجب بده يكون هذا على البنات، يعني على بنات هذه الحماة واجب عليهم، لكن زوجات الأبناء ممكن أن يساهموا وأن يساعدوا في هذا، وهذا خير. يعني المسلم أيها الكرام شفتوا هذه القيمة، هي قيمة الإحسان. وإذا كان أدري أن الأسر الطيبة المحترمة توصي ابنتهم أنه عامليها كأمك وأحسني إليها كما تحسن أمك، وهذه قيمة. إذا تخيل مثلا لما أقول والله ليس بواجب، طيب ماشي، لكن هل من الإحسان إنها تغض الطرف عن خدمتها وهي قادرة على إفادتها وعدم يعني الضر؟ فالقيم غاية في الهم والكرم. طيب، وإذا كل يوم أولادنا الصغار كم ماذا يشاهدون؟ شفت العنف في الإعلام، شفت العنف الآن حتى في برامج موجهة للأطفال والشباب، هذا العنف وهذه القسوة وكل واحد يأخذ حقه بإيده أوصلت إلى وقوعنا في الظلم وفي الشح، الشح الأثر. خلافات الأزواج لا تنتهي بإحسان كما قالت، شوفوا القيمة، فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يعني إذا أمسكت إضرارا بها، القرآن بيقول لك أنت تخليت عن منهج القرآن في الإمساك. طيب، وإذا سرحت بإساءة تخليت عن منهج. هذه قيم يجب أن تتابع مع الحلال والحرام، في قيمة الخير، قيمة الإحسان، قيمة الصبر، قيمة البر، قيمة المعروف. هذه اليوم في حياتنا نريد تفعيلها يا كرام، ضروري حتى لا نقع لا سمح الله فيما لا تحمد عقبة. حديث بيقول من أكل 7 حبات تمر أمن من السحر والحسد، هل يمكن أكل الرطب؟ هو الحديث وارد، حديث صحيح، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. سأكون مع هذا الحديث لامي إن شاء الله تعالى، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: دانش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا اليكم مستمعي حياتي فهم الى برنامجكم فتاوى استكمال اجابات. دعونا مع التصالح الكريم من اخينا ليث. تفضل يا ليث.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. اهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافيه شيخنا.
0: تفضل يا سيدي. اهلا وسهلا بكم.
1: سؤالي هو الان الخاطب والمخطوبه بعد كتب الكتاب اللي هو عقد القران, شو المحظور وشو المسموح؟ هسه عرفا عند الناس انه هذه مخطوبه, واذا يعني صار طلاق مثلا وما صار اتفاق, المعروف عند الناس انه هذه الفتاه مخطوبه وما قبل الدخول.
0: طيب
1: احنا يعني متفقين انه ما في دخول بيكون بهاي الفتره, لكن شو المحظورات والمسموحات بهاي
0: يعني انت بشكل عام بدك تتكلم صح؟
1: نعم.
0: طيب ماشي. تكرم يا ليث بعون الله تعالى. اشكرك يا سيدي. خلينا بس كان في عندنا اتصال او سؤال حول قضيه من تصبح بسبب تمرات عجوه. طيب خلينا ناخذ بس هذا الاتصال. اخي تامر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
2: والله دكتور معي هذا السؤال من صديقي من امريكا. طلب اوصل لك السؤال.
0: تفضل.
2: صديقي عايش في امريكا, متزوج, عايش حاليا مع ابوه ومرت ابوه الامريكيه. صار خلافات بينه وبين مرت ابوه, زوجة ابوه.
0: ايوه.
2: فلحظه عصبيه شديده ولحظه انفعال وجه كلام لوالده, حرفيا حكى علي الطلاق ما بضل عايش عندك. سحب حاله وطلع. كان قصده من هذا الحكي حسب ما حكى لي انه
0: اليمين.
2: نعم
0: اليمين, يعني حالف يمين هو انه
2: اليمين. ما هو حالف يمين. كان قصده انه مش ما يزوره, يزوره عادي بس ما يعيش عنده.
0: طيب
2: لكن ابوه طلب منه انه لا تراجع عن يمينك وظلك عايش عنده.
0: الامر سهل, يتراجع عن يمينه ويستغفر الله لانه حلف بالطلاق وعليه كفاره يمين فقط, اطعام 10 مساكين. وضعه المادي كيف؟
2: زين ان شاء الله.
0: يعني 20 دينار لو طلع على عائله فقيره ويرجع لابوه وما في اي شيء عليه بعون الله تعالى.
2: تمام. السلام.
0: اشكرك يا اخي تامر. اشكرك. ابعوني تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله. تفضل.
3: الشيخ ما احنا يعني بنسال عشان نتعلم. الله يبارك فيكم.
0: تفضل.
3: يمكن السؤال يتكرر او
0: لا ما في حرج. ما في حرج.
3: توضيح. الله يبارك فيكم.
0: تفضل.
3: هلا علمائنا الكرام انا دائما بلاحظ في الاردن وفي غيره يعني بيحلقوا الشارب كله, فهل هذا هو الحف الذي تكلم عنه سيدنا النبي؟
0: طيب
3: يعني بيحلقه كله, هل هيك كان سيدنا النبي؟
0: طيب بارك الله فيك يا ابو عون. باقي شيء عندك؟
3: ابدا ابدا.
0: طيب انا بشكرك يا ابو عون. تكرم يا حبيبي تكرم. الحديث لما يقول من تصبح بسبع تمرات عجوه, هذا الحديث بعض الناس قالوا عجوة المدينة, التمر العجوة تحديدا, ولكن لا, في حديث آخر في صحيح مسلم يبين معنى أوسع من هذا. من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها اللي هي من حدود الحرم المدني حين يصبح, وما ما بين لابتيها كل أنواع التمر ومنه الرطب كذلك ولا حرج, وهذا هو الأليق بالحديث النبوي. أخي ليس عن الخاطب المخطوبة وعن الزواج, لا, العقد إذا عقد فلان على فلانة هذه ليست خطبة, هذا زواج ونكاح لكنه مع وقف التنفيذ. يعني في فترة الخطبة هي وعد بالزواج, لما يأتي الشاب إلى أهل العروس ويراها وتعجبه يقول توكلنا على الله اقرأ الفاتحة قبل كتب الكتاب, نسميه هذه الخطبة وعد, وعدها أن يتزوج وعدته أن تتزوج. هنا العلاقة بتكون محدودة تماما حتى يعني غير الوجه الكفان ليس له, إنما الآن بالعقد أصبحت زوجة له, لكن ما بصح يعامل معاملة الزوج. إحنا في مرحلة يعني برزخية وسطى, لا هي خطبة ولا هي امرأة قد زفت إلى زوجها, إنما الآن ممكن تنكشف أمامه بزينتها, يسلم عليها, يختلي بها, ما في حرج, بس بدون فعل ما بين الأزواج. السبب لأن العرف لا يقبل ذلك, الاتفاق لا يقبل ذلك. إذن هاي منطقة وسط, لا هي خطبة والله مقيد وممنوع, ولا هي مباح له ما بين الزوجين لحين الزفاف. هذا ضروري, وهذا يجب أن يعلم, تعلم البنت, تعلم الشاب حدوده حتى لا يتجاوز. وإذا كانت في حدود أيها الكرام بعد العقد, فكيف بالحدود قبل العقد؟ فهي أكثر وآكد, وهي مطلوبة أكثر الحقيقة. طيب وهنا بقول هل قول أعاهد الله على ترك شيء يمين مع أنني لم أحلف؟ أعاهد الله, خلص العهد يعتبر يمين, مسألة فيها خلاف, لكن هذا هو الأرجح. من عاهد الله كأنه حلف, فعليه أن يلتزم إذا كان الأمر مباحا, وإذا لكم ليس مباحا. تخيل بعض الناس يكون عاهد الله ما يزورش فلان، احكيش مع أهله، ما بصح، عندها عليك كفارة يمين. موضوع الحلق الشارب، يعني هو الحديث ورد في الإنهاك، إنهاك الشارب، إنهاك الشارب الآن إما أن يكون تخفيف منه أو إزالته، وكلاهما جائز وكلاهما منصوص عند العلماء، وأغلب علماء الشام على هذا الرأي فعلا وقولا، كانوا يعني يحلقون الشارب ويعفون اللحى. الأمر سهل، وهذا من الزينة ومن مظاهر الأشياء وليس من الإلزام بإذن الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول رحلة فتيات محجبات مع بعض إلى وادي رم، يعني يوم أو يومين، ما في حرج، بشرط يكون هاي رحلة إيمانية، هكذا ذكروا، ومع مجموعة نساء، إن شاء الله ما في شيء بعون الله تعالى. أختي معوني تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: دكتور، في صديقة إلي بدها تتزوج وهي خارج الأردن.
0: نعم.
4: وهي ما قالت إنه نسألها على الشاب يعني وهيك، بس أنا من باب إنه حرام لأنها كبيرة بالعمر، إنه تطمن إنه الزوج كويس، بس عرفت عنه معلومة إنه هو بيشرب، فهل هو لازم أحكي لها؟
0: لازم تحكي
4: مع إنه طبعا. هو حكي لها إنه بس يتزوجوا بدهم يعملوا عمرة مع بعض وإنه هو بيصلي، فما بعرف، أنا خايفة أخرب بيناتهم.
0: يعني أنت بتعرفي إنه بيشرب؟ متحققي من هذا الكلام؟
4: لا، حدا نقلنا صورة.
0: لا، أنا بفضل إنه هذه الرسالة يعني تبلغها بطريقة لا لائقة ولبقة، إنه أنا يعني سمعت إنه فلان ممكن بيشرب، فدقق على هذا المسألة حتى تبري ذمتك، ما تثبتي ولا تنفي، خليها تتحقق ضروري.
4: بس أنا أقسم يعني إذا ما حكي.
0: لا، أنت غايتك الفضيحة ولا نصيحتها؟
4: النصيحة.
0: يعني أسألك، لو عندك بنت مثلا أو أخت وفي واحد تقدم بيشرب خمرة، بتزوجيها؟
4: لا،
0: إلا طبعا. إذا كان قد تاب من فعلته، فخليها هي تدقق على هذا الأمر. الله يرضى عليك.
4: خالص، شكرا.
0: أشكرك يا سيدتي، الموضوع كثير مهم يا كرام. يعني الدين النصيحة، إحنا ما منقول ثبت، ولكن لا أقل تعلم أو تعامل مع هذه المعلومة بحكمة، نتحقق من في شيء اسمه التحقق. والله من الناس من إذا سألت عن فلان قالوا فلان سيء، قل طيب أعطيني دليل، لا يعطي دليلا، يجوز احتمال هو بتكلم عن انفعاله ومشاعره تجاه هذا الإنسان، لا يكفي، أو احتمال أنه بتكلم عن والد هذا الشاب، أنه مرة أسائله فبدو يحمل العائلات كلها حمل الوالد، لا ما بصح. إحنا منقول من باب الأمانة والنصيحة، نقول والله أنا سمعت، والله أعلم، تحققوا من ذلك. أحيانا بيكون صحيح، وأحيانا بيكون إنسان نادم وتائب فيقبل، وأحيانا بيكون مخادع فيخدع الفتاة. فبصراحة الدين النصيحة يا جماعة، ما في كلام. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية صلاة من عنده سلس ريح. فارق أيها الكرام بين حالة المرض وحالة الصحة. حالة الصحة إذا تحقق الإنسان من خروج شيء منه انتقضت طهارته، عليه أن يتوضأ من جديد. بس تحديدا الريح عافاكم الله، هذا ليس بحاجة إلى ماء ولا تنظيف، لأنه هذا يذهب، بخلاف البول بخلاف الغائط. إنما الآن حالة المرض ماذا نقصد؟ في حالات مستمرة تحصل، حالة سلس بول، حالة سلس دم، حالة سلس ريح، مثل هذا وقل له خليه يدخل وقت الصلاة بس، وقم توضأ سريعا وروح صلي. هذه الصلاة يصلي بها الفريضة والنوافل، ولكن عليه أن يعيد هذا الأمر في الصلاة القادمة. وهذا فارق ما بين الإنسان الصحيح والإنسان المريض. الإنسان الصحيح بده يتوضأ الإنسان كل مرة، الإنسان المريض مرة واحدة ويصلي ولا شيء عليه، لأنه هذا رح يؤدي بصراحة إلى مشقة بالغة. كان هنا في سؤال حول ميراث الإخوة. والله ميراث الإخوة طويل، بقول كيف إنه بعض الإخوة قد لا يرثون؟ نعم، وحسب نوع الإخوة. هلا إذا كان على ميراث الإخوة لا يتقدمون إلا إذا فقد الأبناء، إذا مش موجودين. عند الإخوة الشقاء والإخوة لأب الأب والإخوة لأم فيها تفصيل دقيق سأشير إليه بعون الله. لكن دعونا مع اتصال كريم لأخت أم رشيد، تفضلي.
5: السلام عليكم دكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي سيدتي.
5: يعطيك ألف عافية يا رب.
0: الله يعافيك يا رب.
5: سؤالي هو إنه زمان، يعني الموضوع من 20 سنة أو أكثر، اللي هو بيكون الجد يعني تنازل بقطعة أرض لوالدي، واللي حصل بعدين إنه بعد يعني ما توفى الحج الجد يعني الكبير.
0: يعني شو معنى تنازل؟ يعني باعوا إياها بعشرة مجانا؟
5: لا، سجلها باسمي.
0: شو الغاية من ذلك؟
5: الغاية إنه كان في عنده عيلتين، الرجل اللي هو الختيار الحج يعني، والولاد كبار يعني العائلة الكبيرة يعني كانوا مستقلين وطالعين عنه، فهو يعني العائلة الصغيرة كانت إنه زي ما تحكي ناس في المدارس وطلاب وبنات صغار، فهو يعني من باب ما بعرف كيف إنه يعني بدي حافظ عليهم
0: أو يعني من باب الحفاظ على هذه الأرض حتى لا يعتدي عليها معتدي مثلا؟
5: نعم.
0: طيب ماشي، بعدين وتنازل لابنه، بعدين
5: تنازل لابنه مش الكبير الثاني، كونه كان احرص عليهم لانه الكبير كمان كان مغلبهم وهيك.
0: طيب.
5: فكان انه يعني الموضوع انه يعني هو يعني من وجهه نظره كان شايف انه الامن على اطفاله وعلى اولاده وعلى العيله اللي هو كان والدي.
0: تنازل لفلان، طيب بعدين؟
5: فاللي حصل انه بعد ما يعني تمت بعد ما توفى الحاج يعني بعد عمر يعني فترة وتوفى الحاج، وبعدين يعني اللي هو والدي قسم القطعة هاي لكل يعني لكل الأولاد بدون استثناء.
0: لا لا، يعني قسمها بالحصة الشرعية.
5: نعم بالحصة الشرعية، سواء يعني حتى الأولاد اللي من العائلة الثانية قسم إلهم، ولكن كانت التقسيم بما إنه كان في يعني كان في مثلا كان أشياء مبنية، فكان لهم حصص ولكن مش يعني لانها مشترك القطع.
0: طب هلا تفاصيل هون رب جزر رح نغرق فيها، اعطيني شو سؤالك ولاحقا ممكن نحكي اتصال.
5: التفاصيل ما هو السؤال؟ يعني بعضهم ما كان راضي عن القسم.
0: يعني قصدك يعني هو ميز بالعطاء صح؟
5: لا ما ميز بالعطاء، هو القسم كانت يعني ما اجت على هوا حدا من يعني
0: ليش؟
5: يعني ليش
0: ما عجبتهم يعني
5: القسمه؟
0: هل هو اعطى بعد اعطى مال ولا اعطى اراضي هو؟
5: لا، هو تنازل بحصص معينه لكل حدا بيطلع زي ما بيطلع له بالشرع، تنازل لكل شخص باسمه يعني.
0: طب شو سؤالك الان يا سيدتي ام رشيد؟ ما هو سؤالك؟
5: سؤالي انه هسه بما انه القطعه هاي كانت باسمه، هل مثلا ممكن لو كان فيها اجتهاد هل يعني بيكون عليه حرام؟
0: طيب.
5: مثلا
0: او طيب مثلا اكل حال. انا ساجيبك بحدود ما فهمت والتفاصيل لاحقا. شكرا يا سيدتي، مع فاصل قصير ثم نعود فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم استمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات، وسمعت من كرام ماذا نفعل في الميراث. الميراث الأصل أن يكون مطبقا حسب منهج الله وحسب ما قسمه الله تعالى. خلاص الجد الآن يترك هذا المال باسمه ثم يقسم بالحصة الشرعية، لكن مع ذلك تنازل لهذا الابن، الابن بده يكون أمينا على هذا، بده يقسم القسم الشرعية تماما، إذا لم يفعل بكون عليه مؤاخذة. أنا هذا جواب عام لحين أخذ تفاصيل. أخي معن تفضل سيدي.
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل.
1: كيف حالك
0: الدكتور؟ الله يديمك. هلا يا سيدي دكتور، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: بسم الله، أنا بكيت الله وتحيد الفريق العمل يعني الصحيح يعني برنامجك بحلو يعني بكون جميل والأجمل إنه موجودك في هذه
0: عزيزي. شكرا يا سيدي،
1: حياة فهم الصحيح.
0: تفضل تفضل.
1: بسم الله رب بكيت الله. والله أنا بقول إنه يعني هو من حق المسلم على المسلم خمس يعني من واجباته، يعني اللي هي رد السلام وغض البصر وكف الأذى والأمر المعروف والنهي عن المنكر. للأسف الشديد أكررها عدة مرات يا دكتور إبراهيم الغالي، إنه في ناس بمروا من جنبي شايف يبدي يتداثر بي ما بردوش السلام. لذلك السلام أنا بقول السلام هو واجب من واجبات المسلم، فلأنه الرسول قال إنه يعني إنه حق المسلم على المسلم خمس واجبات هذول لازم نركز عليهم. بعدين الشغلة الثانية إنه السلام على الكبير والصغير، والسلام على الراكب والماشي، والسلام أيضا على تعرفه ولا ما تعرفه، اللي بتعرفه ولا ما تعرفوش. أنت لما تقول السلام عليكم واحد يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما أجملها، ما ألذها، ما يعني لها نكهة، لها يعني حلاوة لما الإنسان يرد السلام. لذلك السلام أنا بعتبر رد السلام هو رأس هرم أخلاق المسلم، بل هو جوهرة أخلاق المسلم، بل هو جوهرة رأس هرم الحياة.
0: أحسنت في ذلك يا سيدي، أحسنت في ذلك، وهذا ملحظ كثير مهم يا كرام، إنه النبي عليه السلام تكلم عن ما يحصل بين الناس بين المسلمين أنها حقوق، ما دامت حقوق حق علي وحقي علي، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وهذه من شأنها يعني أن تكسب يعني المسلمين مودة ومحبة زائدة، وبالمقابل خاصة رد السلام. وورد في حديث يبين من آخر الزمان سلام الخاصة، اللي بعرف بسلم عليه، اللي ما بعرف بسلم عليه. طب احنا هذه النبوءات النبي عليه السلام قالها يعني استعداد فقط انه نشوفها، ولا تحذير من ان نكون مثلهم؟ نعم تحذير. اذا اياك ان تكون ان يكون سلامك للخاصة لمن تعرف، لكن بدك تسلم بدل المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده. وذكر عليه السلام اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا أدب الإسلام، الله يقدرنا القيام بهذا. إذا قضايا الكرام الحقوق المالية خطيرة، لذلك يعني أنا بدأت أتأنى وأسمع التفاصيل، لماذا حصل ما حصل بينهم في هذا الميراث، لماذا، وما الذي اجتهد فيه، وكيف قسم، وهل كل راضي. على كل حال، إنما القانون الشرعي هو المقدم دائما في القسمة كما أراد الله تعالى يقسم، بغض النظر عن البر وعدم البر والعصيان، هذا من لاش علاقة فيه. طيب من أمريكا سؤال ولكن يفيد الجميع، أنا في حماماتهم ما في ماء يستخدم الإنسان، صحيح؟ فهل استخدام الأوراق ينظف؟ والله هنا من يعيش في تلك البلاد بده يعرف ويقدر، وصار في عندهم يعني أحيانا في الماء متاح أن يكون في يدك، وفي شطافات متنقلة صغيرة هكذا، يعني من سافر حتى أخذها بده ينتبه. لا أقل إذا استخدم الأوراق أكرمك الله، يستخدم الأوراق الجافة ثم يتبعها بالأوراق المبللة المنظفة، يعني يتق الله. يعني في التراث الإسلامي كان استخدام الجمار اللي هو الحجارة، والعرب كانوا لا يجدون الماء كثيرا، فلما نزل قوله تعالى في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كانوا يتبعون الحجارة بالماء، وهذا هو الأكمل، يعني ما غلب. وذلك احنا في قضايا النظافة وكذا فيها اجتهاد، يجتهد الإنسان أنه تم الأمر أو لم يتم وهكذا. طيب كان هنا في سؤال حول قضية في إشكال كأنه في الحاجب بناء على مرض معين وتساقط الشعر، فهل يمكن أن يرسم وبعدين أن يتوضع عليه؟ على كل حال الأصل في المرأة يعني أن لا تتوسع في هذا. نعم، أن حالة يعني المظهر غير اللائق تعتبر ويمكن أن تغيرها إلى الوضع اللائق، ما في إشكال، إنما الآن من غير توسع. إذا كان هذا مجرد لون وهو كذلك فهذا لا يضر بالوضوء إن شاء الله تعالى. الوضوء فقط يتأثر من الشيء اللي المانع من وصول الماء إلى البشرة، أما هذا ليس بمانع إن شاء الله تعالى ولا شيء. ما حكم من حلف على شيء ثم نسي أنه حالف عليه وفعل الشيء عليه كفارة؟ يعني واحد حلف وفعل الشيء المحلوف عليه نسيانا احتياطا، نعم احتياطا عليه الكفارة، على الكفارة خروجا من اليمين احتياط، لأن هذا يعني من حقوق الله تعالى ويستفيد به الفقير إن شاء الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول قضية أحيانا ممكن ننسى بعض الأطعمة مكشوفة، وفي حديث نبوي ببين حول غطوا الإناء وأوكئوا السقاء إلى غير، كلام صحيح، فهل هذا يعني عدم الاستفادة؟ لا، هذا تحذير نبوي وفيه جانب من جانب الطب أن ننتبه، لأنه أحيانا ممكن يدخل بالخاصة في ذاك الزمان. في ذاك الزمان كانت البيوت يعني بجوز إمكانية الدخول فيها من الزواحف كثير، من الفئران كثير، هذه الأيام يعني أقل شوي، ولذلك هذا من الأدب، لا يعني الإتلاف ولكن يعني العناية. فإذا إنسان تحقق من هذا الشيء اللي غير مغطى أنه لا يزال طيبا، ممكن أن يطهر، ممكن أن يغسل بالماء ويؤكل، لأنه منهي عن إتلاف المال، فالراجح عدم الإتلاف إلا إذا صار في خلل فقط والله أعلم. هل يمكن أن تتعدد النية بالصدقة لشخص متوفى وشفاء وصلاح الأبناء؟ لا حرج في ذلك، لا حرج الإنسان أن ينوي بصدقته عدة نوايا أبدا، لا حرج، يعني هذا من الأمر الجائز والله تعالى لا يتعاظمه شيء إطلاقا. أنت بتسأل الله تعالى ذاك في الحديث ليعزم أحدكم في المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء. سائل يقول هل يجوز أو هل تجوز نية الصيام في نفس اليوم الساعة 9 صباحا؟ النوافل ممكن، لكن بشرط مهم، أن لا يكون قد أكل أو شرب شيئا. فإذا لم يأكل ولم يشرب وكان عليه صيام لا يريد الصيام لكن يتفقد بيوت زوجاتي فلا يجد طعاما، فقل اللهم إني صائم، فهذا دليل، ولولا وجود هذا الدليل لما أمكننا أن نقول إلا بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ولكن فعله عليه السلام، وأحيانا العكس، أحيانا كان يكون صياما صائما في يوم النفل ثم يؤتى إليهم بطعام طيب فيفطر، هذان فقط في النافل، أما في رمضان وقضاؤه والنذر فهذا على الراجح لا يجوز، لازم تبييت النية من الليل والله أعلم. طيب، كان هنا في سؤال حول معلمة قرآن وهي لا تنفك عن العمل، فكيف تدرس في كل أوقاتها وقد تكون معذورة؟ التعليم يقدر، ذاك الإمام مالك راعى هذا الأمر وقال أن من كان محتاجا إلى العلم والتعليم له ذلك ولا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، ولكن مع عدم مس المصحف. وهذه الأيام الحقيقة الأمور متاحة كثيرا وسهلة، يعني يمكن عن طريق الموبايل، التابلت، الكمبيوتر، أي شيء، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. المهم يعني هذه حالة ضرورة. سؤال عن صبر الزوج على زوجها، هل تؤجر؟ طبعا، وصبره عليها، وصبركم على أولاد، وصبرك على الجيران. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. شوف الحديث يبين إن هذه القيمة، قيمة الصبر. أما الآن عند أول منازع، عند أول خلاف، صعد الموقف وافتح الخلاف على مصراعي وسيفضي إلى منازعات لا أول لها ولا آخر، لا ما بصح. وذلك الكرام كما بدأنا بالقيم نتكلم عن القيم، قيمة العدل هي المطلوبة، قيمة الإحسان، قيمة الصبر، قيمة المعروف، قيمة الإخلاص في العمل والإحسان، والإحسان في الزواج والإحسان في العمل، بخلاف لا سمح الله قيمة الظلم. وإذا صار في تظالم لا سمح الله في المجتمع بيصير السفهاء يقلدوا بعض في الظلم. ولذلك القانون هنا يأتي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن هذا بحاجة إلى أتقياء ورعين ليخافوا الله، لكن إذا لا سمح الله هذا الوازع نقص بده الآن بده يكون النازع عن هذا هي قوة القانون وقوة تطبيق القانون حتى يلتزم الناس بنصر أخاك ظالما أو مظلوما. من هنا كانت منظومة العقوبة منظومة الحقوق المؤداة حتى لا يجور واحد على واحد ولا يظلم واحد واحدا، هذه القيم. أما الآن نعيش بس أنه باستحواذ، أنا أريد كل شيء. شوف الظلم وين وصل إلى الشح. الشح الآن هو أخذ كل شيء ولا يبذل شيئا. الشح الله يعافينا وإياكم من هذا الداء الوبيل. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرامي عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلا من بني العنبر كان أسيرا في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولا إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولا للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

اف ام فسحة الامل. الثامنة مساء بتوقيت الاخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

الحقائق الفاهمة في حضرة الكلمة. حياكم وبياكم وأبقاكم في حياض اللغة ورياض البيان، نستل عطر الكلمات ونستاف شهد البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأذكى الجنان وأفصح اللسان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذات.

البداية كالمعتاد نبدأ ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يكفى الهم وتقضى الحاجات. إني وأحمد شوقيان قد وقفا بباب فضل عظيم المجد عظيم القدر والمنن، فهو الذي سجعت بيض الحمام له شوقا وغنت طيور الوجد في الفنن. الدر واللؤلؤ المنثور زينته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن، والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سنن. يا رب صل على المختار ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. شاركنا نصك في أي صنف من صنوف اللغة والأدب والشعر والنثر والخاطرة بالاتصال المباشر على أرقامنا 06516-2040 و 06516-5020. حياكم وبياكم في حضرة الكلمة.

0: أجمل اللقاءات اليوم ونحن بحضرة قيمة وقامة، صديق عزيز وقديم وتليد ومبدع، هو مدرسة حقيقة. لن أبالغ في الوصف، لكن أيقونة الأداء الصوتي والدرامي على مستوى الوطن العربي، الفنان الأستاذ أسعد خليفة، مرحبا بك.
1: حياكم الله يا سيدي، وعساني أستحق جميل قولك. يعني بداية بيحكوا بيهربوا من كلمة أحسدك على أغبطك، لكن أنا لا أحسدك ولا أغبطك، ولكن أهنئك على اسم البرنامج كلمة، ودائما الكلمة هي الفيصل في الله في, الله. في كل سلوكنا بهذه الحياة هي الفيصل الكلمة طبعا. ولا أنسى أيضا، يعني لا يفوتني أنه يعني شرف كبير لأنه كنت أنا من الأصوات الأولى اللي انطلقت من خلال أثير إذاعة حياة وحياة اف ام، وكنا طبعا البداية كانت بدعاء الأذان أذكر.
0: الله الله. يعني إحنا بعد إذنك قبل ما يعني نستعرض المحطات الإبداعية في حياة أسعد خليفة، بدنا نذكر جمهورنا بهذا الصوت الذي أحبه وعرفه. الآن مهندسنا أبو ينال يمكن يعطينا بعض الأصوات الجميلة التي شدت بها هذه الإذاعة بصوت أسعد خليفة.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

0: الله الله، يعني الله هذا العبق الجميل حاضر قديما وحديثا، ما زال صوتك يعني على هذه الإذاعة يزينها.
1: والله يا سيدي هاي كمان أيضا كانت مدارس إلنا، إنه إحنا كيف نفكر بما نقول، وكيف نفكر كيف نقول، وكيف نفكر بالمستمع قبلنا. شوف النص القرآني، فاستمعوا مش
0: الله
1: اسمعوا.
0: الله طبعاً،
1: هناك فرق
0: طبعاً
1: بين اسمعوا وبين استمعوا.
0: طيب سيدي، إحنا بحاجة إنه نتعرف عليك قليلا. يعني أسعد خليفة الشخص، الإنسان باختصار بعجالة حتى نلج في يعني فضاءاتنا الجميلة في اللغة.
1: يعني أنا بحبش أحكي عن حالي، بحبش أقدم حالي،
0: بعرف بالتوجيه وبعرف حضرت لك بودكاست
1: مكرر صار الكلام.
0: نعم سيدي،
1: لكن إن شاء الله إن نكون يعني إحنا بما نقدمه نكون نافعين ماتعين أكثر من هيك، يعني ما بنفكر بأي شيء أبدا.
0: طيب سيدي، هل تؤمن أن للصوت نبضا، وأن للصوت صورة، وأن للصوت حركة، حتى في البداية يعني نشخص ما نحن بصدد الحديث عنه؟ الصوت
1: يعني خلينا نبدأ من الشعار اللي أنا تقريبا اختزلت في تجربتي. أنا بقول ويمكن للصوت أن يكون مرئيا.
0: الله،
1: أنت إذا أنا بخاطبك بفمي وبتسمعني من أذنك شيء عادي جدا، كل الناس بتعمل هيك، لكن تخيل أنا بفمي أخاطب عينك. فهذا هون هذا اللي أنا يعني الحمد لله وفقت فيه كثيرا إنه حصل. أحيانا طبعا الكمال لله، إحنا بنبحث عن الاكتمال. فلكن شوف بشكل عام، إذا إحنا حصرنا الموضوع بالصوت، الصوت في قوانين وفي قواعد وفي أشياء لا يجوز لك أن تخلطها ببعض، ويجب عليك أن تعرف الفوارق بينها. في ثلاث محاور مهمة جدا بالصوت. المحور الأول أنك تعرف الفرق بين الصوت وبين النطق. هناك فرق كبير جدا،
0: مخارج الحروف المتقاربة والمتباعدة.
1: العفو هل هيك؟ هذا صوت.
0: نعم طبعا،
1: ما عملنا إشي. لكن النطق أنك تحكي إشي، تنطق بلسانك، تستخدم إن نقول إحنا جسمك جهازك الصوتي الخاص بك إنك تنطق. لكن أي إشي بتعمل، أضرب على الطاولة إشي بعطيك صوت. العنصر الثاني المهم جدا لحتى أنت تشتغل بالصوت صح، اللي هي الآية القرآنية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، اللي هلأ عم بيشتغلوا وبيسموه صاروا بودكاست ومش بودكاست وتطور وهذا الكلام.
0: إحنا استماع ولا سماع البودكاست؟
1: الاستماع. هلأ كيف صارت، كيف شو معنى، شو الفرق بين سماع وبين استماع؟ بالنص القرآني أو بثقافتنا إحنا الإسلامية المعهودة واللي اشتغلنا عليها عبر الزمن وبنطبقها، إنه أنا بهمني، ما بهمني بس تسمعني، بهمني تستمع. تستمع يعني تدقق في اللي عم تسمعه،
0: اللفظ حتى أثقل وأقوى وأعمق اللفظ.
1: العفو، تغوص.
0: نعم،
1: تغوص وتفكر باللي عم تستمع إله. والاستماع عادة هو اختيارك بدك أنت تستمع، غير عن السمع. اللي بالزمانات كانوا يعملوا برامج إذاعية، إذا بنحكي عن الصوت، إنه تعرف إنه يوم كذا برنامج كذا الساعة كذا هيك. هلا الآن بطل يقدر يفرض عليك برنامجه أو دورته، أنت تبحث. فأنت تستمع باختيارك، اللي هو هلا صار موت العصر.
0: جميل،
1: إنه من الموبايل من أي جهاز ثاني أنت بتبحث وبتعمل سيرش ولحالك بتعمل دورة. لكن بالزمان كانت تفرض، اللي هي رجعنا لأصل الفكرة، الاستماع وليس السماع. العنصر الثالث بالصوت المهم جدا تعرفه أنت، أنك تقدر تفرق بين الحكي وبين القول. الحكي شيء والقول شيء تاني.
0: سرد يعني تقصد؟
1: لا، في عفوا، في شيء أدق من هيك. لا، افرض عندك حد بجنبك بيحكي بلغة أنت ما بتفهمها، صيني مثلا، تسأل هذا شو بيعمل، يقول لك بيحكي. طب شو حكى؟ ما بعرف بيحكي. هلا القول الكلام المفهوم، الحكي الكلام غير المفهوم. فبدك تميل توصل رسالتك.
0: جميل.
1: على هاي المصدر
0: مفهوم بالنسبة لمن؟ ما هو أصحاب اللغة يفهمون لغتهم، فبالتالي يصبح الحكي مفهوما بالنسبة لأهل اللغة، بالنسبة لغير أهل اللغة
1: بالضبط قولا. إنه طيب، إذا حتى بدك تحببه بما تقول، حديث نبو الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث الناس بما يحبون.
0: في البلاغة
1: وما يحبون إنه شيء بيحبه.
0: في البلاغة الحديث مستويات طبعا، حتى نعم. الإيماءة تعتبر
1: طبعا الإيماءة لغة نعم طبعا بالضبط. كاملة.
0: يا سيدي، سنبدأ من المحطة الأخيرة وسنعود إلى ما قبلها. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين الله. إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب؟
1: أحد العمرين.
0: على الصعيد الشخصي يعني حبك لشخصية عمر، هذا الظاهر، هذا اللي يعني الذي يبدو في يعني حشرجات كلامك وأنت تقول بلسان عمر، واضح أنه في هناك حب شديد لهذا الشخص، لو لم يكن ذلك ما استطعت أن تنقل إلينا هذا الإحساس الجميل الكبير الواسع. حدثنا أولا عن يعني أسعد خليفة وحبه لعمر بن الخطاب.
1: يعني أشكرك بالأول على غوصك
0: باستباق
1: بأنه ليش
0: قرأتك جيدا،
1: ليش عمر كان للعلم دوبلاج مسلسل عمر بالنسبة لي كان محطة مهمة،
0: أكيد
1: لكن عملت
0: أكيد
1: ما قبل وعملت ما بعد، ولكن كان محطة مهمة. لكن شخصية عمر، هلا شوف، أنا بعد ما عملت المسلسل الدوبلاج ما بحب أنا الشرح عادة، أنا بقول الشرح يقزم الطرح، كل ما حد بده نحكي في المسلسل نقعد نشرح من أول بجديد، لكن كتبته، أنا كتبت عمر بالكامل ببيت شعر واحد.
0: الله، ما هو؟
1: بعد تجربتي معه، فأذكر أني قلت دخلت الحروب طويت الخطوب أبيت نازلا بموضع مغلوب.
0: هذا في المنمنمات قرأته أنا، في منمنماتك
1: هذا،
0: طويت الحروب طويت الدروب
1: طويت الخطوب
0: طويت الخطوبة، أيوة
1: لا العفو، دخلت الحروب طويت الخطوب أبيت نازلا بموضع مغلوب. طيب. بدك عن عمر نكملها.
0: تمام.
1: أتاني الهبوب بقدر مكتوب، قضيت خاشعا بخنجر مضروب.
0: الله،
1: فهي تخيلت أنا هاي كل عمر، أولا الله. الرجل لم يهزم في معركة ولم يهزم في موقف ولم يصمت على ما لا يعجبه حتى تبدأ ناقض،
0: يا عمر
1: ناقض أشياء كثيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم متى استعبدتم الناس
1: وقد
0: ولدتهم أمهاتهم أحرارا قضي الأمر. بدنا نسمع هذه العبارة بصوتك سأل أسعد تمثيلا.
1: طبعا بدأ استحضار للحالي، لكن أحكي لك اللي أنا بحبش التكرار، يعني هلا ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا مكررة ومقرونة بعمر لوحدها.
0: لا، وين مقرونة وين مكررة؟ إحنا أول مرة بنسمعك فيها.
1: لا بالنسبة لي، فأنا ركزت على عبارة تانية لعمر،
0: أعطيني يا سيدي،
1: اللي هي قضي الأمر. الله. لما كان عمر الخطاب يقول قضي الأمر خلاص،
0: هذا الترجمان شخصية
1: انتهر. فأنا ركزت على هاي واشتغلت عليها أكثر من أنه
0: متى استعبدتم الناس
1: من أي شيء آخر. فالمهم يعني إذا بدنا نحكيها، يعني لما عمر إذا هيك يعني ممكن مهندس صوت يحط معاها إيكو أو يحط ريفيرب، لأنه هاي
0: طبعا
1: يعني ما تزال أصداءها لحد الآن في في في أذاننا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. بعدين أي شيء مثلا يصير في نقاش يقول لهم بالآخر عمر الخطاب قضي الأمر، ما في كلام بعدين.
0: يعني إلى أي مدى يعني كنت تستشعر الموقف فعلا حتى أديت يعني هذا الأداء المذهل والحقيقي؟ هل هو استشعار حياة حقيقية لعمر أم هو تكتيك أو تكنيك صوتي خاص بأسعد خليفة يقدر عليه ولا يقدر عليه الآخرون؟
1: هلا شوف، هي مش قصة تكنيك، التكنيك أسهل أساليب الأداء وأكثرها ابتعاد عن الحقيقة. إن إحنا بنعمل تكنيك
0: بعيد عن
1: تكنيك لما أحيانا، لأنه مفروض أنا عندي مشاعر ومفروض أنقل مشاعري إلى المتلقي. هلا أحيانا المؤدي بيورط في المشاعر فبيهرب للتكنيك، التكنيك بيقدر يعمل بدون مشاعر، لكن إذا عمل مشاعر وورط فيها يعني بيورط قبل له. هلا في عمر أنا اكتشفت
0: يعني
1: أشياء كثيرة.
0: إسلام عمر، يعني هذه اللحظة، لحظة إسلام عمر.
1: هذا المشهد اللي أخذ أكثر رياكشن عند الناس وأجان عليه ردود فعل من شخصيات كبيرة حتى. هلا إسلام عمر، أنا لما اشتغلت على إسلام عمر فكرت في طلع موضوع خطير جدا. في فكرة إسلام عمر بالمشاعر وبمشاعر عمر. عمر لما دخل على أخته على شقيقته وقرأوا طه أمامه، فعمر بدأ ينزل عن الكفر. فاكتشفت بالآخر أنه لحتى عمر يعلن عن عمر المسلم هو بحاجة إشي عظيم جدا. إيش بحاجة إيش؟ في إشي بيمسكه من جوا ما تأسلم. بحاجة أن يقتل عمر الكافر في داخله.
0: يا سلام.
1: فتخيل أنه أنت بين هاي المشاعر تقدر تعبر عنها بهذه الطريقة، أنك عم تقتل ما يصدك وما يمنعك، وعم تعلن عن رأيك أنت في العلن. فهذا اللي الشعور اللي بتوقع قدرت يعني أوصل إله في هذا المشهد، في مشهد إسلام عمر.
0: يعني احنا كان محور رئيسي كنا خالصين الحقيقة أنه نبث هذا المقطع. قالوا لنا الإخوة في السوشيال ميديا أنه لا، هذا ديروا بالكم ببلكوكم، وهذا عليه حقوق وما حقوق.
1: خذوا من صفحتي، خذوا من عندي.
0: فأنا نسخت هذه العبارة وحاولت يعني يعني أن أعرضها عليك حتى لعلنا نستمع إليها إذا أحببت. يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله ورسوله وما وبما جئت به من عند الله. زيد أخي سبقتني بالإسلام. زيد بقول ما كنت لأستأذنك، فلقد كنت جبارا. قال ولن تجدني في الإسلام خوارا. هذا الحوار الجميل المذهل اللي يعني أبدع فيه حقيقة وليد سيف.
1: حتى الدكتور وليد اختياره للألفاظ والعبارات يعني لعلمك بعد عمر ما كتب الدراما هو. دكتور وليد سيف بعد عمر ما كتب الدراما.
0: التغريبة كانت قبل.
1: تغريبة قبل.
0: قبل.
1: لما عملنا إحنا عمر بالخطاب كان 2012، وطبعاً كان قبل بسنتين معمول ومودع على أدراج لأنه كان في رفض على شخصية عمر كأداء. بتحب أعطينا؟
0: ياريت والله ياريت ياريت.
1: بس أنا بهمني الجملة الأولى.
0: تمام.
1: أعلن فيها موقفه.
0: بس بدنا إياها نشعرها إنه إحنا عايشين.
1: إن شاء الله طبعاً بدك حالة.
0: أكيد
1: بسهولة
0: أكيد
1: يعني.
0: أكيد.
1: لكن يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عندك. يكفي الباقي بقية القصة طبعاً. باقي بقية القصة طبعاً.
0: طيب الله هذا النفس الجميل.
1: طيبتم يا سيدي.
0: هناك تجربة هوليودية في فيلم بلال بن رباح.
1: نعم.
0: احنا بنحاول ان نستعرض المحطات بشكل سريع حتى يعني
1: كان بعد عمر بحوالي 5 سنوات.
0: تقمص فيه شخصية حمزة اللي هو المفروض ان يكون ملهم لبلال،
1: مدربه وملهمه.
0: حدثنا عن هذه التجربة لطفا.
1: يعني شوف الدوبلاج فيلم بلال هو فيلم سينمائي كان، ولكن مشغول بالفور دي يعني بتقنية الرسم الإلكتروني.
0: نعم.
1: الأكثر تطورا بوقته. هلا طبعا في شيء ثاني
0: لكنه إنتاج هوليود.
1: وانتاج هوليود وهذا العمل تقلب بالإنتاج. أول شيء كان إنتاج المملكة العربية السعودية، لكن ما تم يعني لم يتم إكماله وراحوا فيه لهوليوود. هلا بهوليوود عادة السينما الأمريكية البطل عندهم هو الملهم أو المدرب أكثر من البطل اللي طلع هلا. هاي نظرتهم. فبحثوا كان الفيلم البطل البطولة المطلقة لبلال، بلال بن رباح.
0: يا سلام. سنكمل هذا الجمال أستاذ أسعد بعد هذا الفاصل. نستأذنك لأنه ألحوا علي الشباب.
1: يلا شباب.
0: ربي يسعدهم ونعود إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل.
1: أوكي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم.
1: بالحج
0: يأتوك.
1: نرجع لموضوع الأذان وموضوع بلال ابن رباح في هذا الفيلم الهوليودي اللي تقمصت فيه شخصية حمزة الملهم سيد الشهداء أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في هذا الفيلم يعني ملهم بلال رضي الله عنه. اثبتوا يا رجال تماسكوا. يعني حضرت جزء من هذا الفيلم بهذه العبارات الجميلة. ما المقابلة أستاذ أسعاد بين شخصية عمر وشخصية حمزة من وجهة نظر أسعد خليفة؟
0: هلا في قاسم مشترك أكيد، لما التنين قادة والتنين أبطال والتنين عملوا أشياء مهمة، ومش بسهولة أنه لحتى أنت تتقدم وتكون بالمقدم. التنين عملوا حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. لكن اللي بيهمني أكمل لك إياه بقصة فيلم بلال، أنه شوف المدارس اللي دخلت على إنتاج هذا الفيلم عكس بعض. لما كان بالسعودية البطل بلال راح على أمريكا، السينما الأمريكية المفهوم الأمريكي بهمهم المدرب والملهم. عادي أعمل أي طلب أقول لك انهانسد باي هوم، انت ملهم من ألهمك، بهمهم جدا الكلام هذا. وبالآخر حتى هوليوود ما قدرت تكمل وتدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأكمل إنتاجه. أنا يعني تشرفت أني لما تعاملت فيه تعاملت مباشرة معهم. ولكن هي نفس الميزة أنا بالنسبة لي إذا بدك أقارن بين عمر رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب، كان العنصر نحكي المشترك بينه بالنسبة لي زمن التنفيذ.
1: أيوة.
0: يعني عمر كان المينيموم الحد الأدنى للواحد وثلاثين ساعة دوبلاج، تم طلب على أقل 6 شهور لتنفيذه. أنا بحمد الله نفذت ب16 يوم بالكامل.
1: كان في أسماء مرشحة غير أسعد خليفة؟
0: بالآخر صفت المنافسة بينه وبين الله يرحمه محمود ياسين.
1: يا سلام.
0: طبعا محمود ياسين عمل قبل رواية بفيلم الرسالة،
1: نجم كبير يعني.
0: عمل رواية والدوبلاج شغلة مختلفة وطلب 6 شهور بالآخر. برضو فيلم بلال كانوا مفترضين على الأقل 70 مشهد كان لبلال، إنهم هدول على الأقل بدهم 10 أيام، وحجزوا لي فندق بالقاهرة 10 أيام وكذا. أنا دخلت استوديو بتذكر الساعة 12:30 الظهر، بس 5:30 كنت عاملهم.
1: وين سجلت وين استوديو؟
0: بالقاهرة. استديوهات في مصر. فيعني احنا تعرف بشكل مطلق يعني خبرتنا بالأردن بالدبلاج وباستعمال الصوت متقدم شوية.
1: احنا هون دبلاج عربي.
0: هذا عمر، هذا الأصعب.
1: عمر طبعا
0: هذا الأصعب. طبعا
1: بالضبط،
0: هذا الأصعب. مسموح لك تغلط. يعني بالإنجليزي واحد يقول نو وانت تقول لا، بقول لك ما طقلنا وش نسوي له. بس لما بعمر بقول لا وانت بك تقول لا، هون المشكلة. يعني هذا التحدي هذا الرقم واحد. والتحدي الأصعب تعبير الوجه. أنا عندي باور يعني طبيعتي بصوتي بكذا أكثر من الشاب اللي الله يحفظه يا رب،
1: وكان صوت يتقدم. الممثل
0: إنه صوتي يختلف. فكان أحيانا تعبير الوجه مش مناسب لصوتي، فحتى توازن هاي كانت قصة كبيرة جدا. إنه إذا أعطيت انفعالات أكثر
1: إحنا زي ما تفضلت عنا في الأردن حقيقة خبرات في الدبلاج واسعة. مين أهم الأصوات اللي تراها في الأردن أولا يعني في الدبلاج أو في الصوت الدرامي ممن قضوا أو ممن هو؟
0: والله أنا يعني
1: هلا مش بصدد المقارنة إحنا، لكن أنت
0: لا بالعكس تقتل. لا بالعكس، أساتذتنا دول اللي سبقونا، أساتذتنا واللي معانا زملائنا واللي جايين جديد إن شاء الله زي الطراونة حبيبك إن شاء الله برضه دول لقدام. شو هلا من زمان أنا أذكر الله يرحمه هشام هنيدي
1: رحمة الله عليه،
0: صوت رائع جدا ومعبر. كان عندنا برضه أصلا هو من الأردن محمود سعيد
1: رحمة الله عليه،
0: هو من الأردن وانطلق في العالم العربي.
1: صحيح.
0: كان صوته مش طبيعي. ومعظم الأصوات القديمة، لأنه احنا أصلا بالأصل الفن التمثيل الأردني يعتمد على اللغة العربية الفصيحة، وانت لما بتنطق اللغة بشكل سليم.
1: الأردني سوري لبناني كان يهتم باللغة والنطق السليم
0: برقم واحد الأردنيين.
1: هذه شهادة جميلة
0: العربية يعني. فصيحة احنا تميزنا.
1: هذه شهادة جميلة. طيب يا سيدي، يا آل بيت رسول يا آل بيت رسول الله حبكم
0: فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم
1: لا صلاة له. الله يعني شيء رائع في حياة الفنان الأستاذ أسعد خليفي، اهتمامه بالقيمة، اهتمامه بالرسالة في العمل الفني والإعلامي.
0: نعم.
1: نفرق بين الإعلامي والفني، هناك طبعا فروقات طبعاً. لكن أنت صاحب رسالة. هذه المحطة في حياتك اللي هي آل البيت، خلينا بعد إذنك أولا نستمع إلى يعني هذا الجزء
0: شارة
1: من
0: البرنامج.
1: أو شارة برنامج
0: طبعا الهتاف هذا
1: يا آل بيت رسول الله، ثم نتحدث في هذه المحطة.

0: ومضات عربية، إشارات بكلمات ولقطات إلى الإنسان حيثما كان. ذاكرة العرب. في ذاكرة العرب الخزنة، لغة الزمن وأسرار الجمال، جوهرة الأنباط وأيقونة الصخر العابق بلون الورد وإيقاع الزمن العتيق، وبين دهاليز السيق وتموجات الظلال الحجرية يبرز جمال أخاذ، دهشة من عصور خلت. إنها الخزنة، سر الأسرار وفتنة الجبال الوردية. وفي ذاكرة العرب الخزنة ضريح ملكي، لوحة فنية تأسر الألباب، تنتصب بارتفاع 40 مترا وعرض 30 مترا، تحفة معمارية محفورة في الصخر، تتكون من طابقين كشفت عن هندسة دقيقة وحضارة متقدمة، وهي تعد بوابة المدينة الوردية ورمز عظمتها.
1: طيب جميل، ما دمنا استمعنا إلى هذه الومضة الوثائقية، خلينا نتحدث في هذا ثم نعود إلى الجانب الرسالي، في لأنه سنتحدث عن آل البيت، سنتحدث عن القدس، اهتمامك أيضا واضح ببيت المقدس والشأن المقدسي الوثائقي بشكل عام، وهذه الومضات اللي استمعنا إليها أو إلى جزء منها.
2: يعني هذا اللي استمعنا إليه برنامج ومضات عربية. شوف فكرة الومضات اللي هي فكرة المعاصرة، هل الإنسان صار بده إشي مادة سريعة جدا ومختصرة ومكثفة وما بده يروح للشرح؟ هاي أولا بدها جهد عظيم جدا في أنه كيف أنت تختزل فكرة كبيرة أحيانا بكلمتين. أنا من ضمن سياق حياتي، أنا يعني أني اشتغلت الإعلانات واشتغلت البروموهات وكتبت كثير من الإعلانات اللي يعني المختصر مفيد كلمتين أو ثلاثة تحكي لك فكرة تدوم يعني سنوات.
1: أنت فنان شامل.
2: فالومضات هي الفن، هذا بسموه بالعالم الانفو بروغرامز، برامج تمام. المعلومة واشتهرت فيه قبل أي مكان آخر البي بي سي، كان يعمل إيش اسمه كيو أند أنسر، كويشن أند أنسر، سؤال وجواب. هلا أنا عربيا بدأت فيها بالأردن، طبعا عملت بالعالم العربي كثير. بدأتها بذاكرة وطن. ذاكرة وطن، أنا حوالي 1500 إنسان ومكان وحدث شملتهم في 1500 حلقة من ذاكرة وطن اشتغلت وبث. بعدي عملت ومضات ثقافية اللي هي سي في مرئي مقروء، عفوا أوديفيجوال سي في مرئي مسموع، عن المبدعين بالأردن، وكان شرط أيامه كل أشكال إبداعه وما زال. هلا احنا بالموسم بجوز الخامس من البرنامج، بدأته سنة 2015. إضافة إلى كثير من البرامج، أنا يعني فكرة الومضات هي بحسها تختصر أشياء كثيرة ولا صحيح. تحير أهم شيء، ما بتحير الدورة البرامجية، بحطها في أي وقت.
1: بالضبط
2: بحطها أي وقت لهذا،
1: تسقطها على الدورة بدون أن تثقل كاهلها.
2: طيب
1: جميل جميل يا سيدي، القدس الشاهدة والشهيدة، القدس وعد السماء، مآذن في وجه الدمار، هذه الأيقونات من الأفلام
2: أنا
1: الوثائقية.
2: برضو أنا القدس سلسلة طويلة.
1: أنا القدس. بالضبط.
2: سلسلة عظيمة.
1: عنا وينال شيء نسمع من القدس وعد السماء في بدايته مثلاً. يلا خلينا نسمع قبل أن نتحدث. يلا.
0: مخيم الرباط والصمود، حيث تصبح الخيمة وطنا. ويقتل الحلم على عتبات حضارة القرن الحادي والعشرين. أكثر من 60 خيمة تحكي قصة آلاف العائلات المقدسية وتجهر بآلام السنين الغابرة. خيمة الماضي واليوم عبر 50 عاما لم تتغير، والوجع يزداد اتساعا على مشارف الجرح. تبقى هي واقفة هناك وجها للشمس، مرآة للضياء، جسرا للراحلين بلا انتهاء. من بين صخورها تقرأ أبجدية الأرض وأرقام الحضارة، وفي شهيق أنفاسها تشتم أريج الصبر ورفعة العطاء. كل نبض فيها، كل همس، كل ذرة تراب، كل سكنات ساكنيها تؤكد أن التاريخ لا يسرق، وأن الحقيقة لا تزور، وأنها سوف تبقى. القدس وعد السلام.

0: للوحة جميلة.
1: لكن أنا بتذكر لما كرمت في لما كانت القدس مدينة الثقافة العربية 2008 كرمت، تشرفت بأن كرمت عن القدس ودرع القدس وهذا. لكن أكثر ما وجدت أحكي قصيدة نزار قباني في القدس لما قال يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء،
0: يا سلام،
1: يا قدس يا أقرب الدروب بين الأرض والسماء. طبعا وصلت بطريقة
0: هذا قوية. الإحساس اللي استمعنا إليه قبل شوي في لوحة جميلة تعيش في الأهداب لصورة حزينة عزيزة الجناب، أهديت ألف قبلة ظلت على الأعتاب، ناديت يا حبيبة عصية الطلاب يا قدس، إلى ماذا يأخذك؟
1: يعني شوف، أنا لما بحكي القدس في مكان عام أو بدي أوصل مشاعر ما بعرف، دمعتي بتسبقني لما بتذكر القدس وأنه كيف اختصر الأمة العربية وكل موضوعنا إحنا بصراعنا مع العدو، قدروا أحيانا ما يحكوا حتى فلسطين، بس القدس ما بيقدر ما يحكي. لا يعني قد ما تختصر أنت من مساحة الوطن العربي بالكامل والدول الأخرى المرتبطة بموضوع القدس ما تقدر شيء.
0: في هذا الزمن أستاذ أسعد، في هذا الزمن اللي إحنا بحاجة فيه إلى أن يكون أحدنا صاحب موقف، يعني وأنت صاحب رسالة وأنت من المشتغلين حقيقة في المقدسيات، يعني في الفن.
1: حصلنا جائزة القدس الذهبي للإبداع، حصلت أنا مرجع
0: بالضبط القاهرة. أعرف ذلك. نعم. ما هي الرسالة التي يمكن أن نوجهها لمؤسسات الإنتاج والأشخاص المبدعين في عالمنا العربي والإسلامي؟
1: يعني
0: مش بس في وطننا العربي، حتى في تركيا وفي كل العالم الإسلامي. يعني
1: شوف، إذا نضل متمسكين إحنا بقوتنا، أولاً قوتنا بلغتنا. هلا بتحكي معي واحد بقول لك هذا براند مش براند، يعني ما كان يقوله بالزمن هذا، على نحكي على الفن، سيدة المسرح العربي، عميد المسرح، سيدة الست، السيد، الأستاذ،
0: تشبث بالمصطلح باللغة،
1: بالمصطلح باللغة، على أساس نضل محافظين على هويتنا وعلى حجمنا وعلى حجمنا وعلى وزننا وثقلنا.
0: حلو، طبعا جميل،
1: اللغة العربية لها وزن. لكن هلا بتقعد مع أحد ويقول لك والله قعدت لك مع يا أخي، والله كلهم بيحكون
0: من حيث المحتوى. عجبه. أقصد من حيث المحتوى، هذا من حيث الشكل، لكن من حيث المحتوى،
1: من حيث
0: هل تجد أنه فعلا في عندنا مواد يعني تفي بالغرض وتكون على قدر المسؤولية الفنية؟
1: موجودة، لكن دائما مشكلتك في الوسيلة، مين اللي وصل. على بالعكس عنا كثير، لكن في مقص بالطريق، مش كل إشي بتفكر فيه وبخطر لك انك توصله، لانه سوري العفو، لان هلا احنا في زمن يحكمه المجانين والشياطين.
0: نعوذ بالله من شر الشياطين ونعوذ بالله من شر المجانين.
1: مجانين.
0: طيب سيدي،
1: الزمن يحكمنا فيه المجانين والشياطين.
0: مضطرون أيضا إلى فاصل ثاني قصير أعزائي المشاهدين والمستمعين، نعود إليكم إلى هذا الحديث الماتع الرائع. شكرا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط،

0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
1: خيارات التدخين كتيرة كلها بتهدد صحتك، لا تختار هالطريق. حملة مؤسسة الحسين للسرطان في اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اتصل بعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان على الرقم 077-8-444-517 أو عيادات الإقلاع عن التدخين المجانية التابعة لوزارة الصحة على الخط الساخن 06-500-45-46.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بعدا تنظروني في جنان خلودكم، وذاك قراكم مع نعيم ذخرناه، فأي قرى يعلو قرانا لضيفنا، وأي ثواب مثل ما قد أثبناه، وكل مسيء قد أقلنا عثاره، ولا وزر إلا عنكم قد وضعناه، ولا نصب إلا وعندي جزاؤه، وكل الذي أنفقتموه

0: مرحبا بكم من جديد مع الصديق القامة والقيمة، نكرر هذا المصطلح الجميل، الأستاذ أسعد خليفة. أستاذ أسعد، أنت يعني كما قلت فنان شامل، يعني صاحب صوت وصاحب أداء تمثيلي ومنتج وصاحب كلمة، منمنمات الوصال.
1: نعم.
0: لا هي نثر
1: ولا هي أشعار، ولكنها نظم يحاكي المشاعر والأوتار.
0: هذه التجربة الكتابية،
1: نعم،
0: حدثنا عنها إذا تكرمت.
1: يعني شوف، أنا بالأصل معجب بفن المنمنمات، وللعلم فن المنمنمات هو فن مرئي، يعني كانوا يكتبوها في سقف الكهف، يرسم لوحة أو حط رسالة إلى من يشاء أن يوصل إليه الرسالة. تطورت الفكرة حديثا، روح مثلا عندنا على دبين، على أحراش دبين، تلاقي واحد راسم قلب حب فلان يحب كذا، وهي رسالة إلى حبيبة. هلا احتمالية إنها توصلها هاي الرسالة في غابة في أو العكس، طبعا ممكن تكون
0: المنمنمات منها على القصور الأموية وكذا، هل تعتبر منمنمات أيضا؟
1: نعم، فنمرئي. إن احتمالية وصول هاي الرسالة إلى المستهدف يعني بجوز 1 بالـ100 مليون، لكن مضل عنده أمل. هاي فكرة المنمنمات،
0: إلى من من هو 1% الذي تريد أن توصل إليه منمنماتك،
1: هي أرق أدوات التعبير. والوصال أعلى درجات الهيام، فتخيل تكتب بين أرق أدوات التعبير وبأعلى درجات الهيام. وهي
0: حلو، هذه المفارقة جميلة،
1: يعني هي يعني متلازمة،
0: منمنمات الوصال
1: متلازمة صعبة. وحتى هاي المجموعة أنا أوردتها من خلال ديوان، وما حبيت أسميه ديوان شعري، سميته من ديوان شعوري، يحتوي على 4 مجموعات. الأولى منمنمات الوصال.
0: أنت ضد الشعر يعني؟
1: كيف؟
0: ضد الشعر؟
1: أنا مش
0: هل هناك فرق بين الشعر والشعور مثلا؟
1: لا تستهويني كثيرا كلمة شاعر، ما يزعلوش من الشعراء. أنا بعتبر كل كائن حي يتنفس عدا النباتات والأشياء الثابتة هو شاعر يشعر.
0: بس أنا اطلعت على بعض منمنماتك،
1: نعم،
0: وفيها وزن أحيانا. طويت همي خلعت غمي، مستفعل
1: طويت همي خلعت
0: أنبت
1: همي
0: إليك دخلت رحابك، فعول فعول فعول فعول،
1: غدت الدموع عندك شموع، أبيت الرجوع أنا لثوابك،
0: رفقا بحالي يا غزال. يعني في
1: يعني هذا الوزن مقصود وزن. عشان اللحن، لأن جميل. أنا هاي مشغولة لكي تؤدى أو تغنى، وعم نشتغل على المشروع.
0: جميل.
1: إنه هاي يعني أنا بعتبر دائما أي شعر إذا لم يصل إلى مرحلة أن يغنى أن يصل.
0: طب هل عرضت هذا النص على يعني بعض النقاد مثلا؟ وينبغي ذلك يعني؟ وإيش رأي النقاد فيه كنص أدبي؟
1: يعني عندي آراء مهمة جدا، منهم الدكتور راشد عيسى طبعا،
0: له التحية دكتور راشد،
1: عميد الأدب الأردني يعني،
0: دكتور راشد له الاحترام.
1: فكنت خايف، أنا مرعوب أنه ما تعجبه، وأبصر شو تعرف أنه ما بيجامل حد أنا بعرفه، لكن وجدت أنه جدا كان معجب فيها، وأعطى تحليلات حتى ربطها في شخصيتي.
0: جميل.
1: وبالفعل منمنمات الوصل هي أنا، يعني مش حتى أنا، ممكن أي حتى أنا ما يقدر يتجسد هاي الفكرة.
0: ما هو جميل أن تكون كتابتك هي أنت، غير ذلك ستكون يعني
1: ضرور
0: متكلفة.
1: للعلم منمنمات الوصال بدأت أكتبها من 2010، وأن أنهيت كتابتها بجزء 2023، لأن هي عبارة عن سيرة ذاتية إيقاعية. يعني بدل ما أقعد أقول ورحت وجيت وطلعت ونزلت ونجحت وفشلت، لا، عملت سيرة ذاتية إيقاعية بحيث أن عن جد تغنى. وعند كثير أنا أشياء عملتها تم غنائها أو في طور
0: يعني
1: الغناء.
0: هو الغناء يحتاج إلى يعني إيقاع كامل حقيقة.
1: إلى وزن رقم واحد وزن.
0: يعني نقول فاعل بقدر أغنيها، بقدر أنشدها،
1: طبعا
0: بقدر ألحنها، لكن لو كان فاعل رحت لي مثلا فعل انكسر الوزن،
1: منمنمات الوصال.
0: فالملحن أقصد يحتاج إلى إيقاع لفظي صوتي عشان يضبط إيقاعه،
1: موزون، يعمل يطلع على سلم الموسيقى.
0: وإذا بتحب أنا بتطوع بذلك، ممكن يعني أجلس لك يوم تجاهل.
1: يعني شوف أنت المدخل، لا هي منمنمات الوصال هي دخول بحالة تختلف عن كل حالة.
0: جميل.
1: شوف المدخل
0: حلو ذلك.
1: شوف المدخل، خلعت ظروفي وعثراتي، خلعت ظروفي وعثراتي،
0: فيها تصوف،
1: لبست حروفي وكلماتي، نويت الوصلة، دخلت الفصلة، بلغت حياة غير حياتي. أنه ما بدك فوت لشيء تاني. هلا تنين في قمة الشعور بالحب اللي بالمنمنمات، أنه بقول لك لا تسلني في وصالي بالحبيب عن سكاتي، خلص بضلش في حياتي، لا تسلني في وصالي بن حبيبي عن سكاتي، لست أدري في حياتي قد أكون أم ماتي.
0: جميل
1: إلى
0: هذا
1: أن إلى أن بالمنمنم الأخيرة يمت أحدهما، هو إزي أو هو إزي مش مهم. فبيجي عليه على القبر عشان يعرف اللي بيقرأ أنه بالشعر طبعا الأعمى يرى والأطرش يسمع والميت يحكي والكذا، فبلومه أنه كيف متت وتركتني، فبرد عليه اللي بالقبر هاي اللوحة الأخيرة بالمنمنمات بيقول يا لائمي بعد موتي، عشان اللي بيقرأ يعرف أن اللي بيحكي ميت. يا لائمي بعد موتي بدموع من بكائك، أنت تبكي لمماتي، أنا مت لبكائك.
0: يا سلام يا سلام،
1: هذه هاي القفلة.
0: جميل جدا جميل جدا. يعني بتعرف بطلع الساعة، يعني الساعة مثل الغزال سريعة جدا.
1: هاي مشكلة برامج الهواسي لما تكون مع مقدم مثل حضرتك.
0: الله يسعدك والله الضيف الجميل والله ما شاء الله عليك. يعني
1: نعم.
0: أنا حابب قبل ما يعني نختم هذا اللقاء الجميل إنه تسمعنا بصوتك إشي يعني خاص لإذاعة حياة، لجمهور إذاعة حياة، يعني اللي نقول والله الأستاذ أسعد خليفي أتحفنا اليوم وأنت تتحفنا دائما. يعني
1: الله يبارك فيك يا سيدي وخليك. إحنا بس يعني قبل ما ننسى موضوع القدس، أنا عم بعمل إشي اسمه قسم القدس.
0: حلو.
1: في أقسمنا برب عبد وبأقصاه سجد، جايينك يا القدس ومن ورانا المدد.
0: الله.
1: وطبعا
0: الله.
1: بنكملها بدناش
0: نحكي. جميل جدا.
1: هذا قسم القدس راح يكون بهذا المستوى، وفي
0: هذا راح يكون على شكل أوبريت على شكل غنائي
1: يعني
0: شكل
1: متداخل مع أشياء جميل. أخرى، لكن هو قسم القدس، جايينك يا القدس ومن ورانا المدد، مش جايين لحالنا يعني. شديد ما يهابي من أحد وكثيرا ولو لوحد فرد أشياء يعني إشي له علاقة
0: يعني
1: بهذا القسم.
0: أول
1: طبعا
0: ما أول ما بدأنا نستمع للأستاذ أسعد خليفة كنا نستمع إليه يتحدث عن القدس.
1: نعم. إن شاء الله ما زال.
0: وبيت المقدس وأكناف يعني بيت المقدس
1: جميل،
0: وهذا يسجل له حقيقة.
1: جميل جدا لما عملنا برنامجنا القدس وعد السماء الختيار الله يرحمه موسى الخالص اللي هو صاحب محل بالقدس، لما حكى الرسالة، وهي طبعا بعد ما صورنا، لما صورنا كان عمره 100 سنة، كان عمر 100 سنة، بعديها كل القنوات توجهت له وصوروه، فأعطاهم رسالة الفلسطيني لهذا العدو اللي أصلا يعني ما بعرف. إحنا كنا نقول إنه ما تقولوا قضية، هذا احتلال. حتى طلع لا احتلال ولا قضية، طلع إحلال. إحلال substitution، بده يشيلك يقعد محلك، يعني واصل للمرحلة العليا من هذا. فالحاج موسى الخالص أذكر تماما قالوا له أعطينا، بدنا نأخذ المحل تبعك، هذا قديش بدك؟ قال له بدي ورقة، تتذكر سمعنا صوته كل الدين سمعنا صوته، الله يرحمه، بده ورقة موقعة من كل مسلم في الأرض حتى الجنين ببطن أمه.
0: سلام.
1: إني أعطيكوا إياها وتعالوا خدوها، كيف بدهم يجيبوها؟
0: هذا مثل
1: شوف المنطق، منطق إن دم الفلسطيني
0: دم إن ثمن فلسطين هو دم 600 مليون مسلم أيام سلطان عبد الحميد الله يرحمه. يعني أستاذ أسعد، إذا كان لك من كلمة ختامية توجهها لهذا الشباب النشئ الذي يعني يحرص على أن يقدم شيء لهذه الأمة، شو ممكن يقول له الأستاذ أسعد خليفة؟
1: يعني خليني أحكي، نختم ب إنه إيش كيف ممكن أنت تحضر نفسك عقليا. يعني نتمنى على شبابنا، شباب اليوم يعني تمام، إنه إحنا هلا عم بنتمسك بجيل الشباب وعم بنقول إنه الشباب هم بكرة، لكن في اليوم برضو، في اليوم، وضروري جدا إنه شبابنا اليوم عم بيقفزوا. فأنا بحكي دائما، بحكي بقول خاصة بالإعلام، بقول زميلي الإعلامي المثابر، عليك أن تعيش أن تحاكي الحاضر قبل أن تذهب إلى المستقبل. في ناس عم بيقفزوا ولك إيش بدنا، إيش بدنا نعمل بكرة؟ طب خليك بالحاضر، عايش الحاضر شوي صغير وافهمه مظبوط، وبعدين ابحث عن حاكي المستقبل. المستقبل قد تحاكي.
0: كل الشكر
1: والتقدير. عفوك برضو بما أنه برنامجك كلمة، يعني حتى عنا للأسف الكلمة هاي مفقودة. يعني أنا عم بحكي عن نموذج بسيط، بس عم بقوله أنه الناقل الوطني. طب ناقل إيش؟ ناقل معلومة، ناقل بري كده، طب حط لها المائي ناخل الماء الوطر عشان اللي بيعمل اللي بجوجلها يعرف ايش.
0: حتى تكتمل
1: كثير اشياء، تكتمل كثير اشياء ما بيهتموا بالكلمه اللي اسم برنامجك. الكلمه جدا يعني، حتى ربنا سبحانه وتعالى بالقران الكريم كلمه واحده بدا فيها اقرا، ما بحق لنا نحكي عن القران، لكن لولا واحده هاي الكلمه انت دققت فيها، دققت
0: يعني
1: تقول اقرا، شوف قد وين بتوصلك.
0: بعد ان نشكر الاستاذ أسعد خليفة على هذا اللقاء الرائع حقيقة الذي يثلج الصدر، وننهي بالقراءة ونقول ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي عرش النبوة.
1: نعم.
0: يا رب أحسنت بدأ المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. وفي الختام لا يفوتنا قبل أن نودعكم أعزائنا إلا أن نشكر من الهندسة الإذاعية المهندس أبو ينال مأمون عبد الكريم، ومن المتابعة والتنسيق كريم صراوي يزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وهذا محدثكم فريد شوقي سرسك، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة.

0: الأسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
0: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة

0: في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله. زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجاله. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه يعني لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل. فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني بعد تتخطى شرع الله، أنت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع اليمين 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI،

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079 749 8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 86.
1: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الحديث 940. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الحديث 941. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. الحديث 942. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب. الحديث 943. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما. الحديث 944. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا. الحديث 945. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. باب المباشرة للصائم. الحديث 946. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. الحديث 947. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. الحديث 948. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت؟ قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. باب الحجامة والقيء للصائم. الحديث 949 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. باب الصوم في السفر والإفطار. الحديث 950 عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. الحديث 951 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم. للوطن حياة. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. يواجه المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق، يتجلى في اقتحامات عسكرية متكررة واعتداءات متزايدة للمستوطنين وتوسع استيطاني متسارع يثير مخاوف من تغييرات ديموغرافية وجغرافية واسعة. منذ أشهر تتسارع عمليات الاستيطان وتتوسع الاعتداءات على القرى والتجمعات الفلسطينية، فيما ترتفع داخل إسرائيل أصوات سياسية تدعو إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتوازي مع تضييق غير مسبوق على الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم. مؤسسات فلسطينية تقول إن عشرات التجمعات السكانية تعرضت خلال السنوات الأخيرة لضغوط دفعت سكانها إلى الرحيل، فيما تتواصل عمليات المصادرة والهدم والتوسع الاستيطاني بوتيرة متسارعة وسط اتهامات بأن ما يجري لم يعد مجرد إجراءات أمنية أو أحداث متفرقة، وإنما سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني على الأرض وتوسع السيطرة الإسرائيلية عليها. فهل تشكل الخطط الاستيطانية وقرارات الكنيست والاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين أركان مشروع واحد يستهدف تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟ وإلى أين تتجه الأوضاع في ظل غياب أي توافق سياسي واستمرار الصمت الدولي أمام التحولات المتسارعة؟ أرحب بالمحلل السياسي حسن أبو هنية، مرحبا بك سيد حسن. إلى أي مدى يمكن اعتبار تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية جزءا من سياسة أو من سياسة تهجير ممنهجة ربما؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين. بالتأكيد أعتقد أن نعلم الجميع بأن هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري المسمى إسرائيل هو مشروع كلي الاستيطاني استعماري قام يقوم على المحو والتطهير منذ عام 48 وحتى الآن ذات النهج بشكل ممنهج يفعل، لكن شاهدنا خلال السنوات الأخيرة تصاعد في هذا النهج، ومنذ 7 أكتوبر الأمر لا يقتصر على غزة، شاهدنا هناك عملية قتل وإبادة وتهجير وإبادة جماعية، أكثر من 75,000 شهيد على يد القوات فضلا عن 200,000 جريح، وهذا الأمر لم يقتصر على غزة. نعلم أن هناك عملية تطهير كانت تجري في الضفة الغربية بوسائل أخرى منذ 7 أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر من 1,032 فلسطيني وجرحت 7,000 واعتقلت أكثر من 19,500، ثم أن هذه الأمور مترافقة مع زيادة كما ذكرت حدة الاستيطان. كان هناك تم التصويت على ضم وإعلان السيادة وضم منذ يوليو تموز 2025، ونشاهد أن هناك أطروحات جديدة لإسرائيل لم تعد تعتني أو تهتم بمسألة ما يسمى إدارة الصراع بل بعملية حسم الصراع، وحسم الصراع هذا يتطلب عمليات مصادرة الأراضي كما ذكرت الآن. المناطق جيم تضم حوالي 60% ومنها غور الأردن.
0: كيف من الممكن أن يقرأ هذا الأمر أستاذ حسن، استهداف التجمعات الفلسطينية يعني في الأغوار ومناطق جيم بشكل خاص؟
1: أعتقد بأنه هذا هو خطة معلنة وتم التصويت بالكنيسة شبه إجماع، إذا استثنينا يعني العرب في داخل الكنيسة فهناك إجماع في داخل هذا الكيان، ليست فقط يعني هي سياسات اليمين الدين الصهيوني سموتريتش وبن كفير، وإنما كل اليمين والليكود وحتى حركات كانت تعتبر على يسار المشهد أو المركز في داخل هذا الكيان. وبالتالي هناك شيء بدأ منذ عام 2018 بقضية إعلان قومية الدولة اليهودية، ثم صدرت بعد ذلك المصادقة ومحاولة قراءة أولى ضم، وشاهد هناك دعم أمريكي، وللأسف الشديد منذ الدخول في أفق ما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية 2020 تعزز هذا النهج الإسرائيلي بعملية الضم والمصادرة. لا ننسى وحتى عملية أوسلو التي لم تعد لها أي وجود حقيقي على الأرض. يعني الاستعمار تضخم منذ
0: يعني نستطيع القول بأن ما يجري اليوم أستاذ حسن هو تقليص للوجود الفلسطيني، هو فرض واقع يجعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.
1: هو بات أمرا مستحيلا، لم يعد يعني كانت هذه، نتحدث منذ أوسلو كان هناك 100,000 مستوطن، نتحدث اليوم عن 750,000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس. وبالتالي هناك عملية ممنهجة، مصادرة الإراضي تجري على قدم وساق، هناك دعم كما هو معروف من قبل إدارة ترامب الذي منذ ولايته الأولى على نقل السفارة للقدس وتحدث عن التوسيع، وشاهدنا روبي يتحدث عن حق، وكذلك شاهدنا تصريحات مايك هاكابي السفير الأمريكي في إسرائيل يتحدث أن إسرائيل صغيرة، وهو أصلا يمتنع عن تسمية الضفة الغربية بالضفة الغربية ويقول بأنها يهودة والسامرة. وبالتالي هناك منطلقات، سواء كانت ذات طبيعة أيديولوجية صهيونية علمانية أو دينية قومية يهودية، الجميع مجمع. وموجود هذه الإدارة المتطرفة، إدارة الرئيس ترامب، نرى بأن هناك عمليات التطهير وحسم الصراع كما يسمي سموتريتش هي الإجراءات الحقيقية، من خلال إجراءات ممنهجة على أرض الواقع، سواء بالمصادرة، بالاعتقال، بالقتل، بكل ما هناك العمل الالتفافية، وكذلك يعني عمل كل ما يمكن سواء على الصعيد العسكري أو الأمني أو القانوني والواقعي. وبالتالي هذه عملية وليست حدث، هذا هو نهج الاستعمار الاستعماري الإسرائيلي الذي يهدف إلى عملية تطهير عرقي للشعب الفلسطيني واستكمال ما بدأه في 48. وبالتالي نشاهد بعد 7 أكتوبر حتى يعني ارتفعت شهية هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري، ليس فقط في الضفة وغزة، ولكن بدأ يعلن بشكل صريح عن مشروع إسرائيل الكبرى بضم الأردن وأجزاء من سوريا، لبنان، وكذلك سيناء، وكذلك يتحدث عن السعودية ويتحدث عن العراق. إذن هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري لم يعد يعني يخجل، يعني عندما كان ينفذ عمليات إبادة وتطهير، وهو أصبح معروف بدولة إبادة بحسب القانون الدولي، بحسب محكمة العدل، وبحسب كل المنظمات.
0: اليوم أستاذ حسن، يعني ربما ما يجري في الضفة الغربية على وجه التحديد، اليوم الاحتلال الإسرائيلي، المستوطن الإسرائيلي، كل اليوم الفئات داخل المجتمع الإسرائيلي تعمل بكل الأشكال وعلى عين الولايات المتحدة، لكن اليوم هناك أدوار ربما عربية سنتحدث عنها، قبل ذلك هناك دور للسلطة الفلسطينية. لماذا لا نرى أي تحرك حقيقي كما يقول بعض المراقبين، تحركات حقيقية حتى تتمكن السلطة أقلها من يعني إثبات بأن هناك خلل ما يحصل؟ رغم ذلك كل هذه العمليات تتزايد يوما بعد يوم.
1: للأسف الشديد أعتقد أن السلطة الفلسطينية تحولت إلى أداة، إلى وكيل بالاحتلال. نحن نشاهد السلطة الفلسطينية تم إفراغها من مضمونها، ولم تعد حتى في المناطق ألف ليس لها سيطرة، هي مجرد عملية إدارة في مجال الصحة والتعليم، وبالتالي هي خاضعة للإدارة العسكرية الإسرائيلية. وشاهدنا الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع الأخير للأمم المتحدة لم تعطي حتى لمحمود عباس وكذلك الوفد الفلسطيني حق المشاركة في هذا، وبالتالي مارست عقوبات عديدة على السلطة الفلسطينية رغم كل ما تقدمه من خدمات. شاهدنا السلطة الفلسطينية تشترك وهي باعتقال المقاومين وكذلك بقتلهم أحيانا كما شاهدنا في مرات عديدة. وبالتالي للأسف الشديد السلطة الفلسطينية أصبحت هي سلطة ضد الشعب الفلسطيني، وأصبحت هي أداة للاحتلال، وهي خاضعة للاشتراطات الأمريكية رغم كل التنازلات التي قدمتها منذ أوسلو 1993 حتى الآن. ولكن مع ذلك نحن نرى أن هناك عملية طرح إسرائيلي لإلغاء هذه السلطة، حتى على رغم كل هذه الهشاشة والضعف وتحولها إلى وكيل للاحتلال الإسرائيلي، هناك عمليات كثيرة لإلغائها بالكامل. وشهدنا الحديث عن الإمارات كما جرى الحديث عن إمارات الخليل وغيرها، وبالتالي العودة إلى مشروع روابط القرى من 1967 76 وبالتالي إدارة المناطق وحشرهم في المناطق وكانتونات محددة. وللأسف الشديد الاستجابة للسلطة الفلسطينية هي استجابة ليست فقط ضعيفة بل هي متواطئة أحيانا مع هذا الاحتلال، ولا نجد هناك أي ردة فعل حقيقية لمواجهة هذا الاحتلال، بل على العكس هي تقوم بكبت كل الأصوات وتمنع ليس فقط المقاومة المسلحة ضد إسرائيل وإنما حتى المقاومة الشعبية من خلال قمع هذه المظاهرات واعتقال المقاومين. إذا هناك لم يبقى من هذا الاتفاق
2: والأسطول. إذا كيف يستقيم هذا الأمر أستاذ حسن اليوم؟ كيف يستقيم كل ذلك مع المطالبات بضرورة تدخل من أجل يعني حماية المشروع الفلسطيني، إضافة إلى يعني إيقاف المستوطنين عند حدودهم؟ كيف يستقيم ما قلت ما تفضلت بذكره مع ما تقوم به السلطة على أرض الواقع؟
1: للأسف الشديد يعني نحن هذه وقائع على نراها وبشكل واضح. السلطة الفلسطينية لم تعد يعني تمتلك أي سلطة أو سيادة على المناطق التي هي موجودة فيها، وهي خاضعة بالكامل لإسرائيل وخاضعة للاشتراطات الأمريكية والأوروبية. وبالتالي شاهدنا الشعب الفلسطيني يخترع وسائل للمقاومة سواء الشعبية أو المقاومة المسلحة، وكما قلت منذ 7 أكتوبر فقط هناك تشكلت هناك مجموعات مقاومة كتيبة جنين، طولكرم، طوباس وجميع المخيمات، وكذلك نفذت عشرات العمليات تصدي لهذا الاحتلال. والاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1032 من المقاومين، وكذلك جرح 7000 واعتقل 19000، وكل هذا كان يتم تحت نظر وبصر ورؤية السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي للأسف الشديد أفرغت من مضمونها ولا يوجد هناك أي فعالية حقيقية، ورغم كل ما قدمته هي لا تتمتع بأي دعم، ويجري عمليات حجز أموال مقاصة، وهناك مشروع في داخل إسرائيل لإلغاء هذه السلطة، وأنها لم تعد هناك حاجة لهذه السلطة بالنسبة للمنظور الإسرائيلي وخصوصا اليميني الصهيوني المتطرف. وبالتالي أعتقد أن الشعب الفلسطيني هو يقف الآن في مواجهة هذا الاحتلال كما واجهه منذ عام 48، وسيخترع وسائل لهذا.
2: وهذا السؤال اليوم أستاذ حسن، ما السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت هذه السياسات؟ نتحدث عن شق إسرائيلي، عن مستوطنين، عن عربدة، عن فعل كل شيء يعني تحت سمع وبصر الأجهزة الرسمية الإسرائيلية في شق، في الشق الآخر سلطة مكبلة لا تستطيع التحرك. ما هي السيناريوهات المتوقعة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه؟
1: نعم، أعتقد أن الشعب الفلسطيني دائما هو يختزن طاقة المقاومة والتضحيات ويقوم بكل ما يستطيع برغم كل هذا العمليات الاعتقال والتهجير والقتل والتدمير ومصادرة الأراضي. كل هذه السياسات في النهاية لم تتمكن من تقويض نضال الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير المصير وحقه في الاستقلال والحصول على دولة مستقلة. ولذلك لم تنقطع. اليوم قبل قليل كانت عملية في يائير كوخاف وكوخاف يائير وكذلك منطقة طيبة في عدة مناطق. إذن الشعب الفلسطيني يقاوم بكل الوسائل السياسية والعسكرية والشعبية بكل ما يمتلك لي، وبالتالي لن يمكن هذا الاحتلال. ولا ننسى أيضا أن هذا الاحتلال يقوم بما يقوم، وهذا التغول وهذا هو نتيجة شعوره بهناك ثمة خطر وجودي منذ 7 أكتوبر، وهذا واضح بأن هذا الكيان يتغول ويتوحش ويستخدم عمليات إبادة دون النظر، لكن هذا له كلفة عالية. نعلم أن هذا الكيان أصبح يوصف بدولة إبادة، وهمودان ونتنياهو ووزير الدفاع جالنت مطلوبين جنائيا، لا يستطيع أن ينزل في مطارات الدول، مصنف كمجرم حرب، وكذلك هذه الدولة كدولة إبادة. وبالتالي أصبحت هذا الكيان معزولا. مؤخرا كان علم أن هناك أكثر من 47 دولة صوتت لصالح دولة فلسطينية، وصدر قرار من محكمة العدل على اعتبار أنها هذا هي نظام استعماري للضفة الغربية وهو احتلال غير مشروع، وبالتالي تزداد الخناق على هذا الكيان وتزداد عزلته كما تزداد عزل الداعمين للولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وبالتالي نشهد أن هناك تحولا كبيرا في النظر إلى هذا الكيان، وبالتالي نرى بأن هناك أيضا مقاومة. لا تزال الأمور مع إيران لم تنتهي، هناك حرب في الجنوب مع لبنان، وبالتالي هذا الصراع هو صراع ممتد طويل مع هذا الكيان الإسلامي الاستعماري. ولكن هذا الكيان يشعر أعتقد بخطر وجودي لم يعرفه منذ زمان، وبالتالي نشهد هذا التوحش، وهذه طبيعة أي الأنظمة الاستعمارية الإسبانية تاريخيا، عندما تصل إلى حالة من انسداد الآفاق تلجأ إلى مثل هذه الوسائل العنيفة كما حدث في الجزائر وكما حدث في مناطق عديدة.
2: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي حسن أبو هنية، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات مأمون عبد الكريم من الهندسة الإذاعية من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، وهذه تحياتي أنا محمد سلامة في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516 16.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرامي عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
3: Free audio post production by Alphonic.com.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
5: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على ديارنا وعلى ديار المسلمين أجمعين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأصلي وأسلم ثانية على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ماذا بعد الحج؟ اليوم الله سبحانه وتعالى أكرمني وإياك، وإن شاء الله وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي لم يحج بيته بعد ويتمنى زيارة هذا البيت أن ييسر لكم أمر الزيارة، حاجين ومعتمرين بل متمتعين بإذن الله السنة الجاية تذهبون في يستأتيكم، أنت أطلب فقط من الله يعني تريث بالأمر، وأثناء السجود أطلب يا رب أريد أن أحج بيتك قويا صحيحا سليما صغيرا، لا أريد أن أكون كبيرا ثقيلا مثقلا بالأمراض، فأسأل الله أن يرزقكم إياها على قوة وعلى حين شباب، وأن يبارك لكم بهذه الحجة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة في الله، من كثير نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله لا نحصي نعمه الظاهرة والباطنة علينا تبارك وتعالى، أن أنعم علينا بفريضة الحج، هذه الفريضة العظيمة. ولعلي أسأل بعدما أديت، وبعض الإخوة الأفاضل من العالم العربي والإسلامي 760,000 حاج وحاجة، مجموع من حج هذه السنة التي انتهت بفضل الله ومنته بدون لا حوادث ولا مشاكل ولا تدافع ولا أزمة ولا ميسورة، هينة لينة من فضل الله وكرمه. فأسأل الله أن يرزقكم مثلها وأحسن، لأنه كل سنة يعني الله يزيهم إخواننا في المملكة العربية السعودية، جهودهم مأجورة مشكورة حقيقة، يعني الحجاج يدعون الله لهم للتيسير والتنظيم، والموضوع ليس سهل كيف ما تحسبه، يعني سبحان الله عمليات كبيرة متداخلة من التنظيم، قطار من هون، سيارات من هون، باصات من هون، طيارات من هون، فنادق من هون، إطعام من هون، الماء، يعني كنا في بحبوحة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها، رزقنا وأنعم علينا دلعنا، والله الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه رزقنا الدلع في الحج فيسر أمره لنا، أسأل الله يسلك إياه. الآن في بعضنا وإحنا قاعدين، بعض الأردنيين كان في معنا إخوان من القدس من فلسطين ومن الخليل من كل عالم، من المغرب ومن تونس من كل أرجاء هذه الدنيا، كانوا يتكلموا كيف كانوا حجوا زمان، يعني اللي يقول لك أبوي حج بترك وفصلوا له كرسي وطاقة صغيرة، يعني إحنا اليوم لما نحج بهذه الوسائل الحديثة بالتكييف والمي الباردة، حتى الآيس كريم كانت الثلاجات على اليمين والشمال 24 ساعة، الأكل تبارك الله، والله بعض الحجاج الله يسامحه طبعا يعني كانت كنت تجد الأكل مرمي هون وهون، يعني يأخذ أكثر من حاجته، المي يشرب منها شوي ويتركها، فكان في شوية يعني لم نتعامل مع النعمة كما هي. إن شاء الله سنأتي لبعض هذه الأمور وبعض التوصيات التي أحب أن أكون عليه، لكني والله ومن كل قلبي أسأل الله أن يرزقكم حج بيته الحرام. فقط أنت أطلب الأمر من الله، لأني أنا على قناعة، أنا فضل الله تعالى حجيت مرتين وعلى نفقتي الخاصة، يعني المرة الأولى في 2008 كنت مع والدتي الله يحفظها ويسعدها ويرضى عنها وشافيها وعافيها ويرضى عن أمهاتك جميعا وعن أباك جميعا. كان لي صديق كنت طالع معه من معال لعمان، فنظر إلي وقال لي تحج؟ قلت له آه والله بحجي، لم أفكر بالحج مطلقا، لم يكن مطروح في تلك السنة، فقال لي أتحج بيت الله الحرام؟ قلت له ومن يقول لا؟ طبعا. قال لي من معك؟ قلت معي أمي، والدي توفي رحم الله منذ أمد بعيد رحمة الله عليه وعلى أمواتك جميعا، فقلت أحج، فيسر الله الحج. والسنة هاي سبحان الله 25 آخر 25 جاءني صديق قال أنا والله منذ سنوات لم أرك، أريد أن أمر بك أن أشوفك أطمن عليك في مجال. قلت له حياك

الله تعالى. فنزل بالبيت عندي وجلسنا وتسامرنا وأكرمناه وأكرمنا بقدومه وحلت البركة في بيتنا. ثم نظر إلي وقال لي أتحج؟ قلت له والله أحج. فأنا على يقين أن الحجة أن الحاجة والمعتمر وفد الله، وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم الكريم، رب كريم، رب عظيم، والله ييسر الأمر لك على أهون الأسباب. أنت فقط أصدق الدعوة وأصدق الطلب مع الله أنه يا رب ناولني حج بيتك، ناولني وأنا شاب وأنا صحيح وأنا سليم. لأنه صراحة أغلب حجاجنا الأردنيين كبار في السن وغالبا ما يحتاجون لمرافقين، والحمد لله يعني الحج السنة هاي بامتياز وباتفاق الكل كان حج ناجح بفضل الله تعالى على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. يعني بذلت وزارة الأوقاف مأجورة مشكورة، لكن أنت وأحيانا بعض الباقات تحتاج دفع، أحيانا حجاج الداخل أفضل من الخارج في عندهم حج المجاملة، وهذا اللي أنا رحت عليه السنة هاي مع والدتي أيضا الله يجزيها الخير وبارك فيها، حججنا وربنا يسرنا وأكرمنا. الآن أنا بدأ أتكلم في شيء، ماذا بعد الحج وماذا أثناء الحج. كثير من الحجاج أيها الأحبة قدم إلى مكة وقدم وهو لا يعي ولا يفهم مع مفهوم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يعقل أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. للأسف كثير من الحجاج رأينا منهم بعض التصرفات لا تليق بحاج، يعني إذا أقول لك وإنت بتطوف بالصحن تجد التمر، نواة التمر على الأرض، بعض الفاين على الأرض، بعض قرورات الميل الصغيرة على الأرض، لا يليق بالحاج. هذا بيت الله، ربنا أكرمك وجابك أنت الآن بتطوف وبتسعى، فالأصل أن تكون من أنقى الناس، من أنظف الناس، من أكرم الناس، من أروع الناس سلوكا وتربية وتنظيما. ويعني أنت حاج، أنت الآن قمة الهرم يعني في هذا الدين، حست ما لم يحز الملايين. تخيل يعني 1,800,000,000 وربنا يختار فقط 1,700,000 وإنت تكون واحد منهم. فالذي أكرمك الأصل أن تشكره، شكر الله سبحانه وتعالى باحترام بيته. اللي أنت لما تفوت وتشوف الكعبة بتقول اللهم زد بيتك هذا مهابة وتشريفا وتعظيما، تدعو الله سبحانه وتعالى وتعلم أن طوافك وسعيك إنما هو صلاة لله سبحانه وتعالى وأخذ بمناسك. لطالما النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني أنا أخجل وأنا أتكلم، إنه بعض الحجاج لم يفي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعقلها، لم يتأسى به، مستعجل بس بده يروح، ممكن يعمل أي مشكلة، ممكن يصرخ، ممكن يضرب، ممكن يسب. للأسف هذا هل تراه؟ هل رأيته؟ نعم موجود، كان للأسف في بعض المناطق، بل بعض الحجاج سامحهم الله وغفر اللهم لهم في ميناء، مكثنا 5 أيام تقريبا من اليوم 8 لليوم 12 ونحن في ميناء في المخيم، وكان كثير من الحجاج مصرين على التدخين، حتى انك لما تطلع عفوا بدك تروح تتوضا على الحمام اجلكم الله وتروح تتوضا او بدك تجيب شغله وكلها، كنت تجد المدخنين في الممرات يدخنون وبشراهه. ولم يستطع هذه الايام البسيطه ان يترك التدخين لله، بينما يعني لو اراد لتركه. فكان الاصل ان نكون عندنا في توقير وتعظيم لربنا اعظم واعلى من هذا، خاصه انك من وفد الله، من الذين اصطفاهم الله، من الذين اختارهم الله. هل تعلمون أن بعض الحجاج في نهاية حجه ذاك الذي قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هل تعلمون أن بعض الحجاج يقال لبيك وسعديك والخير بين يديك، وبعض الحجاج يقال لهم لا لبيك ولا سعديك والشر بين يديك. نسأل الله لا نكون من الصنف الثاني. نعم أيها الأحبة، ليس كل من حج بيت الله الحرام رجع بالحج المبرور، ليس كل من حج بيت الله الحرام رجع كيوم ولدته أمه. علينا أن نعين أنفسنا على أن نكون حجيج بالصورة التي يحبها الله، تذهب بأخلاق رائعة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وين تعاملك مع كبار السن، مع العرباي؟ كان في ناس يشوف مثلا ناس تدفع العرباي، كان وقف أمام العرباي ويسكر على العرباي. طب يعني ذوي احتياجات خاصة، كبار سن، امرأة تتكي على عصا، هاي ما يعني أصل نقدمها بدون ما شاور بعض، شو رأيك نقدمها؟ لا على طول تفضل يا حجة، تفضل يا حجة، هذا إكرام منك، إكرام بأخلاقك، أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. لكن يعني كما قلت لكم لا زال في ناس حامل عقلية معينة وجاي فيها ومش ناوي يغيرها أيضا،
فبعض الناس ذهب للحج ونسأل الله أن يصلح حاله بعد الحج، لأنه يعني مصيبة إن ذهبت للحج لبيت الله الحرام ورجعت كما كنت، مصيبة كبيرة والله العظيم. فالمهم يعني أنا اقترحت ولا زلت بقترح وبقترح في كل دول العالم ومنها المملكة الأردنية الهاشمية أن يكون في عندنا دورات للحجيج لو يوم واحد أونلاين، ما تجيبوا على الوزارة أو على مسجد أو على كذا أو من خلال الخطباء المساجد، يعني إلها آلية معينة يكون في دورة إجبارية لكل حاج وحاجة كيف نتعامل مع المساجد، كيف نحترم حرمة مكة المكرمة. أنت في مكان عظيم، يعني تخيل أن مكة من أعظم البقاع وأحب البقاع لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة كلها حرم كما تعلمون، وتأتي للمسجد الحرام الذي الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، والعلماء ولم نرى حديثا لكن بعض العلماء يشتق ذلك حتى أن الهم بالسوء يحاسب عليه المرء كما قيل في دائرة الحرم. فينبغي اليوم أن نعظم هذا المكان، نحترم هذا المكان. يعني والله في بعض الصور ممكن نشرت على الإعلام أنها لا تليق بالحجاج، يعني بعضهم لا نظافة ولا ولا ولا ولا، يعني أنا أنت ذاهب تحج لبيت الله الحرام، صح ممكن تعرق أنت، صح ممكن ملابس الإحرام تصير سودة، ولا أحد لحد بقرف من ريحتك ولا كذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث تقريبا في ملابس الإحرام تقريبا 14-15 يوم من 25 مضينا من ذي القعدة، يعني 5 قبل ذي الحجة، ومع أيام التشريق 13 يعني بحدود أسبوعين ويزيد وهو في ملابس الإحرام عليه الصلاة والسلام، كما نقول نحن في عرق وفي كذا ما غير ولم يتعطر، وتعرفوا أنه هاي أمور يعني محرمة على المحرم أن يستخدم العطر وكذا ليعود لله سبحانه وتعالى، يرجع لربنا بصورة جميلة وكريمة. احنا اليوم نتكلم بكل حب انه احنا ينبغي ان نحترم هذه الاماكن، نحترم بيت الله. حتى لما ندخل بعض الناس احيانا للاسف عند الحجر، يا الله لو تشوفوا شو بيصير. انا بحياتي يمكن حجيت هاي مرتين واعتمرت يعني عدد كبير بفضل الله وكرم رب العالمين، بحياتي ما قبلت الحجر، لاني كنت دائما كل ما افكر بدي اقرب ارى التنازع والضرب والزعيق وكذا، والان بقولوا كمان يعني راح يكون في اليه جديده، ما ادري ما هي، ان شاء الله يا رب يطلعوا آلية إنه يكون لو في حجز دور، لو في لاين معين للحجر بطريقة بعرفش كيف، لكن ممكن يكون. لكن عندي تقبيل الحجر سنة وترك إيذاء المسلمين فرض، فأنا أترك إيذاء الناس في سبيل إني أنا يعني تركت السنة اللي هي تقبيل الحجر الأسعد. فأسأل الله أن يناولني وإياكم. فعندنا موضوع النظافة، عندنا موضوع التعامل، العصبية للأسف بعض الحجاج ولا بتحمل. أنا شفت على المصعد نكون مصلين في مسجد مثلا، مسجد الفندق، وبدنا نطلع فحتى على المصعد يتزعلوا ويعلى الأصوات، وبدنا نوصل لموضوع الضرب، وتدخل انت بكلمة طيب يا اخوان احنا حجاج، وين لا رفث ولا فسوق، ما في غضب، طولوا بالكوا، موضوع مصعد يعني لسه ما لا في اكل ولا كذا. في بعض الناس يعني لما يشوف البوفيه كأنه اول مرة بتنزل له مائدة من السماء، مع احترامي. فعندنا بعض التصورات لا تليق بحجاج بيت الله الحرام، فينبغي لما تذهب بهذه الرحلة الإيمانية الخاصة التي دعاك الله لها واختصك واصطفاك من بين خلقه، أن يكون في عندك ميزات جميلة، ميزات رائعة تتحلى بها. أنا اليوم رايح بدي أقلد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس بيقول لك أنا بدي أطبق المبيت في منى مثلا، أو بديش أتعجل باليومين، بدي أطبق السنة وأظل اليوم 13 من التشريق، أو بدي وبدي إلى آخره. قل له جزاك الله خير، لكن يا أخوان أرني ذلك بأفعالك، أرني ذلك باحترام. بعض الناس مثلا في المخيم، أنا كنت في غرفة فيها 56 واحد بالمخيم، صراحة كانت يعني طيبة، لكن يعني كان عندنا مشكلة في المنامات هاي إنه كانت ضيقة شوي، لكن بفضل الله وكرم رب العالمين كنا مرتاحين مبسوطين، كنا نصلي فيها جميعا. وقلت لكم يعني من فلسطين، من رام الله، من القدس، من الأردن، من معان، من الكرك، من مادبة كان معي، هذا الخليط الجميل كان رائع. وكان يا أمنا فلان ويعطي موعظة فلان، وفلان يحكي لنا شغلة كنا نستفيد، وكان كلهم كرماء، أي واحد بيطلع من الغرفة لا قانون لازم لما يرجع يجيب معه إما مي باردة أو آيس كريم أو يجيب معه شغلة. فكان يا ربي لك الحمد الخير بوجوه الناس، بوجودهم بركة وبما يأتون به بركة، وكان الكرم والطيب ظاهر على كل إخواننا، كل واحد جايب معه مكسرات يطلع، هذا جايب كعك معاني يطلع، هذا جايب معمول يطلع، هذا جايب بقلاوة يطلع. كان شيء صراحة يا ربي لك الحمد أظهر مدى الأخوة الرائعة والجميلة
بين المسلمين. وكنا دائما نذكر بعض أنه إحنا في أيام عظيمة ينبغي أن نقتدي بها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكثر من ذكر الله ومن تعاطي المحاضرات التي ترفع الإيمانيات وتثبت الحاج، ونذكر دائما أنه الصبر والرضا، الصبر والرضا بالحج مفيد، سنعود له لكن بعد هذا الفاصل مع حبيبنا الحج أيضا، حبيبنا أبو ينال مأمون إشحادي، الله يتقبل حبيبي، حجين الحج مأمون الآن راح نقول له دائما، الله يتقبل حبيبي. معنا كمان عبد الرحمن أبو رياش ويزيد أبو عيضة وحبيبنا عدي، نلتقي بعد هذا الفاصل ونواصل، انتظرونا، بارك الله فيكم.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان، وسامحوني على تغير الصوت، فلا زلت بفضل الله تعالى بوحكة صحية، والحمد لله أنه أصابتني بعد الحج وليس أثناء الحج، لأني رأيت كثير من حجاج بيت الله الحرام الله يشافيهم ويعافيهم يصابون بالإنفلونزا وإلى آخره، وكان يعني كنت أقول الله يعينهم، يعني بده يرمي الجمرات، بده يطلع لعرفة، بده يروح لمزدلفة، بده كذا، فكان شوي صعبة. فالحمد لله على ما أصاب، والحمد لله على ما ابتلى، والحمد لله على ما أخذ وأعطى، الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالحمد لله إن شاء الله في أواخر المرضى التي دخلنا بها، وهذه رحمة وكرم من رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، نعود لهذه الرحلة الإيمانية التي أسأل الله أن يرزقكم إياها. أنا بعرف في حلم والله العظيم لما نشوف إخواننا من بنغلاديش ومن بعض الدول الإفريقية وبعض دول شرق آسيا أيضا قدموا فقراء، وتسمع قصصهم أنه هذا طول حياة وصلوا 20 و15 سنة بجمع لرحلة الحج. تخيل يعني إحنا يمكن 5000 و10000 ممكن نتعب بجمعهم شوي والله يسرهم من هون لهون، لكن في ناس قد لا يجد هذا المبلغ، لذلك لا يستطيع أن يحج وما عليه شيء، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما معك ما عليك، لا ذنب ولا شيء، لكن المشكلة تكمن في كثير من الذين آتاهم الله مالا وسعى في المال، موجود عنده مال وموجود عنده رصيد، لكنه للأسف لم يفكر ولا يفكر في الحج. وإذا قلت له بقول لك أزمة وأنا ما بقدر وأنا ما بحب الأزمة وأنا ما بحب الناس فوق بعض، وبقولوا مكة ما فيها أكل، عشان هيك لما ترجع أنت من العمرة أحيانا الحج يسألوك كيف الحج والعمرة، والله الأسعار غالية بالأسواق، إذا من الحج والعمرة كيف، والله أزمة يا الله، الحرم ما بتقدر تقعد فيه والفندق بعيد عن الحرم، بتسير يعني بيسألوك الحج والعمرة كيف، ناس بيسألك عن أمر روحاني تقربهم إلى الله، تربطهم بالكعبة، تربطهم بالصفا والمروة، وانت قاعد تقولهم الجو حامي حار والأسواق نار وأزمة بين الناس، ليس هذا الذي ذهبت له. والله والله أنا بتذكر وإحنا في ميناء وبتكلم أنا والإخوة والشباب في غرفتنا، أقول كم نحن في خير عظيم ووفير. تخيل غرف مكيفة درجة حرارة فيها 22 من كرم وفضل رب العالمين، بينما الحرارة برا 45 و47. أنا قاعد في مكيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده غرفة مظللة، ما كان عنده مكيف عليه الصلاة والسلام، كان على راحلته، كان يجوس الغبار، كان ينام على الحصى عليه الصلاة والسلام، ما توفر له ما توفر لنا اليوم. احنا اليوم بنعيم عظيم لم يره من كان قبلنا أو حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع اتصال أنا من أحب أخليه يطول، أخونا صلاح، السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، كيفك؟
0: والله جبالي، من قال كتب صلاح قلت صلاح زريقات على طول أنا. الحد صلاح الله يتقبل حبيبنا. طبعا صلاح من أعز الأصدقاء وأحبهم أيضا، هو خطيب جمعة وأخ فاضل ومحامي أيضا، وكله بتاع منسف كله ما شاء الله، 5 في 1 ما شاء الله، حجة معنا هذه السنة. احكي لي يا شيخ صلاح كيف كان حجك الله يرحم والديك.
1: سبحان الله، أنت الآن سبحان الله أنا فتحت قدرا، فأنت بتتكلم نفس الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه مع اخواننا في الحج.
0: الله يرجوك.
1: الناس زي ما حكيت كانوا يتذمروا، قلنا لهم يا اخوان انت في الحج استمتع.
0: والله
1: يعني انت يعني اشعر في المتعة. والمشكلة المواضيع اللي بتذمروا منها مواضيع يعني تافهة لا تذكر، يعني المفروض ما نحكي فيها اصلا.
0: مش عاجب يعني طعم الرز
1: اللي بعد الفندق الغرفة رباعية مش ثنائية. أيوة. مش عارف الكذا المواصلات،
0: ترك أمر الحج يعني الذي جاء لأجله ولا كأنه مطروح يعني. لا صبر ولا رضا ولا تحمل.
1: الإنسان يعني مؤتمن. والله العظيم الخدمات اللي كانت تقدم إشي يعني فوق الفايف ستار،
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بالنسبة للمخيمات منى، مخيمات نعم. عرفات
0: نعم.
1: الخدمات يعني كان سبحان الله يعني تيسير وتسهيل من الله تعالى، يعني الإنسان يعني ما بيصدقها. وشغلة مهمة أنا عشتها، إنه كنت أروح أزور حجاج في الزمانات.
0: أيوة.
1: ويتكلموا يعني ما الحاج لا يستطيع وصف 1% من الشعور اللي بيعيشه في عرفة وفي منى.
0: سبحان الله،
1: مستحيل. يعني شو ما أسا بدي أشرح للناس، شو ما بدي أجيب معاني وكلمات وعبارات وإلى آخره، مستحيل أوصل للشعور. لازم أنت تعيش بنفسك.
0: سبحان الله، جميل.
1: لأنك أنت تشعر أنه أنت على كف الرحمن بالضبط.
0: الحمد
1: أنت
0: لله
1: في معية الله. ربنا ينزع من عقلك كل شيء في الدنيا، لا بتفكر لا بولد ولا بزوجة ولا بدنيا ولا
0: ما بتخطر على بالك قول هاي الأمور، لكن تدعو لهم تذكرهم بالدعاء.
1: أكيد أكيد الدعاء، بس قصدي ما تهكل همهم، يعني
0: هم بدي الله يغفر لي، بدي أروح كيوم ولدتني أمي. صحيح
1: سبحان الله، يعني الحمد لله والله إشي يعني أسأل الله تعالى أنه يطعمنا إياها جميعا، ولكل مسلم ولكل كل إنسان يعني يفكر أنه يذهب إلى الحج.
0: آمين. الحج الله يقويك شيخ صلاح، الله يتقبل يا حبيبي،
1: منكم
0: وإن شاء الله بعوده بإذن الله تعالى.
1: آمين.
0: طبعا شيخ صلاح أنا كنت في منى برمي الجمرات، بعث لي فيديو إله وعارف الجمرات وراه، بقول له شوي صلاح شيء قديمة، بقول لي لا يفرش اليوم، فهو ما شاء الله عليه يعني كان نشيط، وأنا والله ما كنت ألقي، التقيت بكثير من الأحبة والأصدقاء حتى من مدينة معان، من مدينتي سبحان الله كان بنفس الغرفة يمكن معي أربعة. الله يتقبل يا شيخ صلاح منك ومن جميع الحجاج بإذن الله تعالى. شوفوا الآن نتكلم إحنا، وأردت أن أقارن، أنا فعلا كثير الحجاج كان عنده مشكلة بالأكل بالمطعم، عنده مشكلة طبعا ما أنا ما كان يعني عندنا هاي المشاكل مش موجودة، لكن أنا كنت أسمحها. بعض الناس حتى رفض يدخل على الفندق، ما عجبته الغرفة، وبعض الناس كذا، فجعلوا من رفاهية الحج قبل بدء المناسك هي الحج كله عوله عليه، إحنا مش مرتاحين. حتى بعضهم قال والله أنا ما بدي الحج هاي، أنا هاي سمعتها والله بأذني، إخوان كانوا بفندق ثاني ما عجبه الأمور، قال يا عمي أنا حجيت 7 مرات هاي الثامنة أو التاسعة أنا ما بدي إياها، اعتراضا على الخدمات اللي كانت تقدم له، كان يظن شيء أحسن أفضل لكنه صدم. فأنت مش رايح عشان تنام على ريش نعام، ومش رايح عشان تظلك الرحلة كلها فندق وبوفيه وحطوا الأكل بثمك، أنت رايح تمشي، رايح تتعب، رايح تبكي، رايح تتضرع، رايح تدعو الله سبحانه وتعالى، رايح تطلب منه يا رب سامحني، يا رب تجاوز عني، يا رب اغفر لي، يا رب اصلحني، يا رب اصلح ذريتي، اصلح بيتي، بارك في رزقي، أنت رايح لربنا يغفر لك، مش رايح تتنعم. في معي أخ كريم، أخي عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يحييك يا حبيبي، بس نرفع صوتنا شوي، الله يرضى عليك. تفضل السيد عمر.
2: سيدي السلام عليكم.
0: تفضل يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يحييك. الحج الدكتور خالد البزيعة.
0: والله حج ولا ساعة حج، حج تو حجتين حبيبي. الله يرضى عليك يا أخوي يا عمر، الله يتقبل منه ومنك.
2: الله يبارك فيك. هذا زي زيك يعني حج تربيع، خلينا
0: نقول
2: أنا
0: تربيع يعني. خلص مقبول. يا الله يكرمك يا حبيبي، وارزقنا تكعيب إن شاء الله قريبا.
2: يا الله يا الله يا رب كل سنة إن شاء الله
0: يا رب. اللهم آمين. اللهم
2: دكتور الحبيب، أنا بس حاب يعني أحكي كلمتينك على
0: تفضل. بسم الله بسم الله حبيبي.
2: ومش رغي بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحج إخوان، أنا لما ديننا يعني ما سمح لك تتعطر وأنت محرم، ما سمح لك، دليل إنه الحج تكون فيه زي ما قلنا فج وعج، ويعني
0: صدق
2: يعني تعب وتكون فيه مشقة.
0: صحيح.
2: أنا مش رايح أحط عطور فرنسية ورايح أنام على حرير ورايح أنام
0: والديك. إيه والله
2: يعني والله أنا جربت، أنا حجيت مرتين وجربت.
0: آخر مرة متى كان شيخ عمر؟
2: آخر مرة 2002.
0: يعني بعيد شوي. الله يا رب يعطيك قريبا إن شاء الله.
2: آمين يا رب آمين. يعني لكن أقول يا حج صدقا يا دكتورنا
0: أحبيبنا،
2: إنه بالحج إذا ما تعبت، إذا ما تعبت وما يعني شفت مشقة بالحج ما بستلذ بالحج.
0: ما له طعم، قول ما له طعم والله.
2: فعلا بعد مرحلة ما حجيت.
0: سبحان الله.
2: أنا مش رايح رحلة رفاهية، معروف يا حج ليش كيف تأخذ أجر؟ كيف كما زي ما تفضل دكتورنا، كما وردتك أمك كيف ترجع كما وردتك؟
0: إيه والله صحيح.
2: ما برجع كما وردتني وأنا تحت الحرير وأنا تحت المكيف وأنا تحت كذا، لكن هي خدمات كويس إذا توفرت، ما توفرت
0: بدك تصبر. بدك تصبر وترضى. صحيح.
2: بدك تصبر، ليش لا رفض ولا فسوق ولا كذا بالحج؟
0: أيوة والله.
2: كله أجر، كله مشقة، كله يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال حجوا قبل أن تحجوا.
0: الأمور هاي عليه الصلاة والسلام.
2: صحيح. عليه الصلاة والسلام. فإحنا يعني أنا إخوان يعني والله العظيم أنا بقول يعني إخوان اللي بروح يحج يعني دائما لما يرجع يذكر الإيجابيات لا يذكر السلبيات. الإيجابيات أنت زرت، شفت الكعبة، زرت النبي صلى الله عليه وسلم، طفت، سعيت، لبيت، طلعت على عرفات، هذا الحج.
0: أكرمك ربنا، أنعم عليك، صليت وحجيت واعتمرت بنفس الزيارة وما شاء الله نمت بعرفة ونمت بمزدلفة وأقمت في منى، يعني نعم كبيرة عظيمة من رب عظيم يشكر عليه. نعم. إيه والله
2: يعني إذا توفرت لك هاي الأمور اذكرها، ما توفرت لك يشكي يقول أنا والله ما قدرت أطلع عرفات ما قدرت، لكن بما أنك طلعت حتى في مشقة، هذا الحج أصلاً هو الحج
0: لازم يكون
2: في مشقة.
0: لا شك هو لا شك أنه حوى المشقة الجسدية والعبء المالي أيضاً. صحيح صحيح.
2: نعم نعم.
0: الله يتقبل يا حبيب شيخ عمر، الله يقويك. الله ويرضى عنك ويرحم والديك الله يسعد قلبك. هذا الفقه اللي احنا بحاجته اليوم. بحاجة انا لما اروح احج واروح ما اجي اقول لهم والله مواصلات ما في، والله الجو كان حامي، والله الاسعار غالية. انه بعض الناس يعني سبحان الله كأنه ذهب ليحج وما حج، والله ذهب ليطوف الكعبة وما طاف، ذهب ليسعى بين الصفا والمروة وما سعى، كان همه بس قضاها سواليف. والله بعض الحجاج يعني من باب التنبيهات يعني صارت يعني مرة واحدة انه بعضهم تفرد، فانا قمت قلت له والله غيبة، قال لي شو، قلت له بالله عليك. فالحمد لله يعني يعني كانت هي مقاطعة للحديث، فأمسك الرجل وقلنا له استغفر لمن ذكرت، فاستغفر الله له، لأنه مصيبة إذا أنا بالحج وبدي أرضى لأقتاب الناس وأذكر عيوب الناس وفضائح الناس، مصيبة هذه. يعني بعض الحجاج اليوم ليش بحكي أنا دائما ينبغي أن نتعرض لدورة قبل الحج. أنت رايح تزور مناسك عظيمة، مشاعر عظيمة، مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم جمع وراء 124 ألف صحابي وقال لهم خذوا عني مناسككم. لما نوى عليه الصلاة والسلام قال اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. هذا مين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل لما نبيك يقول اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، تخيل. فإنت بحاجة للإخلاص وبحاجة أن ترضى. سبحان الله آيات الحج أتبعت بالصبر والرضا. بدك تصبر، واحد سبك تصبر، واحد دقر فيك تصبر. والله العرباية أكلت من رجلين لما قالت بس عرباية تبتسم. والله في واحد تركي لليوم كنت أنا يعني فقرا فقرات بس أمي على العرباي فضربت فيه طبعا من غير عمد، معاذ الله انك تعمد تؤذي انسان، فزعق الرجل انا قلبي خطف حزنا عليه، فنظر لما رضى ابتسم وضحك، ابنه ما عجبه، فقلنا له والله ما احنا عارفين نحكي تركي، شو بدي اقول له قردشم وايفتو شو طالع معي، فقلنا له سوري وكذا ويعني غير متعمدين الى اخره، فتقبل وكذا واجى اصر والله الذي لا اصر بده يدش فيش يدز امي يعني مكاني. تخيل اخلاقهم ما اجملها. هذا واحد تركي وإلي صديق كركي الله يحفظه ويحفظكم جميعا كان معي بنفس الغرفة، والله أصر إلا كمان دورات كبيرة يأخذ الوالد ويلزه يا ابن الناس هاي لا بدي هاي مثل أمي. يا أخوان يعني في أشياء جميلة جدا لو ذكرناها لغطت على كل شيء سيء ولكانت رحلة إيمانية جميلة، لكن نحن ينبغي نتذكر دائما أنه أنا ضيف عند الله. أحسن لما تروح بيت واحد ما بتنتقي الكلمات الجميلة، ما بتختار المكان الطيب تقعد فيه، ما بتغض بصرك عن محارم الرجل في بيته، ما بتشكره على كل شيء قدم لك إياه. معي أختي أم بلال، أخذ أختي أم بلال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: كم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هلا يا خيتي الله يسعدك.
3: حالك يا دكتور.
0: الله يحفظك.
3: والله تتم اللي عم بتقوله، يعني في بعرف واحدة تقية جدا ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
3: وما شاء الله حالتها المادية كتير عظيمة
0: تبارك الله.
3: طيب
0: ما شاء الله.
3: كانت تأخذ كل مرة على الحج معها ستة أو سبعة تحججهم على حسابها
0: نيالها ما شاء الله.
3: طيب.
0: ما شاء الله.
3: بس بدي أقول لك اللي عم بتحكي كيف إنه فعلا فظيع لما بيكون الإنسان صادق بالحج. راحت أخذوا لها وين طبعا لأنها ما شاء الله حالتها المادية كويسة، أخذوا لها فندق قريب من الكعبة وبطلع الكعبة
0: بلاط الحرم
3: ويجيبولها الصبح سمك ويجيبولها أكل. شو قريب لها رجعت تبكي تقول أنا ما حجيت يا جماعة الخير، أنا ما راح أترفع، أنا بدي أروح أحج مرة تانية عشان أكل خبز وزيتون وجبنة.
0: الله الله الله
3: تصور مع انه مصاري عندها ما شاء الله وخدموا ابدا
0: ما شاء
3: انا ما اعتبر حالي حجيت. انا اذا بدي احج لازم اكون اتقشف، لازم اكون اشعر بالزهد، اشعر بالفقر الى الله عز وجل. وفعلا بيقولوا لك لما حجت مره تانية رفضت اي نوع من الاسماك اي نوع
0: ما بدها رفاهيه
3: ما بدها ابدا. وانتم ما تخلوني انا اسكن قريب، خليني امشي لانه المشي هذا كله عباده لله عز وجل.
0: اجر اي والله اجر اي والله
3: والله ما شاء الله عليها يعني أضربت مثل عظيم.
0: والله هذا درس، والله درس واقعي. يعني معه أن ينعم لكنه رفض أن يعني يخشوشنه، فإن النعم لا تزول. حب يشعر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحجون بلا هاي رفاهية متكاملة. أم بلال الله يحفظك، أنت حجيتي يا أم بلال؟
3: نعم بس عاد حجيت قديم كثير.
0: ما إن شاء الله ربنا برزقك مرة ثانية
3: دكتور بيطلع لنا الحج مرة ثانية. أنا
0: بيطلع لك على حج المجاملة، لا بتأخذي حق حدا ولا كذا. إحنا السنة هاي حجينا 50,000 حاج من كل العالم على حج يسمى حج المجاملة. هذا هدايا سواء حجيت ولا ما حجيت، ولا يؤثر على حق حدا ولا بتأخذ حق إنسان ولا بتطرح على قرعة ولا إلك بالأوقاف كلها. إن شاء الله ربنا
3: أنا 40 سنة إلي حاجة
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله هنيئا لك إن شاء الله ربنا برزقك حجة وتكون تمام خير وخاتمة خير وطول عمر وحسن عمل يا أم بلال. الله يحفظك.
3: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: شكرا لك.
3: بس خلص حبيت أنا بس أفرجيك إنه فعلا الحج
0: والله درس جميل اللي حكيتيه عن أختنا الفاضلة. درس جميل. الله يحفظك يا أم بلال.
3: معلش بس دقيقة، هي وين كانت تكتسب الأجر؟ إنها تاخذ ناس تحججون على حسابها.
0: ما سمعتي بتقول تاخذ 5-6 معها نيالها كلهم بصحيفتها. هنيئا لها.
3: ما شاء الله.
0: نيالها والله نيالها.
3: طعميهم هي ما تاكلها، تقول أنا بدي أزهد في الحج.
0: والله لازم يعني نعمل معها عقد تصير تاخذنا كل سنة معها.
3: الله يرحمها. رحمة الله عليها.
0: الله يرحمها الله يرحمها ويغفر هنيئا لها. إن شاء الله في ميزان حسناتها. الله يحفظك يا أم بلال. شكرا لك. شكرا حبيبي ينال. إيش حالي بهددني أبو ينال مأمون؟ طيب يلا فاصل ونعود ونواصل إن شاء الله. انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم، تقبل الله منكم. دائما لما نطلع للعمرة أو للحج علينا أن نتريث وأن نعلم أن الناس عندما نعود. أبسط سؤال، كيف كانت العمرة؟ كيف كان حجك شيخ؟ حكينا مبارح كثير، كان في عندي إخوة وأحبة في الله زوار ومن كل المملكة اجتمعوا عندي وباركوا بيتي، كنت مسرور ومبسوط بحضورهم. وكان السؤال شيخ خالد كيف كان الحج؟ حكينا بالله عليك. فقلت والله باختصار أن الله أكرمنا ودلعنا، والله رب العالمين أعطانا ما لم يعطي الصحابة، أعطانا ما لم يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا دروس في الإيثار والتضحية والصبر والرضا وعدم السخط وعدم الغضب وعدم الرفث والفسوق، وكان يعلمهم بالبسمة خذوا عني مناسككم، ويتحمل عليه الصلاة والسلام. وحج مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، للعلم يعني لم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام، مرة واحدة حج كما يخبر أنس في الحديث الصحيح، واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات. فالحجة هذه التي حجها عليه الصلاة والسلام كانت حجة يعني لو على المقاييس اليوم احنا مرفهين، ما في قياس بين حجنا وحج النبي صلى الله عليه وسلم. والله من منى لمزدلفة للجمرات قطار يأخذنا، بالقطار ما بتمشي أبدا، وباب المخيم على باب القطار، يعني بس تطلع تطلع ومصعد على طول، اطلع المصعد ولا انت فوق، ومي باردة وبخولك مي ومظلة بيضة، كل شيء منهم طبعا مهيئين لك كل شيء، الغرفة اللي انت فيها مكيف، القطار مكيف، والشباب حلوين تعاملهم رائع جدا، وتو اخواننا السعوديين بذلوا جهود حقيقة منقطعة النظير في هذا الحج. هذا ما رأيته، انا حجيت ب 2008 لكن هذا الحج فعلا كان مميز بمعنى كلمة مميز. الاكل الشرب، لكن بعيد عن الاكل والشرب، الان لما تطلع انت وتشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام، وكيف انا اليوم، انا والله احيانا يبكي الانسان انه كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من المدينة المنورة على دابته عليه الصلاة والسلام، مر بالمشاعر كلها من منى ومزدلفة وعرفة على دابته عليه الصلاة والسلام. بل عشان احكي لكم كيف كان بعض يعني بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد، رأى يوم عليه الصلاة والسلام انه في رجل كبير، بدي أخذ أختي رانيا قبل ما أحكي قصة هذا الرجل الكبير الذي حج ماشيا ولم يستظل. أختي رانيا السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، ما يعطيك ألف عافية. أولا اللهم تقبل يا رب،
0: آمين يا رب.
1: حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور إن شاء الله، لك وللوالدة وللمدام إن شاء الله،
0: عبالك الله يرضى
1: ولجميع المؤمنين، اللهم آمين دينا يا والله،
0: عبالك أنت ومن تحبين، الله يرزقك يا قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله، الله يرضى عليك يا خيتي.
1: آمين اللهم آمين. عند واحد بيشتاق صرنا بالعقد الخامس، لازم مفروض إنه هاي رحلة يعني هي إن شاء الله التارجت تبع أهم من أي رب. مكان تاني
0: إن شاء الله قريبا شاء الله. قريبا الله كرم رب العالمين إن شاء الله
1: لنا ولكم الجميع المؤمنين والمؤمنات.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
1: زي ما تفضلت يعني أنا سبحان الله فتحت حضرتك عم تحكي كلام جواهر، إنه فعلا الناس للأسف إلا من رحم ربي بيرجع يشكو ويقولوا الجو، الحرارة،
0: الأسعار،
1: المواصلات، التعب، الحج كتير كراود، الأزمة جدا، يعني هاي الأشياء بيشكو منها. فنادرا ما يطلع زي تفضلت ناس يحببك برحلة الحج، وهي فريضة يعني صحيح. الأصل إنه نيجي نتحدث إنه بالعكس هاي رحلة يعني الله يرزقنا إياها جميعا، الله ما يحرمنا هالمكان الجميل، يعني يكفي إنه يكفينا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يرجع الإنسان كما ولدته أمه، شو بدنا أجمل من هذا الشعور.
0: إيه والله يا
1: يعني زي ما تفضلت إذا الإنسان طالع كل يعني إحنا سبحان الله أعظم حديث عندنا حديث النية النوايا، فإذا نيتنا لله خالص لوجه الله الكريم يكفينا هذا يعني الكرم الإلهي. بعدين في شغلة بحب أتطرق لها، إنه في ناس يفكروا إنه والله حجيت إنه أنا قدرت أكون ماديا قادر أحج، أو إنه هاي تيسير المولى. ادعو أيوه الله صحيح. صدق النية، صدق صحيح. النية مع الله والله إلا الإنسان رب العالمين يرزق إياها إن شاء الله
0: يا رب يا رب.
1: يعني والدتي والدي حجوا يمكن من 30 سنة، وفعلا الله الله يا ربي يطول عمر أمي ويشفيها ويرحم والدي،
0: آمين.
1: ويا رب
0: آمين.
1: العالمين وجميع موتى المسلمين يبارك في أعمار والديكم إن شاء الله. آمين. يعني دكتور فعلا زي ما تفضلت والله إنه رجعوا يحكوا للناس يحببوهم برحلة الحج، يحكوا لهم حتى إنه شو كل الديتيلز كاملة، رحنا وعملنا يعني أنا ما كنت أسمع عن الحج، الناس فعلا أي قبل السوشيال ميديا وهيك إنه الناس تعرف كيف الإنسان شو بيعمل، فسبحان الله فأنا أطلت عليك
0: هذا قبل لا الله يرضى عليك، بالعكس هذا قبل 30 سنة يعني الله يعلم شو حالتهم كانت قبل 30 سنة كيف يعني الأجواء
1: طيران وهيك، بس إيه قالوا لهم إنه رحلة الحج لكن بدها جهد وبدها، لكن هقولهم أشياء كتير حلوة إنه هاي رحلة العمر رحلة يعني صدقتي. ما في زيها لما تنصح الناس حتى بنصيحة خير أنت هيك بتدعو إلى الله صدقتي. مش إنه بتنفرهم من رحلة الحج يفكروا إنه والله إشي متعب ومرهق صحيح. يعني سبحان الله
0: الله يرضى عليك يا رانيا يحفظك يسعدك ويرزقك أنت
1: ويكرمنا إحنا وياكم ودرياتنا
0: آمين يا رب أنت ومن تحبين إن شاء الله والمستمعين برحلة قريبة إن شاء الله ميسورة.
1: الله عن نصائحك الطيبة من لاحقك وين مكان فيسبوك يعني ما شاء الله عنك الله يكرمك
0: تسلمي
1: ويا رب
0: ينفع
1: فيك يا دكتور
0: الله يرضى عليك الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم والديك إن شاء الله تسلمي يا خيتي تسلمي شكرا لك الله يرضى عنك الله يسعدك شكرا أختي رانيا يعني سبحان الله بقول لك قبل 30 سنة يعني احنا لا تقيس اليوم قبل 30 وانا متاكد راح يجي بعد 10 سنوات سيجد ترفيه اكثر وسهوله اكثر ويسر اكثر كل شيء متطور كل شيء متحسن كل شيء يعني بمتناول اليد لكن قبل 30 سنه متاكد مش اليوم لكن بقول لك رجع يحبب الناس في هذه الرحله. قبل ما اخذ ابو اسامه النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يحج بيت الله كبير بالسن معه دابة ماشي جنبها ولا يستظل فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لما لا يركب ويستظل يستظل ما يحط يعني طقيع على راسه تعرفوا الحاج ممنوع لكن أي شيء يقيه الشمس لأن الشمس حارة فقال نذرت لله أن أحج ماشيا ولا أركب وأن لا أستظل فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل في عام قاعد بوفي بنذر النذر أنه يجي ماشي وما يغطي رأسه ما يحط مظلة فوق رأسه فقال صلى الله عليه وسلم مروه أمر مروه فليركب وليستظل فإن الله غني عن تعذيبه لنفسه. ربنا ما بده يعذبك والله رحلة الحج رحلة جمال صح فيها تعب فيها أرق شوي فيها شوية يعني تحمل لكنها لا ترتقي لرحلة مفزعة أو رحلة مخيفة بل هي رحلة إيمانية فيها الهدوء فيها السكينة فيها الطمأنينة فيها الرضا فيها الصبر فيها الحب فيها التأسي بما فعل عليه الصلاة والسلام. والله يكفينا أننا نقلده صلى الله عليه وسلم أو نفعل ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم أو أننا نذهب إلى المكان الذي ذهب إليه فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. أخي أبو أسامة السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم.
0: حياك الله أخي الحبيب.
2: يعطيك العافية دكتورنا الله يكرمك
0: يسعدك ويرضى عنك حبيبي الله يسعدك. أبو أسامة حج ولا مش حج؟
2: والله أنا حجيت السنة الله يكرمك
0: ما شاء الله هنيئا لك الله يتقبل يا حبيبي الله يتقبل ما شاء الله
2: الله يكرمك ويسعدك وأنا بسني على كلامك كانت من أمتع يعني تنظيم أنواع
0: الحمد لله رب العالمين. ذهبت وحدك ولا مع الأهل؟
2: لا أنا وزوجتي
0: الله يتقبل العادة خد دبل إن شاء الله أجورك مضاعفة صبرت ودلعت ودر بالك عليه هنيئا لك ما شاء الله ما شاء الله
2: الله ربي يكرمك. أنا سؤالي دكتورنا أنه إحنا قرينا وثقفنا ما قبل الحج
0: نعم
2: ألا إحنا بعد ما ربنا أكرمنا ودعانا ورحنا على حجينا
0: نعم
2: ما واجباتنا بعد الحج؟
0: والله أنا أصلا كنت أعمل الحلقة هاي ماذا بعد الحج وهي مأمون وأبو عبد الرحمن أبو رياش الله يحفظهم كانوا جاهزين معاي ماذا بعد الحج لكن وجدت نفسي في بعض المسلكيات التي كنا لا نحب ولا نرغب أن نراها من بعض الحجاج خاصة أنه اسمك حاج ولابس ملابس الإحرام فلا يليق أن تتلفظ بألفاظ سيئة ولا يليق أن ترمي القاذورات ولا يليق. لكن سؤالك الوجيه والجميل ماذا بعد الحج؟ الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى. سبحان الله المطلوب منا القريش كانت لما تحج زمان في الجاهلية كانوا يقفون يتفاخرون بحجهم ويذكرون آبائهم ونسبهم وهذا كان مدعاة فخر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعد الحج أن نكثر من ذكره كما نذكر آبائنا. فالحج يكون معك وأنت في الرحلة في المناسك ثم يعود الحج ليبقى معك فينظر الناس سبحان الله تغير حاله أصبح ذاكرا لله أصبح محافظ على صلاة الجماعة أصبح هذا الحج من أصحاب القرآن فهنيئا لمن حج ورجع كفلان. هذا المطلوب اليوم والله ماذا بعد الحج؟ ما المطلوب منا؟ مطلوب منا أن نحافظ على هذه الحجة العظيمة على هذه المناسك العظيمة التي زرناها على أجورها على تعظيمنا لربنا أن نحافظ عليه بعدما نعود. فكلما رأنا إنسان ما شاء الله فلان قبل ما يحج والله ما كان ملتزم الآن ملتزم بالصلوات الخمسة ملتزم بصلاة الفجر ما شاء الله صار يزور أهل الحي صار يكرم يعلمهم تبارك الله ما شاء الله صار يجلس في جلسات القرآن. المطلوب اليوم أن نظهر أرر لها من نفسك شكرا للنعمة العظيمة التي أعطاك والله ولم تعطى لغيرك. قلت لك 1,800,000,000 مسلم، هل تظن إن اختيارك أنت من بينهم كان عبث؟ لا والله، إنما أحب الله أن يكرمك، أحب الله أن يرفع شأنك، أن يعز مقامك، فاختارك لتكون حاجا. فأر الله من نفسك خيرا، اجعل الناس في المسجد يتمنون أن يحجوا بيت الله الحرام ليروك بعد الحج، واسأل الناس الذين رأوك بعد الحج أن يتمنوا أن يكون أهل القرآن، لأنه رجع من الحج وما شاء الله حفظ كتاب الله، ما شاء الله الصلوات الخمسة، ما شاء الله على كرمه، ما شاء الله على بسمته، ما شاء الله على معاملته الطيبة. هذا الذي ينبغي أن يكون بعد الحج. أخوي أبو أسامة الله يحفظك ويتقبل منك إن شاء الله ومن أهلك ومن كل من حج بيت الله الحرام هذه السنة، وأسأل الله أن يرزقكم إياها إن شاء الله في السنوات القادمة. أنا ختاما بدي أشكر كل من استمع لنا وتواصل معنا وشاركنا هذه الحلقة، الله يجزيك الخير يبارك فيك ويرضى عنكم. بدي أشكر المايسترو هذه الحلقة أيضا حبيبنا أبو ينال مأمون شحادي، أيضا مهندسنا الحاج الذي حج هذه السنة وتنعم وترفى، لكن بقول لك كنت بعد شوي أنا منكم بدي الدلع كمان، كنا الدلعنا الحمد لله، ربنا أكرمنا يا ربي لك الحمد. عبد الرحمن أبو رياش كل الشكر، الله يعطيك ألف عافية، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر، خالد رمزي البزايعة محبك في الله، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: خالد رمزي البزايعة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر، وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
3: Free audio post-production by Alphonic.com.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي منوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مع القرآن العظيم نمضي بحول الله بإذن الله، زادنا الله فقها في هذا الكتاب وفهما في آياته يا رب العالمين. وقفنا عند الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن أي الخيمة الضخمة في القرآن العظيم. تبتدئ الآية الكريمة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. إخواننا، حيثما وجدت هذا النداء أعطي قلبك وسمعك وأذنك ومشاعرك، فثم أمر إلهي عظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا. ما المطلوب؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أولا أريد أقف عند صيغة كتب. كتب عليكم الصيام، بعدها ثلاث أربع آيات كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لكن اسمع، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذن حيث الشدة يبنى الفعل للمجهول، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، وهكذا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أظهر الفاعل، وهناك بنى الفعل للمجهول. هو معلوم طبعا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إخواني، كانت الجاهلية العربية يقولون القتيل منا بعشرة من خصومنا، وإذا كان القاتل امرأة لا نقبل أن نقتل امرأة مقابل رجل، بل نقتل خيرة رجالهم. يعني هذا الكلام لا عقل ولا دين ولا اجتماع، خرب ديار. جاءت الآية الكريمة بلسم، جريمة القتل شئنا أم أبينا موجودة، فلا بد من أحكام تلجم هذه الظاهرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. معنى القصاص كلمة المقص مثلا، أنه لما تقص بتلاقي الأمور متطابقة، فالقصاص معناها المساواة، يعني واحد بواحد. وفصل القرآن الحر بالحر، العبد من عندنا بحر منهم، إذا قتلوا عبدا نقتل حرا. لك لا يا أخي، الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وهكذا. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني صارت صلحة بينهم، إذن أتبع هذا بالمعروف، مو تعمل الصلحة ثم تنقض وتقتل وتصر الدماء سيلا سائلا، أي لا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلت يا أخوانا، جريمة قتل حصلت، الدية افرضوا علينا ما فرض الشرع وسنزيد حتى تطيب الخواطر وتهدأ الثوائر والمجتمع يعود إلى علاقاته الوشيجة والوثيقة والقوية. إخوانا، المجتمع قد يصاب بالتفكك نتيجة مثل هذه الأمور، ولذلك الشرع حسم هذه المسائل. فاتباع بالمعروف، مدام صار في عفو وصلح، وأداء إليه بإحسان، يعني أصحاب القتيل، أهل القتيل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، كان ممكن أن يتوعد بعذاب مقيم أليم إلى آخره، لكن في قتل خطأ مثلا مثل حادث السيارة ولا غيره، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني هذا القانون الإلهي، هذا التشريع الإلهي، تخفيف من ربكم ورحمة. كانت الجاهلية غضب لا حد له وانتقام لا نهاية له، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد تتخطى شرع الله انت تحديت القانون الإلهي، إذن ينتظرك البعيد عذاب أليم. مع الآيات 79 نتوقف على أن نبدأ بها في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، تحدثت عن موضوع حلاوة الإيمان، وأردت من هذا الحديث أن نعلل السبب الذي من أجله يقع المسلمون في الحرام. الحلال بين كما قال عليه الصلاة والسلام، والحرام بين. فإذا كان الحلال بيناً والحرام بيناً، فكيف يقع معظم المسلمين في الحرام؟ لا بسبب نقص معلوماتهم، بل بسبب ضعف إرادتهم. وضعف الإرادة عزوتها إلى نقص في حلاوة الإيمان. وكيف أن حلاوة الإيمان باعث حسيس على طاعة الله عز وجل. أنت بحلاوة الإيمان تتحمل الشدائد، أنت بحلاوة الإيمان تقاوم الأعداء، أنت بحلاوة الإيمان لا تنافق، أنت بحلاوة الإيمان لا تأخذك في الله لومة لائم، أنت بحلاوة الإيمان تتحمل متاعب العبادات وتؤديها بإتقان، أنت بحلاوة الإيمان تصبر. فإذا انعدمت حلاوة الإيمان تفلت الإنسان من طاعة الرحمن. هذا تفسير لوجود المعلومات ونقص في التطبيق. تفسير آخر، قد يكون هذا ضعفاً في الخشية، وقد يكون هناك تفسير ثالث، إنه ضعف الإيمان في الأصل. ضعف الإيمان، ماذا يفعل المؤمن إذا علم أن إيمانه ضعيف، وأن ضعف إيمانه وراء انحرافه أو وراء وقوعه في بعض المعاصي والآثام؟ الحقيقة أن ضعف الإيمان يعالج، بل إن الإيمان يجدد. هذه الحقيقة الأولى. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. الإيمان يزيد، إذا ضعف الإيمان هناك علاج له عن طريق الزيادة. أيها الإخوة الكرام، في عصر كثرت فيه الشبهات، وفي عصر كثرت فيه الشهوات، الشهوات مستعرة، والفتن يقظة، والشبهات والضلالات لا تعد ولا تحصى. ففي وقت كثرت فيه الضلالات والشبهات، وفي وقت استعرت فيه الشهوات والفتن، المؤمن بحاجة ماسة إلى أن يزيد من إيمانه، أو إلى أن يجدد من إيمانه. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع الصغير: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قد تؤدى العبادات أداء شكليا، قد تقوم ببعض الطاعات بشكل شكلي، معنى ذلك أن الإيمان ضعف. الإيمان يخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، يضعف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يجدد، والإيمان يزيد، والإيمان يقوى. فإذا شكى أحدنا ضعفاً في إيمانه بسبب الحياة الرتيبة التي يعيشها، بسبب أداء العبادات بشكل شكلي، بسبب تفريغ بعض العبادات العظيمة حينما تفرغ من مضمونها، فما عليه والحالة هذه إلا أن يجدد إيمانه، وإلا أن يقوي إيمانه، وإلا أن يزيد في إيمانه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته مرة بوضوئه وحاجته، يعني بماء وضوئه، فقال لي: يا ربيعة، سلني حاجتك. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني من حاجات الدنيا،
فقلت هو ذاك وليس لي حاجة غير ذلك. فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني هناك حضور وهناك جهد شخصي. فالمسلم يحضر خطبة الجمعة، يجلس في مجلس علم، لا شك أن هذا العمل جيد جدا وطريق إلى الله عز وجل، ولكن لا بد من واجبات بيتية. كيف أن الطالب لو اكتفى بحضور الدروس ولم يؤدي الواجبات لا ينجح؟ كذلك يقول عليه الصلاة والسلام لهذا الذي سأله أن يكون رفيقه في الجنة، قال له إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. فأنت حينما تجعل من بيتك مكانا لتلاوة القرآن ولأداء الصلوات النافلة، أنت إذن تعين نفسك على أن تنجو من ضعف الإيمان. أعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة الكرام، معالجة ضعف الإيمان أو تقوية الإيمان أو تجديد الإيمان أو زيادة الإيمان كلها أسماء لمسمى واحد. ضعف الإيمان لا بد من أن تقويه. يخلق الإيمان في نفس أحدكم لا بد من أن تجدده. أصبح الإيمان شكلا بلا مضمون لا بد من أن تغنيه بالمضمون. هناك ثمانية وسائل تقوي بها إيمانك أو تجدد بها إيمانك أو تزيد بها إيمانك. الوسيلة الأولى طلب العلم. نحن المشكلة ضعف الخشية، المعلومات واضحة لكن ما في تطبيق. لذلك يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أن تطلب العلم أو أن تزداد علما، وقد قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما. إذن حضور مجالس العلم ليس استهلاكا للوقت بل هو استثمار له. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن ينبغي أن تطلب العلم بشكل مبسط جدا. لا يمكن أن تعالج نفسك من ضغط الدم إلا إذا علمت أنه معك ضغط دم. أول خطوة في المعالجة أن تعلم المشكلة، أن تحدد المشكلة. حينما تحدد المشكلة يكون تحديد المشكلة أول خطوة في حلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ينبغي أن تزداد علما، ينبغي أن تطلب العلم، ينبغي ألا تقنع بمستوى من العلم، ينبغي أن تطلب العلم من المهدي إلى اللحد، لأن العلم هو تلبية الحاجة العليا في الإنسان. أيها الإخوة الكرام، لو قرأتم قوله تعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إذن في هذه الآية يظهر أن الأزمة هي أزمة علم من خلال هذه الآية. ولأن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولأن كلمة إنما تفيد القصر والحصر، معنى ذلك أن العلماء وحدهم العلماء بالله تعالى والعلماء بمنهج الله تعالى هم وحدهم يخشون الله، ولا يخشى أحد غيرهم الله جل جلاله. أيها الإخوة، قد يجمع الإنسان مقولات في الدين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح من خلال مشاهدة لمحاضرة أو استماع لشريط أو حضور في مسجد. قد يجمع الإنسان معلومات أو مقولات في الدين بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. لا بد من أن يضيف إلى طلب العلم ما يسمى بمنهج التلقي. لا بد من مقاييس تقبل بها وترفض بها، والمقياس أهم من المعلومات. فلا بد من ميزان، والخطأ في الميزان خطأ لا يصحح،
بينما الخطأ في الوزن خطأ لا يتكرر. أنت حينما تملك منهجاً للتلقي، أنت حينما تعرف كيف أرد هذه المقولة وكيف أقبلها، ما المقياس الذي تستعين به؟ طبعاً إنه الوحيان، الكتاب والسنة، لأن الوحي هو وحي الله عز وجل، والله عز وجل ذات كاملة، كلامه حق، والكتاب الوحيد في الأرض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه كلام الله. وما صح من حديث رسول الله هو الذي يبين كلام الله عز وجل. إذن هذا هو المقياس الأول. والأقوال التي هي غير الوحيين، الكتاب والسنة الصحيحة، هذا القول يعرض على الكتاب أو السنة، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه فنحن منه في حل. أيها الإخوة، ينبغي أن تراجع تصوراتك عن الدين، ينبغي أن تراجع عقيدتك، فلعل فيها خلل، لعل فيها خطأ، لأن القضية قضية مصيرية، قضية سعادة أبدية أو شقاء أبدي. لو فهمت الأمور في الدين فهماً مغلوطاً وبني على هذا الفهم سلوك منحرف، كنت ضحية الجهل. أيها الإخوة الكرام، المرحلة الأولى في تقوية الإيمان وفي تجديد الإيمان وفي زيادة الإيمان أن تطلب العلم، وطلب العلم من المهدي إلى اللحد. والمرء يظل عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إليكم حديثاً آخر يؤكد هذه الحقيقة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. طريق الجنة يبدأ بطلب العلم. أيها الإخوة الكرام، عنصر آخر في تقوية الإيمان وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان أن تتلو القرآن، والأدق من ذلك أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ذلك لأن الحديث الشريف ينبئ كما قال عليه الصلاة والسلام: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. التدبر يعني أن تتلو كتاب الله تلاوة صحيحة، وأن تفهم الذي تلوته فهماً دقيقاً، وأن تقيس نفسك أين أنت من الذي تلوته. هل أنت مطبق لهذا الذي تلوته؟ هل أنت لا تطبق؟ التدبر أن تعرض نفسك على هذا الحكم، أين أنت منه؟ فحينما تحاول جاهداً أن تكون في مستوى كلام الله عز وجل فهذا نوع من التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. فتلفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لذلك ورد عن بعض العلماء أن القرآن روح الروح، أنت جسم وروح، أو أنت جسم ونفس، غذاء جسمك الطعام والشراب، وغذاء نفسك تلاوة القرآن. ألم يقل الواحد الديان جل جلاله: فيه شفاء للناس؟ شفاء النفوس تلاوة القرآن. أية شبهة تنجلي بتلاوة القرآن؟ أي هم أو حزن ينجلي بتلاوة القرآن؟ أيها الإخوة الكرام، أن تطلب العلم وأن تزداد في طلب العلم كي تجدد إيمانك
وكي تزيد في إيمانك وكي تقوي إيمانك وأن تتدبر القرآن وأن تسأل هذا السؤال دائماً: أين أنا من هذه الآية؟ هل أنا مطبق لها؟ هل مطبق لها تطبيقاً كلياً أو جزئياً؟ أين أنا من هذه الآية؟ أيها الإخوة الكرام، ولا بد من حركة ثالثة، هو أن تعمل الأعمال الصالحة. الاستقامة أيها الإخوة تزيل من طريقك إلى الله العقبات، أما الذي يحركك على طريق الله عز وجل هو العمل الصالح، والدليل: والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الاستقامة طابعها سلبي، تقول: أنا لا أكذب، أنا لا أغتاب، أنا لا أكل مالا حراما، هذه الاستقامة. لكن ما الذي فعلته؟ هل أنفقت من مالك؟ هل أنفقت من وقتك؟ هل أنفقت من علمك؟ هل أنفقت من خبرتك؟ هل سعيت في تزويج شاب بفتاة مؤمنين؟ هل وفقت بين مسلمين؟ هل أقمت علاقة طيبة بين مؤمنين؟ ما الذي فعلته؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم صائماً؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم سأل عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. العمل الصالح، هل رعيت يتيما؟ هل تفقدت أرملة؟ هل أطعمت جائعا؟ هل أرشدت ضالا؟ هل أفرغت من دلوك في دلو المستسقي؟ هل أعنت إنسانا على حمل حاجته؟ هل بلغت آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعقد مجلس علم؟ تتحدث إلى أولادك، إلى أقربائك، إلى جيرانك؟ ما العمل الصالح الذي تقدمه بين يدي ربك يوم القيامة؟ أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء، كان إذا حضر الطعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى، تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير، فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء. من ضمن القوانين التي قننها القرآن موضوع القصاص: القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين. لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل.

0: الإيمان غير وبدل، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت أو لمصلحة أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما جورا تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مليش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم بين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرك خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح على شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن أو بمقابلات الوظيفية أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعا مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بتقدم استقالتك قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد. لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
1: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.